0: في قوى لا تملكها، قد تكون موظف لك رئيس صعب بالوظيفة، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر، إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه. ما بدكش، سيء جدا، أما بيتك مملكتك. فالإنسان إذا كان لم يكن مرتاحا خارج البيت فلا أقل من أن يكون داخل البيت مرتاح. إنه إذا كان في سعادة داخل البيت هذه تمتص كل المتاعب خارج البيت، أما في الداخل جحيم وفي الخارج جحيم، والله حياة لا تطاق هذه. يعني أنا أدعو إخواننا الكرام، يعني بقدر الإمكان حسب السنة يجعل بيته جنة، بالتسامح مرة، بالعطف مرة، بالنصيحة مرة، بالخدمة مرة. وإن شاء الله نتابع حديث الشمائل النبوية، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

صفة الرحمة هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات فأطال في إحدى السجدات، يقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فليكن الآباء ولتكن الأمهات، نتعلم صفة الرحمة من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما.

النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجو لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم.

0: صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم في لبنان. عبر الموجات التالية. عبر الموجات التالية. 103.5. 105.3. 90.5. ميجا هرتز اف ام.
1: التوحيد الإسلامي.
0: تميز
1: عبر الأثير.
0: تميز عبر الأثير. تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشكور. الإنسان حين يريد أن يثني على شخص لابد أن يقيمه لتكون قيمة الثناء مناسبة مع قدر المثنى عليه، فإذا انتقل هذا إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن نعرف كل صفات الكمال في الله حتى نستطيع أن نعطيه حق قدره. وصفات الكمال في الله لا تتناهى ولا يمكن أن تحصى، ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه حتى لا يوقعنا في حرج. فنحن لا نستطيع أن نحيط بصفات الكمال لله، وحتى لو أحطنا بصفة واحدة لا نستطيع أن نأتي بالعبارات التي تليق بها، وإذا حاولنا فستتفاوت القدرات بين أديب يستطيع أن ينمق العبارات وبين إنسان لم ينل قدرا من التعليم. هنا ستتفاوت العبارات حسب تفاوت الناس في قدراتهم، ولكن عدل الله أبى إلا أن يساوي بين عباده جميعا في الثناء عليه. والله أوضح إذا أردنا أن نثني عليه فلنقل الحمد لله. أرقى أنواع الشكر أن نقابل هذه النعم بعمل صالح بخدمة العباد. لذلك ناجى أحد المؤمنين ربه وقال: يا ربي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشكور، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اشتاقت الجنة لعمار. آه يا عمار ابن ياسر. خرج ياسر أبو عمار من بلده اليمن يريد أخا له يبحث عنه، وفي مكة طاب له المقام.
1: ها، صهيب بن سنان، ماذا تريد؟
2: أنت ماذا تريد؟
1: أريد أن أدخل على محمد لأسمع ما يقول.
2: وأنا أريد ذلك. محمد هناك، تعال لنستمع إليه.
3: فقال رسول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد،

0: أشعر وكأن روحي قد سقيت بالإيمان حتى اخضرت.
1: إن الحق يتفجر بين جوانبه، لا أملك إلا أن أؤمن به.
0: وأنا كذلك سأسرع لأخبر والدي بالأمر.
2: توقفا توقفا، إن رسول الله يطلب منكما الانتظار هنا حتى المساء، لا شك أنه يخشى عليكما من أذى قريش.

0: وشأن الأبرار المبكرين أخذ آل ياسر نصيبهم الأوفى من عذاب قريش وأهوالها، ووكل أمر تعذيبهم إلى بني مخزوم يخرجون بهم جميعا، ياسر وسمية وعمار، كل يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة يصبون عليهم من جحيم العذاب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم إلى أسرة ياسر محييا صمودها، وقلبه الكبير يذوب رحمة وحنانا لمشهدهم.
1: يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب أشد ما يكون.
0: يا عمار، يقول لك رسول الله صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة.
2: أتذكر عندما أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر به ويمرر يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم.
3: كان عمار يعذب ويعذب حتى فقد وعيه ولا يدري ما يقول. عندها قال له الكفار وأخذوا يقولون له: اذكر آلهتنا بخير، اذكر آلهتنا بخير، وهو يردد وراءهم ولا يدري ما يقول من فقدان الوعي:
4: اذكر آلهتنا بخير.
2: وبعد أن أفاق من غيبوبته وتذكر حين فقد صوابه، فألفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فجعل يمسح دموعه بيده.
0: يا عمار، يقول لك رسول الله: أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا.
1: نعم يا رسول الله.
0: يا عمار، يقول لك الرسول الكريم: إن عادوا فقل مثل قولك هذا. ثم تلا عليه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، صدق الله العظيم.
2: وهاجر عمار رضي الله عنه، ولما هاجر من مكة إلى المدينة نزل على مبشر بن عبد المنذر.
3: نعم، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان،

0: إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة.
1: هنيئا لك يا عمار، بنيت مسجدا بقباء، وها أنت تبني المسجد الثاني. زيد، أرأيت عمارا؟ إنه يحمل اثنتين.
2: أجل، رأيته، لقد سمعت رسول الله يقول له: إن لهم أجر ولك أجران.
3: يا حذيفة بن اليمان، بما تأمرنا إذا اختلف الناس؟
4: عليكم بابن سمية، فإنه لا يفارق الحق حتى يموت. فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عمار على الفطرة لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم.
5: إن عمارا مع الحق والحق معه، يدور عمار مع الحق أينما دار.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فسأل سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أطلقت زوجاتك؟ فنظر إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، وجلست. ثم قلت: أستأنس؟ طب ما أقول حاجة كده، إيه تخلي النبي كده يعني إيه يبتسم كده، يعني ألطف الجو بأي كلام. قلت له: يا رسول الله، كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فلما جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قام سيدنا عمر قال له: وأنا قلت لحفصة: أتراجعي رسول الله وتهجره إحداكن الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هو كعرف لما حد يبقى قاعدين ساكتين كده ومتضايقين، فحد يقول كلام كده يفتح كلام عشان نقعد نروح ونيجي مع بعض ونبتسم، بيحاول يلطف قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جلس كده فنظر في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلم يردني إلا ثلاثة أهب. بصيت لقيت ثلاث أكياس جلد. إهاب يعني جلد. فلقيت ثلاث أكياس جلد كده، ممكن يبقى كيس فيه مية، حاجة فيها عيش، حاجة زي كده يعني. فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع عليك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ تلك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. سيدنا النبي وقف سيدنا عمر هم، لأنه مش بيقول له ادعي أن ربنا يوسع علينا، فيها حتة كده مقارنة، فيها حتة تشمعنا. ادعي ربنا يوسع عليك، طب ما هو موسع على الناس اللي متعبدش ربنا. فقال له: أنت بتفكر كده؟ أنت بتقارن نفسك بناس عرفت دعوة ربنا وبعدين رفضتها واشترت الدنيا وباعت دعوة ربنا؟ لا، ده ليهم معاملة تانية، فأنت ما تجيش تقارن يا عمر أبدا. أوى في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ تلك أقوام فارس، دول بيعبدوا النار، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وبعدين سيدنا عمر بيقول: وعد 29 يوم وسيدنا صلى الله عليه وسلم محمد في المشروبة بتاعته دي، وبعدين رجع بيوته. فلما رجع بيته أول ما السيدة عائشة شافته كده، وكان زعلان لأنه أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، فلما شافته قلت له: يا رسول الله، مر 29 يوم بس وحضرتك جيت، مش حضرتك أقسمت أنك أنت ما ترجعش إلا بعد شهر؟ فقال لها: يا عائشة، إن الشهر 30 أو 29 يوما. وكانت سيدة عائشة دايما تحب تلطف الجو كده، لما تلاقي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زعلان تقول كلام كده فيه شيء من الدعابة عشان يعني تسري عن سيدنا النبي، وحضرتك قلت هتيجي بعد شهر دعالة 29 يوم بس. فقال لها يعني: عشان كده احنا ساعات كتير رمضان يجي 29 يوم أو 30 يوم الشهر الهجري يعني. وبعدين نزل القرآن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخير زوجاته، ما بين ان النبي وسع عليهم في النفقة، بس مش هنقدر نكمل مع بعض لان سيدنا رسول الله عنده مهام من النبوة اللي فيها المسؤولية عن الأمة كلها. قبل ما يطلب من حد من أغنياء الصحابة حاجة، طلع كل اللي عنده الأول، أو إن كنتوا تعيشوا معايا بس بالوضع بتاعي وشرف النبوة في الدنيا وفي الجنة. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة: استأمري أبويك الأول، شوفي رأي أبو بكر ووالدتك في الاختيار اللي ربنا مخيره. فقالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر بقى أنا أستشير حد في بقائي معاك، ولا إن إحنا إن أنا أنفصل عنك أو تسرحني صراحة جميلة؟ وطبعا اختارت السيدة عائشة اللي عيشة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بقدرات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومسؤوليات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت أحد أهم الأحداث اللي حصلت، ولكن أحداث شخصية في بيت النبي قبل الحدث الأكبر اللي جاي وهو غزوة تبوك. مشهد ده مهم جدا، لما سيدنا عمر شاف الثلاث أكياس جلد الثلاثة أهب في أوضة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه صعب عليه الحال، قال له يا رسول الله أدعو الله أن يوسع عليك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. النبي قال له ما تفكرش كده عليه الصلاة والسلام، وهنا حتى بينور بيها النبي قلب سيدنا عمر وقلوبنا احنا كمان. قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أنت بتفكر بالطريقة دي؟ تلك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال استغفر لي يا رسول الله. القضية مش في الطموح، القضية أن منشأ الطموح يكون الطلب من فضل الله مش المقارنة. يعني يا راء ادعي أن ربنا يوسع عليك، ما هو وسع عليهم، ليه بنجيب سيرتهم؟ لو أنا عيني اتشغلت بمقتنيات ناس، حالهم غير حالي وقصتهم غير قصتي وأقدارهم مع ربنا غير أقداري. فبيقول له يا عمر ما تفكرش كده، ادعي أن ربنا يوسع علينا ويغنينا من فضله. كان سيدنا سفيان الثوري يقول لأن أخلف 10,000 دينار يسألني الله عليها خير لي من أن أمد يدي إلى الناس أسألهم أعطوني أو منعوني، لأن عايز أبقى غني وعندي كتير بحيث أن أنا أكفي نفسي ما مدش إيدي. فالطموح مشروع، بس ما يطلعش من المقارنة أن الناس عندها وأنا ما عنديش. يا رب بقى اديني زي ما اديتهم. فلما ربنا تبقى إرادته أنه ما يدينيش الحاجة اللي مع الناس أزعل، وأشوف ربنا سبحانه وتعالى ظالمني ومديهم. وربنا يقول لك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فدي مهمة قوي. النور الثاني اللي حصل في القصة في آخرها لطف السيدة عائشة في تلطيف الموقف اللي كان فيه شوية. يعني النبي داخل زعلان، رجع بعد 29 يوم وهو كان متضايق وقال أنا همشي شهر. ساعات الواحد لما بيزعل اللي قدامه بيزعل منه إنه زعل من اللي عمله فيه. يعني هي بتقوله بتهزر مع سيدنا النبي عشان تلطف الجو لأنه كان زعلان. ممكن حد تاني يبقى داخل عليه حد زعلان فيزعل هو أكتر، لأنه أنا زعلان إن أنت زعلان مني من اللي أنا عملته فيك، فكأني مش مديك حق تزعل. سيدة عائشة مش كده، قلت له حضرتك قلت راجع بعد الشهر وده 29 يوم، حضرتك رجعت ليه النهاردة؟ هزارة تعمل ضحكة وتبين لسيدنا النبي إنها فرحانة، إنها بتحسب باليوم. ده عدى 29 يوم يا رسول الله، أعدهم باليوم وحضرتك مش معايا. جميل قوي إن الواحد لو حد زعلان منه يكبر بخاطره، لأن الزعل ده طبيعي في الدنيا وهو جزء من تقوية العلاقة، إن حد يزعل والتاني يطبطب عليه فيرجع العلاقة قوية. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، هذا البرنامج محمد رسول الله والذين معه، أذكر فيه بعض مواقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، وهجرتهم وجهادهم وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر، من معركة بدر، ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بذنبه، وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من العذاب والضرر. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد هناك صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، واتفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه، ويتفجعان على عظماء قريش ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبهم القليب في أعماقه. القليب بئر دفن فيه قتل المشركين يوم بدر. فتنهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد

قتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع بصوت خافت: وإن في وجود ابن وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي، فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير ونيران الحقد تشتعل في فؤاده على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه. فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على يثرب سعيا وراء افتداء أسرهم. أمر عمير بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فركب ظهرها وانطلق نحو المدينة. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد النبوي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. حينها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون غزوة بدر وما وقع فيها وما حصل وما خلفته وراءها من أسرى قريش. فلمح عمير وقد قدم ليطبق ولينفذ ما في نيته من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في الظاهر يريد أن يدعي أنه يريد فك أسر ولده. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة يجلسون قريبا من باب المسجد يتذكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من الهزيمة والخذلان. عندما رأى عمر بن الخطاب عمير ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، هب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر، أي جاسوسا لهم على المسلمين. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير بن وهب وقال: ادنو يا عمير. فدنا، طلب منه أن يقترب، فاقترب وقال: أنعم صباحا
وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد، أي إنك تعلم هذه التحية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن إلي فيه. هذا طلبه في الظاهر، ولكنه في الحقيقة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما حصل؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن مخلوقات الله المعجزة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها من غير حول لنا ولا قوة. فنحدثكم عن المصانع الإلهية العجيبة التي تمد الأرض بالطاقة، فجميع السكريات والأخشاب وكل الفحم والبترول من إنتاج هذه المصانع المنتشرة في كل بقاع الأرض، إنها العضيات التي ثبتت لنا الطاقة الضوئية الشمسية وحولتها إلى طاقة كيميائية نستخدمها في التغذية والتدفئة وتسيير المركبات. هذه المصانع لا ترى إلا بالمجاهر الضوئية المركبة، ويبلغ قطر الواحد منها 5 مايكرونات، والمايكرون جزء من 1000 جزء من المليمتر الواحد، ويتراوح سمكها من 2 إلى 5 مايكرون. رآها الباحثون خضراء اللون فسموها كلوروبلاست أو البلاستيدات الخضراء. والبلاستيدات الخضراء منتشرة في الخلايا الخضراء للطحالب والنباتات العليا المحتوية على مادة الخضرة أو اليخضور والمسمى بالكلوروفيل، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وتتخذ البلاستيدة الخضراء تركيبا معجزا، فهي ذات غلاف مزدوج بداخله حشوة سيتوبلازمية تمتد بطولها فصائح تحمل في أماكن متباعدة أقراصا مرصوصة فوق بعضها كما ترص الأطباق عند غسلها، وتسمى بالجرانا، وهي تحتوي مادة اليخضور التي تتوقف عليها حياة الكائنات الحية على الكرة الأرضية. وتحتوي الخلية الواحدة على أعداد كبيرة من البلاستيدات الخضراء تصل إلى 200 في الخلية الواحدة، وبعض الخلايا تحتوي على 1 أو 2. وتتخذ البلاستيدات الخضراء أشكالا مختلفة، فمنها عديمة الشكل، ومنها القرصية والفنجانية والنجمية والصفائحية والمحيطية، ولها أهمية عظمى في حياة البشرية، فهي مفاعلات تحويل الطاقة الشمسية إلى مركبات كيميائية على هيئة مواد سكرية، وخاماتها المستخدمة في ذلك هي ثاني أكسيد الكربون والضوء والماء. وإذا توقفت تلك المصانع أو المفاعلات أو العضيات عن عملها لاختفت جميع الكائنات الحية من على الأرض بالموت جوعا، فهي تقوم بأخطر عملية حيوية تتم على سطح الأرض، وهي عملية البناء الضوئي، حيث تثبت الطاقة الضوئية الشمسية وتثبت ثاني أكسيد الكربون في وجود الماء لتعطي السكريات التي تتحول داخل النبات والكائنات الحية الدقيقة والحيوان إلى دهن وبروتين وطاقة، وينطلق الأكسجين والذي تقوم عليه حياة معظم الكائنات الحية. كل العمليات السابقة تتم في تلك العضيات أو المصانع الصغيرة للنباتات الخضراء، والتي يحتوي المليمتر الواحد منها على 250 بلاستيدة أو يزيد. وكل سكريات العالم وخشبه وفحمه وبتروله من إنتاج هذه العضيات الصغيرة. فهل هذه العضيات خلقت عبثا وبعشوائية بدون خالق عليم خبير لطيف كما يعتقد الماديون؟ لهؤلاء جميعا نقول ما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء بإذن الله مع خلق آخر من مخلوقات الله، حيث العبرة والعظة والإحكام في الخلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبين الطريق لكل طالب بالصدق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والسبق وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا منان وعلينا معهم وفيهم أما بعد فيا أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه إن في متابعة سيرة أكرم الخلق على الله نيل للكرامة وسبب لحيازة الخير في الدنيا ويوم القيامة والدخول إلى دار المقامة أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى قدوتك الذي ارتضاه خالقك لك قدوة وأسوة خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كثير المواساة كثير الجود بما في يديه كثير التفقد لحاجات المحتاجين كان على قدم الإنصاف ومراعاة الحقوق كان ينبو ويأنف من الظلم ومن الاعتداء من أي أحد على أي أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومضت حياته وشبابه على ذلك وعاش بعد زواجه بالسيدة خديجة عليها رضوان الله عيشة الوفاء فكان ذلك الأكرم مع تلك الكريمة من قبل نزول الوحي في حال من ذلك الود الذي تفتقده كثير من الأسر وهو حكمة من حكم الله وسر من أسرار ما كون الله عليه الخليقة وجعله مرادا من تكوين هذه الأسر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة تلك التي تعمر بها القلوب والديار وتبعد بها الأقدار والأقدار تبعد الأقدار والأقدار بواسطة الاستنارة بنور الوعي والعقل وإدراك مقاصد الحياة مقاصد الزوجية مقاصد تكوين الأسرة التي بها قوام المجتمعات والدول على ظهر الأرض ومن حين حصول الخلل من الفرد والأسرة وخصوصا فيما يتعلق بشان هذه الزوجية التي جعل الله ميثاقها الميثاق الغليظ بنص كتابه سبحانه وتعالى أيها الزوج أيتها الزوجة إنكم في زوجيتكم أمام ميثاق غليظ ميثاق تعرفين معنى الميثاق تعرف معنى الميثاق قال سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه أي المهر إذا ولا تؤدونه إلى الزوجات إذا طلقتمهن أو لم تطلقهن كذلك ولكن الآية جاءت في صدد عند الفراق قال وقد آتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا لو تأملت أيها المؤمن شان هذا الزواج الأكرم من نبيك الأكرم لعرفت أسرارا في حياة الإنسان وأسرارا في إرادة هذه الصلات وكيف تكون إن الله تبارك وتعالى سلط الشهوة على هذه الإنسان وجعل له عقلا وأنزل له منهاجا وشرعا فإن قاد هذه الشهوة وهذبها بميزان العقل والشرع أنجح وأفلح وصار مظهر عفة وكرامة في هذه الحياة وصار عنصرا مصلح صالحا مصلحا في واقع الناس وواقع الأمة وإن هو دس نفسه
واتبع هواها وخالف الشرع وخرج عن حدود العقل في تلبية هذه الغرائز والشهوات كان عنصرا من عناصر الفساد الذي يترتب عليه شر كبير مستطير في واقع البشر، وهو يجني ثمر ذلك مهما اغتر ومهما كان الانسياق وراء ما يراه في نظره لذة يقوده في فترة من الفترات، فإن شؤون الحياة وظروفها توقفه على مرارات نتائج ذلك وعواقب ذلك، وهو في الدنيا قبل الآخرة، والأمر في الآخرة أشق وأشد لمن لم يعرف قدر الخالق الذي خلق. لقد قامت هذه الأسرة وهذا البيت مثالا للسماحة والأخلاق والألفة والمودة والمحبة والمواساة لمن حواليهم من أرحام من أقارب من جيران إلى غير ذلك من المكارم والشمائل. وعاشت السيدة خديجة مع أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم عيشة المكارم العلى وعيشة النماذج الرفيعة في عالم البشر، ومرت السنوات على ذلك كل يحمل ذلك الوفاء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يزل في ذكر هذا الوفاء والقيام به نحو تلك السيدة إلى آخر عمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثير من فضائلها روتها لنا السيدة عائشة، ومن فضائل ابنتها فاطمة الزهراء سمعتها السيدة عائشة بنت أبي بكر من فم رسول الله فكانت تحدثنا بها. نحن نقرأ في كتب السنة الشريفة ما كانت تتحدث عائشة عن السيدة خديجة وعن السيدة فاطمة وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل منهما في فضلهما ومكانتهما. وهي التي حدثتنا أنها غارت من السيدة خديجة وهي لم تدخل في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة السيدة خديجة، وهي لم تعرف السيدة خديجة.

فقالت يا رسول الله ما تذكره من عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها؟ قالت فقال لي رسول الله لا يا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وفدتني بمالها ونفسها، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لم يزل صلى الله عليه وسلم على ذلك الوفاء، ولم يزل على ذلك الخلق الكريم مع تلك المرأة. أيها المؤمن بالله تعالى، ولعل أن يأتي في مستقبل السيرة شيء من التفصيل عن هذه الشؤون لتكون لنا نموذجا في حياتنا تبعدنا عن الظنون والأوهام إلى مسلك قويم في إدراك حقائق الأمور واستقامة شأن الحياة والاستعداد لما بعدها ولما وراءها. في تلك السنوات وقد وصل صلى الله عليه وسلم إلى 35 من عمره، أي بعد أن مر على هذا الزواج 10 سنين، جاء تجديد قريش لبناء الكعبة بعد أن تصدعت، وكان ذلك أثرا لسيول جرت، ثم أثر لحريق كان من امرأة تبخر الكعبة وطارت عليها الشرارة فتصدعت بها الكعبة، فاحتاجت الكعبة إلى أن يجدد بناؤها، وهي معظمة موروث تعظيمها، هي أول بيت وضع للناس كما أخبر جل جلاله وتعالى في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإن الملائكة حجت بيت الله قبل أن يحجه أبونا آدم، وقالوا له عندما حج: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا البيت فضائل ومزايا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم به أمرهم ويستقيم به شأنهم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ومن الولاء له بالإيمان والخضوع والانتهاج في نهجه والقيام بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. جاء هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن، فاجتمعت قبائل قريش من أجل تجديد بناء الكعبة، وهابوا أن ينقضوا حجرها، وكان تلك موروث الفطرة وهم في الجاهلية، لكن يعظمون هذا البيت موروثا من إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن الأنبياء قبله من الذين علمهم الله تعالى حرمة هذا البيت ومكانته، حماه الله وزاده شرفا وزاد من شرفه كرامة وبرا، إنه أكرم الأكرمين. وبعد هذا الفاصل نعود إلى استتمام الحديث، وبالله التوفيق.

ونعود الآن إلى حديثنا عما تم في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من تجديد الكعبة المشرفة، وأن الكعبة أول من بناها الملائكة قبل أبينا آدم، وأن الله تعالى أمر الخليل إبراهيم ببناء هذا البيت، وأنه جاءه جبريل عليه السلام بذلك الحجر الأسود ومن الجنة ووضعه في موضعه، وذكر الحق تبارك وتعالى هذا البناء في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولقد كان البيت موجودا من قبل لكن جدده إبراهيم، وهو الذي لما وضع إسماعيل وأمه هاجر قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فالبيت المحرم موجود ولكنه قد حصل عليه التكسير والهدم، فأمر إبراهيم أن يقيم قواعده وأن يبني.

يدنيه ويجدده عندما كبر ابنه إسماعيل، فجدد هذا البيت، ثم جدد أيضا من بعد إبراهيم من قبل خزاعة ومن جرهم، ثم كانت تجديد قريش هذا الذي كان والنبي في هذا العمر في 35، وهابوا أن يقلعوا حجر البيت، فتقدم بعضهم يقول إنكم تريدون تعظيم البيت وإصلاحه، فقالوا تقدم، فتقدم وأنزل بعض الحجر، فقالوا تربصوا به 3 أيام، إن لم يطرأ عليه شيء هدمنا البيت، فلم يطرأ عليه شيء فهدموا البيت حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم. ولما وصلوا إلى قواعد إبراهيم ضرب بعضهم ضربة فطارت شرارة من حواليهم، فأبقوا القواعد على ما عليها وبنوا، إلا أنه قصرت بهم النفقة، وكانوا مع جاهليتهم يقولون لا نسلم من أموالنا تبرعا لبناء البيت إلا ما كان بعيدا عن الخمر وعن الظلم وعن الأخذ بغير حق، فكانوا يتحرون في المال الذي يصرفونه في بناء هذه الكعبة. وفي أثناء بنائها جاء أيضا كان من عادتهم أن يضع الحجارة على أزرهم ويجعلون أزرهم على أكتافهم وينقلون الحجارة عراة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة، كان يشارك في بناء البيت، ولكنه وإزاره مشدود عليه صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، حتى لما ألح عليه عمه العباس وشكى بعضهم إلى أبي طالب لما ابن أخيك لا يعمل مثلنا، فأراد أن يحل أزاره، فتبدى له جبريل فنهاه وزجره عن ذلك ولطمه، فبقي ينقل الحجارة بإزاره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رعاية من الله لنبيك هذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأقاموا البيت، فلما قصرت بهم النفقة تركوا قريبا من 6 أذرع من جهة الحجر هي من البيت، لم يدخلوها في البيت، ولذلك لا يصح الطواف الآن لمن أراد أن يطوف من وسط الحجر ويدور بالكعبة، بل لابد أن يكون من وراء الحجر، لأن أذرعا من البيت دخلت في الحجر وهي من الكعبة أساسا. ولما طلبت السيدة عائشة رضي الله عنها من سيدنا رسول أن تدخل وسط الكعبة وتصلي، ورأى أن هناك شيء من الازدحام ودخول الرجال، قال لها صلي في الحجر فإنه من البيت، اقتطعته قريش عندما قصرت بهم النفقة. وقال لها في حديثه في عام فتح مكة: إني وددت أن أعيد البيت على قواعد إبراهيم وأدخل ما نقص وأجعل له بابين وألصقهما بالأرض لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. فكان يراعي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس ومشاعرهم ومعتقداتهم عليه الصلاة والسلام. تم بناء الكعبة وبقي الحجر الأسود لوضعه في مكانه من الركن. هنا تنازعوا وكل قبيلة تقول نحن أحق بوضعه، واشتد الخصام بينهم حتى كادوا أن يقتتلوا، بل جاء في كتب السيرة أن بعضهم أحضر دما يضع يده فيه يتقاسمون على أن يتقاتلوا، فلما رأى عقلاؤهم هذه الشدة جاءوا بحل لنزع هذا الخصام والخروج من هذا المازق، فتداعوا وقالوا دعونا نحكم أول داخل يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الحكم، فتراضوا على ذلك، فصادف أن طلع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل من الباب صاح الجميع: هذا الأمين وكلنا نرضى به، هذا الأمين وكلنا نرضى به صلى الله عليه وسلم. فلما جاء: ما بالكم؟ قالوا: كدنا أن نتقاتل من أجل الحجر ومن يضعه. فمن إلهام الله له وقوة عقله صلى الله عليه وسلم مباشرةً
أخرج رداءه ووضعه ووضع الحجر فيه، ثم قال لتخرج كل قبيلة رأسها فيحملون جميعا الحجر. فجاءوا فأمسكوا بأطراف الرداء، كل منهم يمسك بطرف حتى أوصلوه إلى مكانه، أخذه ووضعه في مكانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يمكن أن يقول ليضع عمي أبو طالب، كان يمكن أن يضعه هو بنفسه ويتركهم، لكن بهذا التصرف حافظ معنى الود والرضا بينهم، جنبهم شرورا نفسية وآفات ربما تطرأ عليهم. بسرعة حل القضية من دون أن يجلس أن يفكر. عرضوا عليه المشكلة فبسط الرداء ووضع الحجر وقال ليمسك رئيس كل قبيلة بطرف من الرداء، واشتركت القبائل كلها في رفع الحجر. فتعجبت قريش من قوة عقله وحسن تفكيره بالبديهة، فكان ذلك من إلهام الله له وما آتاه من عقل واسع صلى الله عليه وسلم وحكمة. فوضع الحجر في موضعه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة في بناء تلك الكعبة المشرفة، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 35 سنة، وكان ذلك البناء حتى حصل في عهد الحجاج في مقاتلته لعبد الله بن الزبير تصديع للكعبة، وكان قد بناها ابن الزبير وأعادها على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البابين في الأرض وإدخال ما بقي، فأعادها بعد ذلك الحجاج على ما كانت عليه في عهد قريش على البناء الموجود الآن في الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا وكرامة. كذلك أيها المؤمن، ترى في هذه السيرة العطرة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسكين النفوس حتى لا يحصل التحامل، حتى لا يحصل يقال لما أعطى آل فلان لما أعطى آل فلان، مع ما كان يعرفه من حق الرحم والقرابة. فإذا جاء للشؤون العامة التي يشترك الناس في الحقوق فيها أحسن الإنصاف وراعى سكون النفوس وطمانينتها حتى لا تنزعج ولا يتسبب ذلك في إحداث قلق وإحداث مشاكل. كذلك كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهما أرشدنا إليه على لسان القرآن الكريم حتى في تهذيب اللفظ، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، بالكلمة السيئة يثير نفس هذا ويحصل ما يحصل بعد ذلك من تلك الحزازات في النفوس المؤدية إلى أمر فظيع قد يصل إلى القتال وغيره. كذلك أيها المؤمن، أيد الله نبيك صلى الله عليه وسلم بهذه الفطرة السليمة وهذا الهدي القويم الذي جعله قدوة وأسوة، وأحسن صلى الله عليه وسلم التصرف والتعامل مع القريب ومع البعيد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى صار بذلك آسرا للقلوب والعقول، يعرف الناس من كريم عشرته ومصاحبته ما يجل به قدره في نفوسهم صلوات ربي وسلامه عليه، وإنك لعلى خلق عظيم، لذلك خطبه ربك جل جلاله في الكتاب المنزل. خذ نصيبك أيها المؤمن من الاتصال بسيرة قدوتك وسيرة أكرم الخلق على ربك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخذ من معاني التعظيم لشعائر الله الذي من أعظمها صاحب السيرة والكعبة التي ذكرنا بناءها، فإنه جعل الله لنا شعائر لدينه، وشعائر الله جل جلاله هي معالم دينه أعظمها محمد رسول الله والكعبة المشرفة والصلوات الخمس ورمضان.
هذا القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالله التوفيق وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الشكور. الإنسان حين يريد أن يثني على شخص لابد أن يقيمه لتكون قيمة الثناء مناسبة مع قدر المثنى عليه، فإذا انتقل هذا إلى الله سبحانه وتعالى فلابد أن نعرف كل صفات الكمال في الله حتى نستطيع أن نعطيه حق قدره. وصفات الكمال في الله لا تتناهى ولا يمكن أن تحصى، ولذلك فمن رحمة الله علينا أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه حتى لا يوقعنا في حرج، فنحن لا نستطيع أن نحيط بصفات الكمال لله، وحتى لو أحطنا بصفة واحدة لا نستطيع أن نأتي بالعبارات التي تليق بها، وإذا حاولنا فستتفاوت القدرات بين أديب يستطيع أن ينمق العبارات وبين إنسان لم ينل قدرا من التعليم. هنا ستتفاوت العبارات حسب تفاوت الناس في قدراتهم، ولكن عدل الله أبى إلا أن يساوي بين عباده جميعا في الثناء عليه. والله أوضح إذا أردنا أن نثني عليه فلنقل الحمد لله. أرقى أنواع الشكر أن نقابل هذه النعم بعمل صالح بخدمة العباد. لذلك ناجى أحد المؤمنين ربه وقال: يا ربي لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الشكور، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

بدأت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بلال بن رباح، أتذكر هذا الرجل؟ شديد السمرة، نحيف الناحل.
1: رحمه الله يا أخي، إنه الحبشي الساخر من الأهوال الذي خلده الإسلام بعد أن كان بالأمس عبدا. بلال بن رباح مؤذن الرسول.
0: كان سيده أمية بن خلف أحد سادات قريش وألد الأعداء لرسالة الإسلام. كان دائما يجمع سادات قريش في منزله ليتحدثوا في شؤونهم.
2: إن حياتنا رهن بآلهة الكعبة، نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا.
3: نعم نعم، يأتون إلينا بتجارتهم وقرابين الآلهة.
2: آلهتنا العظيمة هي حياتنا وعبادتنا وتجارتنا أيضا. يكفينا هذا اليوم، فأمامنا سفر طويل فجر الغد. أنت أيها العبد الأسود تأهب للخروج على رأس القافلة المتجهة إلى الشام غدا عند الفجر.
4: سمعا وطاعة يا سيدي.
5: من أي البلاد أنت؟
4: من مكة.
5: هل ظهر فيكم نبي يدعو إلى دين جديد؟
4: ما معنى نبي؟
5: رسول من عند الله.
4: أي إله؟ اللات أم العزة؟
5: لا هذا ولا ذاك.
4: فمن من الآلهة سيرسله إذن؟
5: الله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما اسمك يا رجل؟
4: اسمي بلال. وأنت؟
5: اسمي الفضل، من دمشق. قل لي، متى سوف ترحلون إلى مكة؟
4: غدا.
5: إذن سأرحل معكم.
4: تاجرا؟
5: لا، بل أنتظرن ظهور النبي الذي بشرت به الكتب السماوية، ولأكون أول من يؤمن به ويهتدي بهديه ويدعو بدعوته.
4: أتنزل ضيفا على سيدي أمية؟ إنه رجل كريم موثر.
5: شكرا يا بلال، فقد وعدت أبا بكر أن أكون ضيفه، وربما وجدت عنده الخبر اليقين. أراك غدا.
4: وبمكة أيضا، فلن أتركك حتى أتبين منك خبر النبي وما يدعو له. ما بالي أنظر إلى الآلهة كأني أراها لأول مرة. أيكون حقا ما قاله الفضل؟ وإن كان حقا، هل يحق لي اعتناق دين غير دين سيدي؟
5: بلال، لقد ظهر نبي الله يا بلال. انهض انهض.
4: ظهر؟ ومن هو؟ من يكون؟
5: إنه محمد بن عبد الله، آمن به أبو بكر وصدقه.
4: ما عرفنا محمدا إلا صادقا أمينا. خذني إليه.
5: البشرى يا بلال، أبو بكر ينتظرك ضيفا كريما بمنزله غدا.
4: أنا العبد الحبشي ضيف كريم؟
5: ما الذي تقوله يا رجل؟ كلنا عباد الله، ولا فرق بيننا إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولا يعيب الناس لونها. ألقاك غدا بمنزل أبي بكر.
4: سأذهب. دين يساوي بين الناس ولا يفرقهم إلا بالعمل. وأنتم أيتها الأحجار الصماء التي لا تملك من أمرها شيئا، وأنت يا هبل أيها الحجر العاجز، ماذا فعلت عندما كسرت ذراعك؟ ظللت عاجزا حتى من عليك أحد عبيدك بذراع من ذهب. أي آلهة أنتم؟ أي آلهة أنتم؟ أي آلهة أنتم؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: ماذا تقول؟ الويل لهذا العبد الصابئ الفاجر إن لم يعد لديننا. بلال، يا بلال، أنت أيها العبد الوضيع.
1: سيدي أمية،
0: اقترب هنا وأخبرني. أخبرني، ما قولك في آلهتنا؟
1: أي آلهة؟
2: آلهة سيدك، آلهة آبائنا وأجدادنا.
1: أحجار صماء لا تنفع ولا تضر.
0: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن فقد صدق أبا الحكم، لقد سحرك محمد.
1: بل هداني.
0: بلال، عد يا بلال إلى رشدك، وإلا نزعت عنك روحك التي لا تساوي شيئا بعد أن أعذبك عذابا شديدا لا طاقة لك به.
1: عذبني ما شئت.
0: حسنا يا بلال، لك هذا، سأريك كيف يكون عذابي.

0: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد أحد أحد أحد أحد أحد.
1: إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب.
0: لساني

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الله أكبر الله

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لمنتصف سنة 9 من بعد هجرة النبي. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة. أحداث كتير هتحصل لغاية انتقال النبي للرفيق الأعلى، أهميتها إيضاح معلومات في غاية الأهمية قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مواقف عايزك تتتبعها معايا، هيظهر منها حقائق لازم تظهر قبل ما النبي يسيب الناس صلى الله عليه وسلم. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9. حصل إن وصل للنبي عليه الصلاة والسلام معلومات إن الرومان بيجهزوا 400,000 مقاتل لغزو المدينة. سمعة قوة المسلمين كانت بتكبر جدا في الجزيرة العربية، وبعدين كان ممكن يحاربهم جيش 10,000 زمان، 3,000 زمان. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بجيش 3,000 على 200,000 في غزوة مؤتة، ومفيش قبيلة من قبائل الجزيرة العربية تقريبا إلا واعترفت بقوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمته، يعني قوته ووفاءه ورحمته في نفس الوقت. فاللي عايز يتعامل معاه بيتعامل معاه بمنتهى التوقير والاحترام، واللي عايز يحاربه برضه هيجهز جيش كبير جدا لقوة سمعة جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرف صلى الله عليه وسلم كشأن بيعمل دايما كده، يقوم مجهز الجيش وخارج من المدينة عشان يلقى العدو، إما لأن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، وإما علشان ما يحصلش الحرب الطاحنة جوه البلاد فيحصل دمار في البلاد. فتحرك صلى الله عليه وسلم والهدف هو اللقاء في تبوك. تبوك مسافة كبيرة جدا، قريب من 1,000 كيلو من المدينة، وكان وقت الحرب دي حر جدا جدا، وبعدين كان الصحابة بقى لهم سنة بيزرعوا، وده وقت جني الثمار. فانت بتتكلم على حر ووقت جني الثمار، فالاستثمارات كلها في الأرض، وعايزين بقى نجني الثمار عشان نعرف ناكل، لأنك انت قبل خروج الثمار كأنك حطيت كل فلوسك ويلا عشان تجني بقى الأرباح. فتسمت الغزوة دي بساعة العسرة، ونزلت فيها تقريبا أغلب سورة التوبة. سورة التوبة بتتكلم عن ثبات المؤمنين وعن جبن المنافقين، حتى سميت عند العلماء بسورة الفاضحة، لأن الموقف بيبين حقيقة الناس. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس علشان يخرجوا لتبوك، وبدأ المنافقين يظهروا على حقيقتهم. احنا لسه هنمشي معاك 1,000 كيلو، وبعدين احنا عايزين نجني الثمار، الموضوع مش مستاهل قوي كده. عشان كده ربنا يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان الموضوع حتى قريبة كده ماشي، أو سفر في تجارة وفلوس ماشي، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، الموضوع مش مستاهل ان احنا ننصرك يا محمد ولا ننصر الإسلام. فبدأ اي كل واحد بقى يطلع كده عذر، فيجي له واحد اسمه الجد بن قيس يقول له يا محمد مش هقدر اخرج معاك. قال له ليه؟ قال له اصل انا يعني بحب البنات اللي شعرها اصفر وبيضة، وانت عارف يعني لو رحت هناك في الحرب ممكن اتفتن، فلا تفتني ببنات الاصفر. فينزل القرآن: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. اكن مثلا يعني واحد صاحبك يقول لك احنا ابويا هيعمل عملية حياة او موت في المستشفى اللي اخر الشارع، معلش عايزك تبقى معايا، فتقول له مش هقدر عشان ما بحبش اصحى بدري، معلش لو بس كان يعملها الساعة 12. عارف اللي هو حاجة كبيرة قوي والعذر في منتهى التفاهة. ويجي عبد الله بن ابي بن سلول، رأس المنافقين اللي بقاله سنين كان بيتمنى زعامة المدينة، بس الناس لما شافت النبي حبت النبي وكبرت النبي ومشيت ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فما بقاش هو الزعيم، فعمال يدور على حاجة يأذي بها النبي عليه الصلاة والسلام. اتعاهد مع اليهود ضد النبي، وقال كلام في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وطلع سمعة على السيدة عائشة ولسه مكمل. فجمع أصحابه كده وقعدوا في خيم جنب خيام جيش المسلمين. ولما جيش المسلمين حبوا يتحركوا قال يا جماعة مش وقته، الدنيا حر شوية بس كده ونبقى نتحرك. قال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. حر إيه حضرتك؟ فيه 400,000 مقاتل جايين، إحنا لازم نبعد جدا عن المدينة ونقابلهم في أرض مناسبة، لازم نتحرك حالا. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويجي صلى الله عليه وآله وسلم ويقف وسط الرجالة ويقول إحنا لازم كلنا نطلع، وأي حد عنده قدرة مالية يجهز الجيش، إحنا محتاجين كل الإنفاق. فبص بقى الرجالة هتعمل إيه. القلب هو الملك واللي بيسخر الأعضاء في خدمة القيم اللي القلب مؤمن بيها. المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن قلوبهم مش متعلقة بقضية النبي عليه الصلاة والسلام، بل قلوبهم متعلقة بالدنيا وإن هم يحافظوا على مكانهم في وسط مجتمع النبي، بس وقت الجد احنا هنبيع قضيتك. ويفرحوا لما يفتكروا إن هم ضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربك يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر دلوقتي نطلع بعدين، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وانت خلينا احنا بقى نستفيد احنا من الظلمة بتاعت المنافقين، احنا حياتنا تنور ازاي؟ لما تلاقي نفسك مش عايز تبذل في سبيل حاجة اعرف انك محتاج تراجع تعلق قلبك بيها. فاللي ما بيصليش محتاج يراجع تعلقه بربنا صاحب النداء الله أكبر. قضية مش كسل، الكسل الإنسان بيكسل عن الحاجة اللي هو مش مهتم بيها، لأن البني آدم عنده طاقة ربنا خلقها فيه، بس هو بيوجه طاقته فين؟ قضية أولويات، والأولويات بتترتب على حسب قلبي مهتم شايل هم إيه، مهتم بإيه. فخد بالك من الحتة دي، ودايما تبقى عارف ان الحاجة اللي انت مستغلي عليها المجهود لو طلعت غالية عند ربنا وانت مش عايز تبذل فيها مجهود، اعرف ان اولوياتك مش زي اولويات دينك واولويات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لقيت نفسك موجه طاقتك في حاجة يرضى عنها الله ورسوله، في الشغل، في تربية العيال، في الدراسة، في الرياضة، في خدمة الخلق، اطمن قلبك بيقولك اولوياتك زي اولويات النبي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، الذي انطلق إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق مع صفوان بن أمية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينها جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا أي جاسوسا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله، واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير وقال: ابن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية معلومة معروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته وحنكته الذي يغتنم كل وقت وكل فرصة تسنح لإيصال معلومة للآخرين، قال له: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا، وإنك بها لحديث عهد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها ويعرف هذه التحية وليست غريبة عليه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟

قال جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال قبضحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال ما جئت إلا لذاك، أي لفك أسيره. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، صدم مما سمع، تفاجأ، ثم ما لبث أن قال أشهد أنك لرسول الله، ثم أتبع يقول لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتين به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فيما كان عمير يفقه نفسه بتعاليم الإسلام في المدينة المنورة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. هذا ما كان يتوقع، هذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن الانتظار طال على صفوان بن أمية، فأخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، واتفق يسائل الركبان عن عمير فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال إن عميرا قد أسلم. فجر أمامه تلك الخبرية فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. أما عمير فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله لقد غبر علي زمان، أي مضى وقت طويل، وأنا دائب على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، كان يحارب كل من أسلم، لذلك يريد أن يبدل هذه المواقف، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فواف مكة وأتى بيت صفوان بن أمية وقال يا صفوان إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا
فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله تعالى في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير. أجزل الله مثوبة عمير رضي الله عنه ونور له في قبره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن مولدات الطاقة الحيوية في الخلايا الحية، تلك المولدات المنتشرة في سيتوبلازم معظم الخلايا الكائنات الحية، وتقوم بأهم عملية حيوية في مجال إنتاج الطاقة الحيوية وتخزينها وتحريرها من مصادرها الأولية. شاهدها الباحثون لأول مرة على هيئة عصيات خيطية منتشرة في السيتوبلازم، يتراوح طولها من 3 إلى 8 مايكرون، فسموها بالميتوكوندريا، وهي عضيات خلوية تركيبها عامة يشبه حقيبة غشائية صغيرة محاطة بحافظة غشائية أكبر، وهي مثبتة بشكل أنيق وطويت بشكل معجز. جدارها الخارجي مستو وجدارها الداخلي له زوائد تشبه الأصابع تتدلى في داخل الحقيبة بشكل وترتيب أنيق، وتسمى تلك الزوائد بالأعراف، وفراغ الحقيبة يسمى بالحشوة، وهو مليء بأنزيمات إنتاج الطاقة وجزيئات الدنا وحبيبات صغيرة تسمى بالريبوزومات، تستخدم في إنتاج البروتين. وتقوم تلك العصيات أو العضيات بوظيفة مهمة جدا في حياة الكائنات الحية، فهي أجهزة إنتاج الطاقة في الخلية، حيث تستطيع تلك العصيات بما وهبها الله سبحانه وتعالى من قدرة، تستطيع تكملة أكسدة المواد السكرية وقود الحياة في وجود الأكسجين، محولة إياها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون، وإنتاج كميات هائلة من الطاقة يخزن بعضها في مركبات كيماوية مخزنة للطاقة، هي مركب ATP، وتحرر بعضها لاستخدامها في العمليات الحيوية اللازمة للجسم. وإذا اختلت عملية تحرير الطاقة انقطع إمداد الطاقة، كما تنقطع الكهرباء عن الآلات فتهلك وتقف. وإذا اختلت عملية التخزين انطلقت كميات هائلة من الطاقة أحرقت الكائن الحي في دقائق معدودة. فمن خلق تلك العصيات وهيأها تشريحيا ووظائفيا لهذه الوظيفة المعقدة المنظمة؟ هل الطبيعة الصماء والصدف العمياء خلقت ذلك النظام المبدع؟ هل يستطيع أحد من باحثي العالم أن يصنع لنا مولدا للطاقة حجمه أقل من حجم نقطة في أي حرف من حروف أي كتاب ويقوم بتوليد الطاقة ويقوم كذلك بتنظيمها وتخزينها بهذا النظام المعجز والمقدر؟ نقول لمن يريدون إقناعنا بأن الحياة نشأت صدفة على الأرض، ونقول كذلك لمن يشايعهم من الماديين هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن السيدين وائل ونبيل. وائل ونبيل صديقان منذ الصغر، جمعت بينهما مقاعد الدراسة إلى أن افترقا في المرحلة الجامعية. فدرس وائل الحقوق بينما درس نبيل الهندسة الإلكترونية. بعد 15 سنة من افتراقهما جمعتهما الأقدار مرة أخرى وتوالت اللقاءات بينهما. ذات يوم اتصل وائل بصديقه نبيل وطلب منه موعدا لزيارة مستعجلة، وتم اللقاء بعد ساعة في منزل نبيل. كان الحزن باديا على وجه وائل. سأله نبيل: خيرا إن شاء الله؟ أجابه وائل بصوت متقطع: لا أعرف ماذا أقول، أنا في ورطة يا نبيل. هتف نبيل: ورطة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخبرني بالله عليك ماذا بك؟ قال وائل: منذ يومين حجزت المحكمة على جميع أموالي المنقولة وغير المنقولة بسبب توقيعي على شيك بدون رصيد، وسأسجن إن لم أدفع المبلغ وأسوي الأمر مع خصومي فورا. صاح نبيل مذعورا: شيك بدون رصيد؟ كيف تحرر شيكا بدون رصيد وأنت محام يا وائل، وتعرف ماذا يعني توقيع شيك بدون رصيد؟ ترقرقت الدموع في عيني وائل وقال وقد نكس رأسه: أعرف يا نبيل، ولكن لعنة الله على الشيطان، كنت محتاجا لمبلغ 20,000 دولار لأسدد بقية ثمن المنزل الذي اشتريته من جمعية المحامين، ولم أجد أحدا يقرضني إلا صديقا قديما لي رضي أن يقرضني ويمهلني سنة على أن أشطع بعد أن اشترط علي أن أوقع له شيكا بالمبلغ، وحلف لي بالله أنه لن يستخدمه ضدي إلا إذا تأخرت وماطلت عن تسديد ماله في الموعد المحدد. ولكنه توقف وائل عن الحديث برهة من الزمن وابتلع ريقه، ثم أكمل قائلا: ولكنه أخلف وعده واستخدم هذا الشيك بعد مرور 2 شهر فقط، وقدمه إلى المحكمة وحجز على أموالي، وهو الآن يلاحقني ويهددني بالسجن. سأفقد أموالي وسأسجن، سيضيع مستقبلي وحياتي. سأله نبيل: وماذا تنوي أن تفعل؟ قال وائل: أنت تعلم أن والدي توفي منذ شهر وترك لنا ميراثا لا بأس به، ولكن المسألة تحتاج إلى وقت ريثما يتم حصر الإرث وبيع التركة، وأنا أحتاج إلى المال الآن لأتخلص من الورطة التي وقعت فيها. ترى ماذا سيكون موقف نبيل إزاء هذه الورطة التي وقع فيها صديقه؟ حقيقة كان نبيل اسما على مسمى، فقد دخل إلى غرفة الجلوس وقال لزوجته كرم: ما رأيك في أجر كبير سيسوقه الله إلينا يا كرم؟ تساءلت بتهشة: حبذا والله، ولكن كيف ومن أين؟ ابتسم نبيل وسرد لها ما حدث مع صديقه وائل، واستشارها في إقراضه المبلغ الذي يدخرونه لشراء سيارة. أغمضت كرم عينيها قليلا، لاحت في ذاكرتها السيارة التي رأتها البارحة في شركة السيارات، ثم تذكرت المعاناة التي تلاقيها كل يوم في وسائل المواصلات أثناء ذهابها إلى العمل وعودتها منه. فتحت عينيها تريد أن تطلب من زوجها أن يعتذر عن تلبية طلب صديقه، ولكن ما رأته في عينيه من اللهفة والرغبة الصادقة في إغاثة هذا الملهوف وقضاء حاجته كان كفيلا بأن يجعلها تقول: كما تريد يا نبيل، أنت أعرف بالمصلحة. فتح نبيل صندوقه الحديدي وأخرج منه المبلغ المطلوب، واتجه نحو الغرفة التي يجلس فيها صديقه وائل. استوقفته كرم قائلة: هل ستقرضه المبلغ دون أي ضمانة؟ أجابها: ضمانة؟ أية ضمانة يا كرم؟ هو الآن لا يملك قرشا واحدا، فأمواله كلها محجوزة، وهو صديق عمري، هل أخذ من صديق عمري ضمانة؟ قالت: ليكتب لك سند أمانة أو ليحرر لك شيك. قال معاتبا: كيف أطلب منه أن يحرر سندا أو شيك وأنا أعرف أنه بلا رصيد؟ ما الفرق إذن بيني وبين صديقه الذي خانه؟ لا يمكنني أن أطعنه مرتين. قالت: ليكتب لك على الأقل ورقة يشهد عليها شاهدان. لم يقبل نبيل أيضا هذه الفكرة وقال لزوجته:
هل تريدين مني أن أفضحه بين الناس وأقول لهم اشهدوا يا ناس أني أقرضت صديقي مالا لأنه محتاج ومتورط؟ هذا غير معقول. ثم اقترب منها وقال لها ملاطفا: تصوري أننا مكانه، ماذا سيكون موقفنا؟ لم تعقب كرم بشيء. تابع نبيل: وائل صديقي يا كرم، كنا معا على مقاعد الدراسة وأنا متأكد من أخلاقه واستقامته. لم يصدق وائل عينيه. المبلغ جاهز، 20,000 دولار. كاد يقفز من الفرح. ضاقت عليه مفردات الدنيا، لم يعرف كيف يشكر ذلك الصديق الوفي. حمل المبلغ وخرج من بيت نبيل والدنيا لا تسعه من الفرحة، بعد أن أقسم له الأيمان المغلظة أنه سيفيه المال في شهور قليلة حين يتم اقتسام الميراث. بعد شهرين توفي المهندس نبيل إثر نوبة قلبية أصابته فجأة. حزنت كرم على زوجها حزنا شديدا، لكن حزنها لم ينسها أن لزوجها حقا عند صديقه المحامي وائل، فهذا حقها وحق أولادها، ومن واجبها أن تطالب به وتصونه. ذهبت إليه بعد مدة وطالبته بالمال. فوجئت كرم بما جرى. لقد أنكر وائل أنه مدين وزعم أنه سدد المبلغ لزوجها قبل وفاته بأيام. كان هذا طعن لها في الصميم. هذا هو وائل الذي وثق به زوجها وحدثها عن أمانته وأخلاقه؟ لن تستطع إلا أن تلوم زوجها على بساطته وطيبة قلبه. آه، لو وافقني وأشهد على ذلك الدين شهودا أو حرر شكا. وكلت كرم محاميا ورفعت القضية إلى المحكمة. لن تأخذ المحكمة بأقوال كرم، ففي القانون يجب أن تتوفر البينة لدى المدعي، والبينة هي مستند مكتوب أصولا أو شاهدان، وإلا فاليمين على من أنكر. إذن خسرت كرم الجولة الأولى، جولة إثبات الحق بالبينة، لكنها لم تستسلم. فهناك الجولة الثانية، جولة اليمين الذي ستطلب المحكمة من وائل أن يحلفه، وهي جولة ترى فيها كرم بصيصا من الأمل. فاليمين ليس أمرا سهلا، وهي تستبعد أن يحلفه وائل كاذبا. قالت لنفسها: اليمين الكاذبة من كبائر الذنوب، ومن المستحيل أن يحلف وائل كذبا. لا شك أنه سيتراجع وسيقر بحقها وحق أولادها، لكن آمالها وتوقعاتها كانت وهما وسرابا. فقد تقدم وائل إلى القاضي بخطوات ثابتة، ووضع يده على المصحف الشريف وقال: أقسم بالله العظيم أنني سددت المبلغ المذكور للمهندس نبيل وأن ذمتي بريئة منه. خرجت كرم من المحكمة مهمومة مغمومة، بعد أن فقدت آخر بصيص من الأمل. أيام قليلة فقط استمتع خلالها المحامي وائل بالمال الذي اقتنصه زورا وبهتانا. بعد ذلك فوجئ به زملاؤه المحامون وقد وقع أرضا في المحكمة في مكان قريب جدا من المكان الذي حلف فيه اليمين الكاذبة. حمل في سيارة الإسعاف إلى المشفى. بعد أيام من التحاليل والفحوص الطبية قال الطبيب: في دمه فيروس يلتهم الكريات البيضاء ويعشش في مفاصل العظام ليلتهمها ويشل حركتها. ما الدواء؟ قال الطبيب: انتظار رحمة الله إلى أن يأخذ الله أمانته. عاش وائل عدة أشهر عانى فيها آلام جساما، كان يتمنى الموت في كل لحظة إلى أن مات شرميتا. ذات يوم طرق باب بيت كرم. كانت على الباب امرأة لم ترها كرم قبل اليوم. كانت تلبس ثيابا سوداء وتحمل بيدها حقيبة سوداء صغيرة. قالت بنبرة حزينة: أنا لما زوجة المرحوم المحامي وائل، هذه الأمانة لكم، أرجوكم أنت وأولادك أن تسامحوا زوجي. قبل أن تستوعب كرم ما جرى، كانت زوجة وائل قد أدارت ظهرها وغادرت المكان. أغلقت كرم الباب وبيدين مرتجفتين فتحت الحقيبة. كانت تغص بالمال، 20,000 دولار. اتكأت على الأريكة واسترجع ذهنها صورة الماضي
صورة اليوم الذي استدان فيه وائل المال، واليوم الذي جحد فيه المال، واليوم الذي مات فيه، وهذا هو اليوم الذي عاد فيه المال. رددت بصوت باك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حلقة أخرى من برنامجنا حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله؟ سفينة قادمة من البحر الأبيض تتلاعب بها الأمواج حتى حطمتها قرب مدينة جدة، وكان من بين الناجين نجار رومي، وهو الآن يتأملها على الساحل. أما في مكة فكان محمد عليه السلام في 35 يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها. كانت حالة الكعبة يرثى لها، فهي مهلهلة وتحتاج إلى ترميم. كانت لها زاويتان فقط، أي على هيئة الحرف الإنجليزي دي. جدرانها حجارة بعضها فوق بعض لا طين بينها، هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أصبحت قصيرة تستطيع العناق القفز عليها. ولم يكن لها سقف، فإذا أرادوا كسوتها أحضروا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران، وكان الحجر الأسود بارزا فوق السور. أرادت قريش بناءها، وبعد مشاورات قرروا ألا تبنى إلا بمال حلال، فلم يجدوا ما يكفي لبنائها لأن الربا كان فاشيا بينهم. سمعوا بخبر السفينة فتوجهوا نحو جدة، فوجدوا النجار عندها فاستأذنوه بأخذ الخشب فأعطاهم إياه، وفاوضوه لصنع سقف الكعبة وبابها، فوافقهم وسار معهم. ولما وصلوا أحضروا الحجارة من الوادي، ثم هدموها وأعادوا تشييدها بارتفاع 20 ذراعا. كان محمد عليه السلام يشاركهم برفقة عمه العباس، وفي يوم انحنى ليحمل حجرا، وكان إزاره ضيقا يعيق حركته، فأشار عمه العباس عليه أن يرفع إزاره، فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أجياد. وفجأة أصابه شيء لم يره، وصوت مصاحب يقول له غط عورتك، فسقط مغشيا عليه وسقط الحجر بجانبه. رآه عمه العباس فألقى حجره وركض لإسعافه، فوجده ينظر إلى السماء، فقال له ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا. فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشية أن يقولوا مجنون. نهض محمد وعمه وأكملا عملهما، لكن البناء لم يكتمل، فقد نفد الخشب والمال الحلال، ولم تستطع قريش سقف كل الكعبة، فاكتفت بسقف المربع الحالي، وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف. انتهى البناء وعاد محمد إلى بيته، لكن خلافا وقع بين أسر قريش من هو الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه. ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج، واهتزت الأيدي حتى كادت تمتد للسيوف، كادت الدماء أن تلون جدران الكعبة الجديدة. فقال أحد الحكماء اجعلوا بينكم حكما، فاقترحوا أن يحكم بينهم أول من يخرج عليهم، فأشرق محمد عليه السلام، فقالوا أتاكم الأمين، وقبلوا أن يكون حكما. فوضع الحجر في ثوب، ثم دعا كبار أسرهم وطلب أن يمسكوا بأطراف الثوب معه، ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه. ارتاحت قريش لهذا الحل، لكن محمدا لم يرتح بعد. إنه يتساءل: ما هذا الصوت الذي صاح به؟ ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج مكة كلما مر به؟ كان يخشى البوح حتى ضاق بالأمر. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر في القصة أنه كان هناك مشكلة بين امرأة وبين زوجها، فخرجت المرأة من زوجها وهي تريد أن تذهب إلى بعض قرابتها تستشيرهم في هذه المشكلة وحلها. بينما هي في الطريق مرت من عند مسجد وكان الجماعة يصلون وسمعت الإمام يقرأ قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكأنها لأول مرة تسمع هذه الآية، فرجعت إلى بيتها وقالت: هكذا هي الحياة. وسبحان ربي، هذا المعنى الرائع العظيم الجميل، لقد خلقنا الإنسان

إن هذا الكد والكدح والكبد الذي ذكره الله هو من أهم أسرار السعادة والجمال في الحياة، لكن بشرط أن يعي الناس هذا المعنى. بمعنى أن بعض الناس الذين تعودوا على القعود وعلى السرخاء وعدم العمل، هؤلاء يسرع إليهم اليأس والقنوط والملل والسأم، وتبدأ الخواطر السيئة تهجم عليهم، ويبدأون يتساءلون عن قيمة الحياة وعن أهميتها وعن جماليتها وعن سعادتها. بينما أولئك الناس الذين يعملون، إن كانوا يعملون في الحقل أو يعملون في مكتب أو يعملون في جامعة أو في مؤسسة، يعملون في تجارة أو في سياسة أو في زراعة أو في عمل خيري وتطوعي أو في عمل دنيا أو آخرة، عمل للفرد أو للأسرة، للبعيد أو للقريب، طبيعة العمل، هذا العمل هو الذي يجعل للحياة عند الإنسان معنى، وهو مصدر السعادة ومصدر الرضا. ولهذا يروى عن أحد ملوك الصين أنه كان إذا غضب على أحد وأراد أن يعاقبه لم يكن يضعه في سجن ولا يعاقبه، وإنما كان يأمر بتوفير كل الاحتياجات له. فعنده خدم رهن الإشارة، ماذا تريد؟ يأتونه بكل ما يريد. فهذا الإنسان بدأ يذبل مع الوقت، يذبل يذبل حتى إنه لم يعد للحياة عنده معنى، وفي الأخير مرض ثم تفاقم مرضه ثم مات. إذن جوهر الحياة وجمال الحياة وجذوة الحياة، شرارة الحياة، إنما تقتبس من خلال العمل، أن يعمل الإنسان. يمكن لا يقوم الأب بعمل سيء في حق أولاده أسوأ من الدلال والطرف، وأن يكون الطفل الصغير تلبى له كل مطالبه، يطلب اليوم ربما لعبة صغيرة فيحصل عليها، غدا يطلب جهاز آيفون مثلا فيحصل عليه، يصبح هذا الجهاز لا قيمة له عنده، يطلب جهاز آيباد مثلا يحصل عليه، يطلب التلفاز، يطلب الألعاب السوني والجيم بوي، ويطلب بلاي ستيشن إلى آخره، بحيث أنه كل الأشياء تلبى لهذا الطفل. هنا تفقد الأشياء قيمتها، والإنسان مجبول على أنه بمجرد حصوله على الأشياء تسقط من عينه وتصبح كأنها لا شيء، بينما الأشياء التي هو محروم منها يتعلق بها. فمن الجميل إذن أن لا يسرف الإنسان في دلال أبنائه أو تلبية مطالبهم بدافع الحب أو بدافع العطف أو بدافع التربية، بل من الحب والعطف والتربية أن يعودهم على المنع وعلى الحرمان. وهنا أذكر طرفة، أن أبا كان غنيا موسرا في أوروبا وعنده طفل صغير، فهذا الطفل كان متلافا، كل ما اشترى له أبو شيء دمره، فأراد الأب أن يلقنه درسا في ذلك، وأخذه يوم من الأيام قال إلى أين تذهب بي يا والدي؟ قال أريد أن أذهب بك إلى مزرعة حتى ترى النعيم الذي أنت فيه. فذهب به الأب إلى مزرعة لصديق يعرفه، وهذه المزرعة الناس بسطاء ومتواضعين وليس عندهم الشيء الكثير. ولما خرجوا في المساء من الحقل التفت الأب إلى ولده وقال شفت كم عندنا من الخير والنعم؟ قال شكرا لك يا أبي، لقد عرفتني كم نحن فقراء، كم نحن فقراء. قال كيف؟ قال هؤلاء عندهم أكرمكم الله عندهم كلب، قال عندنا في البيت كلب، وهؤلاء عندهم أربعة كلاب، عندنا حنفية ماء فقط، بينما هؤلاء عندهم مياه تجري من تحت الأرض من فوق الأرض، عندهم فناء صغير يلعبون فيه بالمنزل، بينما هؤلاء عندهم أرض واسعة ممتدة في الحقل. شكرا، لقد أخبرتني كم نحن فقراء ومعدمون. إذن من الأشياء المهمة والجميلة أن يدري الإنسان أن جمالية الحياة ليست في الكسل ولا في القعود، وإنما هي في الكد والكدح والعمل وفي الأثر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معنى جميل، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إذا كان في خير بطبيعة الحال. وقد مر رجل من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكان قويا جلدا يكدح يمشي بقوة وعزيمة وجسم وإرادة،
فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو كان هذا في سبيل الله

أعجبهم الرجل في حيويته وتوقده واندفاعه وعمله، ما عنده برود ولا عنده كسل ولا قعود. فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على امرأة يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولد فهو، وإن كان يسعى رياء وفخرا وسمعة فهو في سبيل الشيطان. إذن العمل هنا هو في سبيل الله ما دام في خير للنفس أو للزوج أو للولد أو للأب أو للأم أو للجيران أو للفقراء والأيتام والفقراء والمساكين. هذا العمل الكدح الجهد الذي تقوم به تأكد أنه هو سر من أسرار سعادتك في الحياة. وهنا حتى الراحة نفسها، متى يكون للإجازة قيمة؟ متى نحصل على عطلة جميلة وممتعة؟ إذا عملنا، وهذا شيء مجرب تماما، حينما يكون عندك شهر أو أسبوع مليء بأعمال مشقات، سواء كانت اختبارات مثلا أو كانت ظروفا استثنائية أو حوال طارئة أو عمل مؤقت يستنزف كل جهد الإنسان ولا ينام إلا قليلا، والأكل يمكن حتى يأكل وهو يعني يسمونه عشاء عمل أو غداء عمل، وربما يأكل يعني شاورما خفيفة مثلا أو ساندويتش. بعد هذا الشهر أو الأسبوع من الكد والكدح والعمل تحصل على إجازة يوم أو يومين أو ثلاثة، تشعر هنا بأن النوم أصبح له طعم آخر، والأكل له طعم آخر، والراحة لها طعم آخر، وحتى الجلسة مع الزوجة والأولاد لها طعم آخر. يجب أن ندرك أن جمالية الحياة هي في العمل، وأن على الإنسان أن يسعى إلى الدأب وإلى العمل، وأن يكون العمل عادة وجزء من تكوينه ومن شخصيته ومن رغبته أن يعمل في الخير. حتى الأشياء العادية الصغيرة، مثلا بعض المسؤولين لما يكون في مكتبه تعود أن يجلس لساعات طويلة والموظفون يأتون إليه دائما وأبدا بحاجاتهم، لماذا لا يتعود أن يكون هو يقوم إلى الآخرين؟ يتعلم التواضع، يتعلم الحركة، يتعلم تقدير الآخرين، وينأى بنفسه عن أي معنى من المعاني السلبية، سواء كانت معاني نفسية أو كانت الكسل والقعود الذي هو أكبر مدمر للإنسان. إذن هذا الكبد الذي خلق فيه الإنسان يمكن للإنسان أن يلتقط من سر السعادة والأمل والحب والحياة. أما أولئك الكسالى القاعدون الذين لا يريدون أن يعملوا فهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: من نفيل المخزومية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، أصيلة الحسب والنسب. ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل. نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معا، لما كان عليه من شدة وقسوة وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى وهي ترى بأم عينيها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها. عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل، إنه متهلل الوجه يشع نورا وحبورا، طلق المحيا مبسوط اللسان بالكلام اللين المحصول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغيير. وأسلمت حفصة وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها، بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. وخطبها من أبيها خنيس بن حثافة السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين، وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين.
1: نساء حول الرسول.
0: وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، كان قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات يئن من الحزن ويضج بالهم والغم، إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على صهره، ولكن سبق السيف العدل. لم تفلح عقاقير الأطباء ولا معالجتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة. لقد تألم عمر رضي الله عنه كثيرا لفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينيه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم قد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة، فأجاب عثمان: ما لي في النساء حاجة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب. فغضب عمر كثيرا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يزوج الله تعالى عثمانا خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة، وإذا بالباب يقرع، إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف، لقد أصبح سيد المرسلين زوجا لحفصة. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة، فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم ومقاطعته أزواجه شهرا كاملا. إن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة ذائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد، وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير. مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحب ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكت حفصة بدمع هتون وقلب محزون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها، والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها.
1: نساء حول الرسول.
0: أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة. كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة، قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة، فأنشدت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعز وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا، إن ميعاد من ترى للفناء. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطش وتداوي المكلومين وتخفف ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى، حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صؤوم قؤوم. لقد حجت حفصة رضي الله عنها حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تتهيأ لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك. وفي العام 45 للهجرة وافاها الأجل المحتوم إثر إرهاق ومرض، وكانت جنازتها مشهودة حملت على سرير في نعش إلى المسجد، وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار. وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين، وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع. وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر. وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ويدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم كما قال الإمام أحمد والشافعي، وفيه دلالة على اشتراط النية لصحة العمل وقبوله، كما أن كل عمل نافع وخير يصبح عبادة بنية ابتغاء مرضاة الله تعالى.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في بيت المسلم، ندخل إليه، نتفيأ ظلاله، نأخذ معان عظيمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، نطبقها فيه، فنكون إن شاء الله تعالى من المفلحين في الدنيا والآخرة. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع بكم.
1: أكرمكم الله سيدي. بعد أن فصلنا في حقوق الزوجة على زوجها وفي حقوق الزوج على زوجته، الآن نبدأ بالمشكلات. نبدأ اليوم بمشكلة النشوز. والله تعالى ذكر النشوز للمرأة وللرجل، للمرأة واللاتي تخافون نشوزهن، وللرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا.
2: نعم.
1: والنشوز سيدي لغة
2: مشترك،
1: مشترك، وهو كما تعلمنا منكم سيدي لغة الأرض المرتفعة، يعني الشيء الخارج عن الطبيعة.
2: قل معنى السياق لهذه الآية.
1: هذا الذي أريده،
2: الخروج الكلي عن طاعة الزوج.
1: نعم.
2: أو عن واجباتها تجاه الزوج.
1: نعم. يعني أن يأمرها فلا تأتمر، يأمرها
2: أو أينها فلا تنتهي.
1: نعم. هي الآن أصبحت بدأت مرحلة النشوز.
2: نعم.
1: عندما يقول تعالى واللاتي تخافون نشوزهن،
2: يعني هذا النشوز له بوادر، هي البطولة أن تكشف الحقيقة قبل الوصول إليها، قبل نعم. بلوغها. هي الموقف ذكي جدا.
1: نعم.
2: يعني أن تعالج الأمر قبل وقوعه، أما حين وقوعه أصعب بكثير، لكن بعد وقوعه انتهت المعالجة. فالبطولة أن تعالج الأمر قبل وقوعه
1: من البوادر.
2: يعني هو بسرني أذكر الأخصوصة القصيرة.
1: نعم.
2: مر صيادان على بركة ماء.
1: نعم.
2: فيها سمكات ثلاث، كيسة عاقلة وأكيس منها وعاجزة، وتوعدا أن يرجعا معهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. القصة رمزية طبعا. فسمع السمكات قولهما: أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت ولم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير، فنجت ارتاحت أعصابها،
1: احتاطت للأمر قبل وقوعه.
2: قبل وقوعه.
1: نعم.
2: وأما الأقل كياسة بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإلى بمكاني قد سد، فقالت فرطت، وهذه عاقبة التفريط. غير أن العاقلة لا ييأس من منافع الرأي، في عندها مشكلة الأولى بلا مشكلة،
1: لأنها
2: ارتابت وتخوفت وفعلت شيئا قبل وقوعه. أما الثانية أهملت وقصرت إلى أن وقع الأمر، المكان سد طبعا، فتماوتت منقلبة تارة على بطنها وتارة على ظهرها، ظنها الصيادان ميتة، فأمسكها الصياد وضعها على الأرض بين النهر والغدير فنجت،
1: قفزت في النهر.
2: وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. هذا العاجز بتحرك حركة عشوائية إلى أن يقع الفأس بالرأس، أما الأقل ذكاء يتحرك عند وقوع المشكلة، أما العقلاء والأذكياء قبل وقوعها.
1: إذا سيدي، أي إنسان في مكان قيادي، يعني الزوج في البيت مكان قيادي، المعلم، المدير، تخافونه، يعني
2: في
1: هذه
2: بوادر، والآن اسمها إرهاصات.
1: نعم.
2: بوادر أو إرهاصات، يعني مؤشر في مشكلة.
1: نعم. فيبدأ،
2: يعني مثلا راكب سيارتك تألق ضوء أحمر، هذا تألق تحذيري، المحرك لا يزال سليما بس الزيت قليل، أوقفت المركبة أضفت الزيت، هذا الفهم للضوء الأحمر فهم عالي جدا، هذا تألق تحذيري. لو فهم الإنسان هذا الضوء تزييني احترق المحرك.
1: نعم.
2: فالبطولة أن تكشف الحقيقة قبل فوات الأوان.
1: نعم. هذه ولات
2: حتى تخافنا. فرعون متى حينما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل،
1: قال الآن
2: الآن وقد عصيت من قبل.
1: فات الأوان. إذن سيدي واللاتي تخافون نشوزهن نحتاطوا للأمر قبل وقوعه. النشوز تحدثتم عنه، الخروج الكلي عن طاعة الزوج. الآن فعظوهن.
2: نعم.
1: بدأ بالوعظ. إذن العلاج أولا الوعظ،
2: الوعظ الهدى البياني.
1: نعم.
2: بين له أنت مخطئة وأنا حريص على أن تكسبي برضات الله عز وجل، وهذا شيء يسيء لأولادك أيضا. فالبيان البيان البيان يطرد الشيطان. لا تعاقب قبل البيان، لا تعنف قبل البيان، بين. أنا أتمنى على كل زوج في أول يوم من زواجه أنا أحب كذا وأكره كذا، وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها.
1: لا
2: بد من تبيين برنامج العمل، ما الذي يزعجك، ما الذي يغضبك، ما الذي تحبه من زوجتك. أما أنا معي معلومات دقيقة جدا، ما بلغ ولا كلمة عن مزاجه ولا عن طلباته، فإذا أخطأت أي جاء عملها مخالفا لمزاجه أقام عليها الدنيا. ما بلغت أنت.
1: نعم.
2: الإله العظيم لا يحاسب إلا بعد البلاغ.
1: نعم. بعد البلاغ. نعم. إذن فعظوهن، الوعظ أولا.
2: نعم.
1: ثانيا فعظوهن وهجروهن في المضاجع. ما معنى ذلك
2: يا أخي؟ في بالقرآن ملامح دقيقة جدا، ما قال فهجروهن فقط، في المضاجع. يعني هذا الابن لو هجرها ونام في غرفة الجلوس تبين للأولاد أنه في مشكلة بين أب وأم.
1: لماذا ينام في غرفة؟
2: يبدو أنه أهم شيء أنه المشكلة هي لا تنتقل للأولاد. هذا الابن هذا أبوه هذه أمه، فإذا اختصما تمزق. أنا أقول قد يصاب بانفصام شخصية، أبوه غالي عليه وأمه غالي عليه، فإذا افترقا وتشاجرا وتراشقا التهم أمام الأولاد هناك انهدام للأسرة. فشوف القرآن ما أدقه، وهجروهن في المضاجع.
1: يعني في غرفة، في غرفة
2: فقط النوم. في غرفة النوم.
1: نعم.
2: لم يدري أحد بالموضوع، ملمح دقيق جدا. هذا الابن بريء وطفل على الفطرة ويحب أمه كثيرا وأباه كثيرا، فإذا رأهما في خصومة دائمة. أنا أقول أنه أكثر الفتيات الصغيرات إن رأينا من آبائهن وأمهاتهن خصومات يعزفن عن الزواج أصلا،
1: يكرهن الفكرة،
2: في عند أسوأ صورة عن الزواج.
1: نعم.
2: إذا رأينا الحب والمودة بين الزوجين أحب الزواج.
1: نعم. لأن نأتي سيدي إلى كلمة في الآية وهي تثير دائما إشكالات عند الناس الذين لم يفقهوا حقيقة يعني الدين، وهي واضربوهن.
2: أنا جوابي دقيق جدا، كلام سيدنا عمر بيقول ليس بخيركم من عرف الحق ولا من عرف الباطل، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. يعني فرض طلقتها في أولاد، في ذرية، في انهيار أسرة، في تشتت أولاد، مظاهر كبيرة جدا. أما لو أنك يعني شيء لا يؤلم ولكن يزجر، هذا الضرب بمعنى السياق، في عنا معنى سياقي وفي بحث طويل عنه. قد يكون الضرب تنبيه قاسي، قد يكون هيك وضع اليد على كتف المرأة. الضرب المبرح موارد إطلاقا،
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط.
2: أبدا أبدا
1: في الصحيح. في
2: هذا لو وزنناه بين الطلاق وبين هذا أقبل بكثير. يعني عفوا، أب وجد ابنه علاماته متدنية جدا ما ضربه أبدا، كبير بالسن، لا معه شهادة ولا حرفة ولا زواج ولا بيت، رفقاته دكاترة، أطباء، مهندسين، حقوقيين، تجار، بيت وسيارة وزوجة. بيقول لأبو لماذا لما قصرت في الدراسة لم تضربني؟ هي نقطة مهمة جدا. فأيام بيكون التأديب له هدف كبير جدا، هدف مستقبلي. أيام ابن تلقى من ابنه معاملة قاسية حتى يدرس، فلما درس ذا شهادة عليا وتزوج وكان له دخل معقول وعنده أولاد. بلك ما بنسى فضل أبي علي لما ضربني لما أدبني.
1: نعم، إذا هو سيدي الفقهاء أيضا قالوا كما تعلمون يعني الضرب بسواك أو نحوه. أيه؟ ماذا يفعل السواك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول
2: لولا
1: خشية القصاص
2: لا
1: أوجعتك بهذا السواك.
2: هذا السواك إذا ضرب رمزي.
1: نعم، هو عملية رمزية أكثر.
2: تعبير عن غضب.
1: نعم، تعبير عن غضب. نعم، هي سيدي مرتبة؟ يعني هل يجوز أن يلجأ إلى الهجر في المضاجع قبل أن يعظ؟
2: لا، البعض أولا.
1: أولا مرتبة.
2: الترتيب أصولي. أول شيء الوعظ
1: إن لم يجد نفعا،
2: اسمه هذا الهدى البياني.
1: نعم.
2: ثم يأتي التأديب التربوي.
1: نعم.
2: ثم إكرام استدراجي.
1: نعم.
2: لعلها إذا أكرمتها زيادة عن ما تتوقع استحيت.
1: نعم، إذن هي كلها وسائل لعلاج النشوز.
2: نعم.
1: ولا يلجأ إلى العلاج الأخير وهو الضرب إلا إن كان الخيار الآخر هو الطلاق. نعم. كما تفضلتم، يعني هو الأشر من
2: نعم.
1: أن يؤدبها قليلا وتعود الحياة إلى مجاريها.
2: أنا أقول كلمة لوجه الله أقولها، إذا في أولاد الطلاق جريمة، لأنه في مشكلة كبيرة.
1: نعم.
2: ما في إنسانة في الأرض يمكن أن تخدم أولادها كالأم. فلو كان في مشكلة مع الزوجة تنتهي بالطلاق، أنا بقول صبره على زوجته من أجل أولاده أكبر عمل صالح. هذا كنت أقول مرة بعبارة أخرى، حينما تنجب أولادا، هلأ حينما تضعف يضعف نصيبك من زوجتك، الحاجة الأساسية، ضع قدمك على هذه الحاجة إكرام لهؤلاء الأولاد. وأنا عندي قصص كثيرة جدا، لما الطفل تطلق أمه يصاب بفصام شخصية، يعني الأولاد وحدهم يدفعون الثمن.
1: إلا في حالة خاصة سيدي أعتذر، يعني أحيانا قد يصبح في حالة خاصة جدا يعني البقاء وهم على هذه المشاحنات الشديدة
2: هذا اسمه
1: مضر بالأولاد،
2: خيار انفجاري صح.
1: نعم، مع
2: إذا ممكن الأمور تنفجر انفجار أكبر، لا هذا
1: نرتكب أخف الضررين.
2: أنا معك بأخف الضررين. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سيدي. تختم الآية بخاتمة يعني مدهشة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عندما يقرأ الزوج هذه الآية مع خاتمتها،
2: والله يا أخي أنا أخي الكريم، كلمة إن الله كان عليا كبيرا، الله كبير يعني غلطة بالجسم، يفقد الإنسان أحيانا بصره أو سمعه أو حركته، يعني الله كبير. الله بتعبير معاصر عنده مليارات الخيارات، تنقلب حياة الإنسان جحيم لا يطاق إذا ظلم أو تجاوز الحق واعتد بقوته وماله وهيبنته على زوجته. الله كبير. يعني امرأة بيت قاعد مع زوجته، طرق الباب، جاء سائل ألا ترديه؟ طرد. بعدين العلاقة ساءت بينهما، طلقت، أخذها رجل آخر تزوج، طرق الباب، سائل، رجعت مضطربة، قال له مين الطالب؟ قالت له سائل، لما اضطربتي؟ قالت له أتدري من هو؟ إنه زوجي الأول. فقال أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. الله على كل شيء قدير. هذا المتكبر قد يفقد ماله كله، يفقد مكانته منصبه، وهذا الذي صبر لله عز وجل قد يؤتيه الله ضعف ما يتمنى.
1: إذن عندما نقرأ الآية سيدي بشكل كامل، يقرأها الزوج ويختمها فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، لا يمكن أن يفهم من هذه السلطة التي مكنه الله منها عظوهن واضربوهن أنها سلطة استعلائية، وإنما يعني مسؤولية كبيرة أمام الله.
2: أنت إمام وخطيب ما شاء الله،
1: بارك الله.
2: كم مرة نقول الله أكبر في الصلاة باليوم؟
1: عشرات أو قد مئة.
2: شو معنى الله أكبر؟ حينما تتوهم أن الله أكبر منك ومن قدرتك ومن صحتك ومن ذكائك ومن مالك تخضع له،
1: عندما تعلم.
2: نعم.
1: نعم.
2: فالذي قال الله أكبر وفعل شيئا لا يرضي الله، ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. إذن النشوز بهذا المعنى أصبح واضحا فيما أعتقد، وفي المقابل
2: خروج كلي
1: عن طاعة الزوج، وأيضا في آية أخرى
2: وتقصير كلي عن واجباتها.
3: وأيضا وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أيضا هي قد تخاف منه الإعراض عنها،
2: فلا البطولة أن تكشف الحقيقة قبل فوات الأوان.
3: نعم. وتعالجها. أي
2: خافت من زوجها
3: بعلها وهنا تخافون
2: النشوز لم يقع،
3: لكن
2: بس في بوادر
3: له. بوادر نعم
2: يسموها الإرهاصات.
3: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، طاب هذا اللقاء بحضوركم وطاب من قبل بكلمات شيخنا الفاضل وتوجيهاته الرائعة. أسأل الله عز وجل أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال، في أسر سعيدة وبيوت طيبة. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما، سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل. انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا، وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا، ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة
فإن هذه النعم ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا، فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم، وهذه صفة العبد الكفور الجاحد. والحمد لله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطعت، سطعت، سطعت، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت، تألقت شمسا، شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي.

0: أحمد الحق يا أحمد، الإسرائيليين بيحاصروا البيوت السكانية وبدهم أي سلاح أو أي مقاوم وبدهم يجمعوا الناس.
1: قول لا إله إلا الله، خير إن شاء الله، خير، ربنا يهونها علينا ويهونها على الناس ويصبرهم.
0: إحنا إيش ممكن نعمل؟ إيش نعمل؟
1: استعن بالله، خلينا نفكر بهدوء ونشوف إيش ممكن نعمل وكيف نساعد الناس، كيف نرفع معنوياتهم وكيف نوقف اليهود ونقاومهم.
0: في إيش بتفكر يا أحمد؟
1: بفكر كيف نخلي الناس الآن يستوعبوا الصدمة والموضوع، وكيف نساعد الناس اللي تأثر، اللي انصابوا، اللي تهدمت بيوتهم. وبعدين بقول لك الخطوة الثانية.
2: خطوة جيدة اختلال قطاع غزة، بديش غلطها، بديش يهود ينكتلوا. خطوة خطوة، وتأمين المداخل والأماكن قبل الدخول. إيش اقتراحاتكم لإدارة القطاع؟
3: أنا بشوف نشوف منطقة ونشن هجوم كاسح نموت الناس كلهم، ما نخلي حدا، وبهيك الناس بتخاف وما بنواجه مشاكل.
2: أنا بشوف إنه نخلي شوية من الناس ما نموتهم، عشان اللي يعيش يحكي للباقي.
4: هذا القتل ممكن يفتح علينا صحافة وأمم متحدة ويقولوا عنا إحنا بنقتل مدنيين وبنشوه صورة إسرائيل.
2: هذه القصة إلها خل. أولاً العملية بالليل، ما بنخلي حد يشوف وبنمنع الصحافة، وبعدين بنقول إنه صارت محاولة مقاومة واشتبكنا معهم، ويومين ثلاثة بيموت الخبر والناس هتسعى على مصيبة جديدة وموت جديد. كيف ديمقراطية دولة إسرائيل؟ على العموم خلونا نأجل حد الخطوة لبعدين. الآن بدي دخول متدرج ودوريات في المناطق الرئيسية، وشوية شوية حتى نتمكن من التهكم بكل الأماكن. كل ساعة بدي التقرير، بديش إسرائيل يتصاب لو بتدمروا غزة كلها. انصراف، كل ساعة بدي تقرير.

0: ولكن يا أبي، هل كان هناك ناس تقاوم؟
1: يوجد يا بنيتي، يوجد، لكن الناس لم يكن لديهم سلاح، لم يكن بحوزتهم إلا أسلحة خفيفة وقليلة التأثير، لكن الإسرائيليين معهم دبابات وطيران، والاحتلال الإسرائيلي محصن جيدا. كانت تطلع الطيارة فترى المكان ومن ثم يدخل

0: الدبابات والجيبات. المقاومة كانت ضعيفة بس موجودة.
1: هل كان الشيخ يقاوم هو وأصحابه؟
0: الحقيقة أن وضع الشيخ وأصحابه كان صعبا جدا، لأنه كان متابعا عن قرب، وكان من يصلي أو بحوزته كتاب إسلامي يعتقلوه. لكن الشيخ ما سلم، وكان يريد أن يعمل أي شيء يرد فيه على احتلال الإسرائيليين لقطاع غزة.
1: شيء مثل ماذا يا أبي؟
0: يريد أن يقاتلهم ويجرح منهم حتى يخافوا أن يقتلوا الناس ويدمروا بيوتهم. عندما يعرف الاحتلال أنه إذا قتل فلسطينيا يمكن أن يقتل هو، بالتأكيد سيخاف. وفي يوم ذهب الشيخ

0: تعرف حدا عنده سلاح؟
1: لا، ليش؟
0: ما فيهاش ليش يا عبد الله، ما فيهاش ليش. الناس بتموت، لازم نوقف الإسرائيليين، لازم.
1: ماشي، خليني أشوف.

0: لا لا لا تقتل هذا الطفل، سيقولون إننا نقتل أطفال.
1: إخنا قتلت أطفال؟ هذا الطفل بكرة بيكبر وبصير بده حق أبوه، لازم يموت، لازم يموت.
0: طيب خلص سيبوه بيموت من الجوع وخلص.
1: لا لا فرصة، ما حدا شايف. سلام يا طفل يا بريء.

0: هدول هم الاحتلال الإسرائيلي، لا برحم طفل ولا شيخ.
1: فعال وحشية ظالمة بحق الشعب الفلسطيني.

0: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
1: طول بالك يا ابني طول بالك، ما بيصير إلا المكتوب يما.
0: طبعا يما والنعم بالله، بس بنفعش نقف ساكتين، بنفعش يما، لازم نعمل إشي. هذا الاحتلال لا يفهم إلا أن تواجهه بالقوة.
1: وإحنا إيش بدينا نسوي يما؟
0: بإيدينا يما، بإيدينا بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع الأستاذ منير شفيق، حيث نتابع الرحلة معه، نلملم فصولا أخرى من الحكاية. أهلا وسهلا بك. إذن انتفاضة عارمة حدثت في الأردن، فاقت ما حدث في بلاد أخرى في مواجهة حلف بغداد، أثناءها كنت أنت في مركز التوقيف
5: في سجن القدس.
4: نعم،
5: في سجن القلعة. يعني الحقيقة أنا بتجربة إسقاط حلف بغداد ودور الجماهير، صار عندي قناعة أنه في قوة لا تقهر اسمها قوة الجماهير.
4: نعم.
5: لأنه الجيش الأردني نزل للعنف وسقط شهداء كثير.
4: نعم.
5: ولكن كسروه. بذكر أنا في اليوم الرابع قبل ما تسقط الوزارة، وإذا سمعت الجماهير تهتف خارج سجن القلعة، عدد ما توصل الناس لسجن القلعة في القدس، هو في منطقة باب الخليل كان، بس سمعت الصوت بهدر قمت لبست وحضرت حالي، قلت لهم يا شباب حضروا حالكم حنطلع.
4: تخيلت أن طاقة الجميع سوف تصل إلى حد كسر السجون وإخراج
5: مجرد ما شفتهم هناك وصاروا يهتفوا. يعني شو بدي أقول لك، بعد ما لبست أوعي وتهيأت ولا خمس دقائق يمكن أو نص ساعة جاي بيفتح السجن، وين فلان؟ منير يطلع. شو بدك؟ قال تعال تعال بسرعة. رحت أخذوني طلعوني من السجن. هي السجن في منطقة سجن القلعة، هو في منطقة فيها للفرسان وفي خيل، كانوا يخدوني يضربونا هناك، وفي عنبر وعنابر وفي جنود وكذا، وفي بنفس الوقت حتى كانتين. رحت على مكان فيه غرفة كبيرة يمكن تجي إلى 20 متر و10 متر، وإذا وجدت محافظ القدس وأمين القدس، أمين البلدية، الأمين تاع القدس، بعدين رجالات الغرفة التجارية، بعرفهم أنا بالواحد، جالسين من هون ومن هون، ودخلوني عليهم. قالوا لنا يا سيد منير، البلد عم تخرب والقدس عم تحترق والمظاهرات ومش عارفين نهدي الناس والدنيا يعني خربانة، ولازم يعني جايين احنا بكلنا وإلنا أمل فيك تطلع تفكلنا هالمظاهرات وتهدي لنا الوضع، الله يرضى عليك، واللي بدك يا تكرم عينيك يعني نطلع الشباب معاك كذا. بعد ما خلصوا هيك ما جاوبتهم، درت ظهري ومشيت. وين رايح؟ قلت لهم على السجن راجع. طب احكي معنا. قلت لهم انا افرق المظاهرات؟ شاغلتي اولع المظاهرات، بعرفش افرقها انا ولا يمكن افرقها. قال طب كيف بدنا نعمل؟ قلت لهم بسيطه، بنزل هزاع وبسقط هزاع، بتسقط الحكومه بتلغي حلف بغداد، وانتو بتطلعوا هيك بتبلغوا، اما انا كل المظاهرات راح يعني تروح تتفرق؟ لا، هذا اسمحوا لي فيها، هذه هيك بدها تصير، اما بدكم انا قاعد بالسجن، انتوا جبتوني. يا سيد منير انت والدك محترم، شو ما تجيبوا الاحترام ولا العلاقه بالاحترام، هذا الاحترام، وانتوا لازم تشوفوا الناس وتتجاوبوا معهم، ولازم تقولوا لهزاع لازم يسقط، والمحافظ قبلكم لازم يقول له هيك او يستقيل. البلد دخلت في حرب، في معركة كبيرة، كيف يدخلون على بغداد هدول؟ وبعدين تمبلر يجي بهالعنفصة يفرض علينا، مين هذا تمبلر؟ تصور، هذا كان قائد القوة، يقول له مين هذا تمبلر؟ والله طلع فيه ومين هذا تمبلر؟ قلت له ما مين هذا تمبلر؟ احنا بنكسر راسه الجماهير الاردنيه بتكسر راسه. وفعلا شيء يعني كنت تجينا الاخبار احنا طبعا جنود يجوا يخبرونا القصص ولا بتعرف اللي يمسك اللي اسكت مولعه في الكرك يا زلمه مولعه في الطفيله مولعه. قلت لهم خلص راحت كسبناها المعركه. شو لما توصل لهون مين ضل يستطيع ان يقف امام هالجماهير البحر الهائل؟ والله حكيت لك معهم من فوق قلت بدنا نطلعك بس بدنا منك شيء واحد. قلت لهم شو هو؟ قال ما تخليش يصير في تخريب وحريق والمصالح والدكاكين. قلت له ما يهمش لكن السفرات لا. قلت له السفاره البريطانيه هاي لازم ما نسمح فيها كمصريه في القدس. قال لا رجاء هم اصلا حرقوها صاروا داخلين عليها الناس. طلعت طلعونا على المظاهرات. شو طلعت واذا الناس تهتف باسمي اطلعوا فلان. طلعت انا واللي ادهشني شفت اخوي كان عمره شو يعني كان ب 56 يعني ما كانش بروح 11 سنه 12 سنه. واخواتي التنتين قالوا لي امك كانت في المظاهره. بعدين شوف نسوان ورجال اللي عمر
3: كل الناس
5: ولا عمري خطر في بالي
3: القطاعات اللي عادة لا تشارك او
5: ولا تشارك ولا العلاقه في الدنيا ولا العلاقه في الدنيا نازله في المظاهرات شو هذا. بعدين شفت لك لواحد بقود المظاهرات اسمه فؤاد حبش. هذا ما كناش نعرفه احنا. هذا يقال انه اول مظاهره عملها في الاردن هو لما سقطت اليد والرمله. بعدين صار
3: من اقارب الدكتور حبش. هو الدكتور جورج حبش
5: هو من القدس. نعم. من حبش القدس. نعم. بس في اقارب لابد. نعم. يعني من عائله واحده لكن مش قريب كثير. نعم. من اظن جورج حبش. المهم هذا فؤاد حبش كان جاي جديد راجع الأردن من نفي من 48 لل 56 أو 55 في القاهرة. وبعدين سمحوا له يجي بال 55 لما بدأ يصير الانفراجات. وإلا وبيت فتفات يعني غريبة. إنسان عفوي عايش يعني وطني وعفوي لكن مش منظم ولا عارف شو يحط شعارات. مثلا من الشعارات رفعها هو حكم الأردن ما بدنا بدنا حكم سوريا. أجوني هدول قالوا لي شو هذا بسوي؟ طبعا هذا مش داخل على الميزان تبعنا. نعم. بالشعارات وبالكذا. فقلت للشباب روحوا نادوا جيبوا لي هذا. شو قاعد يعمل هذا؟ بده ينزل ينزلوه يعني عم بورطنا احنا ضد حلف بغداد. نعم. واستقلال الأردن ضد المعاهدة ضد الإنجليز وتعريب الجيش كل هذه الشعارات الأساسية. وبعدين يحيى عبد الناصر تحيا خط التحرر وإلى آخره والقومية العربية والوحدة. أجا قال لي مالك؟ قلت له هذا الشعار ما تجيبه. كيف ما بدك تجيبه؟ قال لي أنا طلعتك من السجن. قلت له ليش طلعتني من السجن؟ هذا شعار وقفه. قال طب شو؟ اعطيته قائمه الشعارات ما هي كلها عدوزان لازم تصير في الحزب وشيء. اعطيته يعني مشي حاله بهذاك الوقت. بس حكاها بعدين نحكي فيها نكته لطيفه هي. نعم. معه بعدين ما انسجننا. نعم. فالمهم طلعت انا على المظاهرات شيء يا اخي شيء غريب. بالليل اعلن هزع المجال الاستقاله وراحت على بغداد. انتصار فظيع انتصار فظيع.
3: طب ليش رجعتوا اعتقلتوا؟ يعني طالما انتم حققتوا هذا الانجاز كيف رجعوا يعني استطاعوا انه يعتقلوكم؟
5: بعد باسبوعين. بعد باسبوعين استقال والناس قعدت في بيوتها انه حققت
3: هدأت الحركه.
5: هلا رجعت المشكله بيننا وبين الحكومه. نعم. بين الاحزاب. والحكومه مش الناس.
3: بطل في جماهير في الشارع.
5: بطل في جماهير. بطلت القضيه. هذا ما شفناهم الا جابوا حكومه سمير فاعي. عينوا ابراهيم هاشم رئيس الوزراء وجابوا سمير فاعي نائبه ولمونا.
3: اخذوا رؤوس الحركه اللي قادت الاحتجاجات ضد حلف
5: بغداد. لا مئات مش بس الرؤوس يعني. الكل تقريبا
3: يعني لنقل الناشطين الذين تحركوا ضد حلف بغداد
5: جميعا بعثيين كلهم اخذوهم ولمونا وودونا على السجن.
3: كان القصد وقتها اثبات هيبه النظام مثلا
5: فلتت الدنيا. فلتت، ما عادش في مجال. انت كيف صار مع سقوط حسني مبارك وهذا هيك صار وضع الاردن؟
3: كانت الخشيه من انه الجماهير تعودت على ان تحقق مطالبها بالتظاهر، فبالتالي يجب كسر هذا الامر من خلال الاعتقال.
5: فلت كل هبه الدوله راحت وهبه الانجاز.
3: شو كانت التهمه اللي وجهوا لكم اياها عند الاعتقال؟
5: في البدايه اخذونا ضربونا هلكونا، يعني بطشوا فينا، بس ضرب يعني انا ما بسميهوش ضرب يعني بالحقيقه، لانه هذا الضرب الطوشي يعني لما يحملك ويرميك ويضربك بالعصي هذا شيء بسيط، عرفت كيف؟ او يخليك تركض حول الساحه ويقعد يضرب فيك، يحطوا 40 50 جندي معهم عصي يقعدوا يضربوا فيك، هذا كله خفيف يعني، ما هذا ما بخوف حقيقه. المهم بتذكر خذونا حطونا بترك وعلى سجن عمان، بدهم يجمعونا في
3: نعم.
5: ففي شاب من رام الله مقيم اسنانه، قاعد حاطيننا والجنود فوق راسنا وبالبواريد مضربوا فينا
3: اثناء الرحله.
5: اثناء الرحله
3: عشان ما تزهقوش.
5: اي عم تزهقوا. المهم هذا في اجى ضوء القمر عليه، فالزلمه قيم اسنانه، فتمه طبعا فاتحه تضحك كمان وطاق ضرب
3: يطلع
5: فيه فتح تمه ولسه بتضحك مش قادر يسكر تمه الزلمه، مش عنده اسنان، كل وقت نازل يخبط فيه، اكل ضرب مسكين من يعني من القدس لعمان عشان تمه. مش قادر احكي معك انا ما بضحك، لا عم تضحك طلع كيف مفتوح هو مسكين فاتح تمه.
3: طيب يعني في سجن عمان مين لقيت؟ كل اللي كنت تتوقع انك تشوفه؟
5: مئات، كان حطونا وقت مئات من كل الاردن ومن كل المناطق ومن كل هذا. طب
3: قديش بقيتوا بسجن عمان؟
5: لا اخذونا صار يوزعونا، اخذونا على الجفر.
3: على الجفر
5: بس اخذونا بوقت يعني قريب جدا.
3: اللي نقلوا على الجفر كانوا هم يعني رؤوس التحرك، ولا اختاروا مثلا فرزوا ناس على سجون اخرى؟
5: لا ده وصلنا يمكن 500 700 واحد
3: على الجفر.
5: يعني اخذوا كل المشبوهين اذا بدك اللي عندهم على القوائم، حطوهم ودوهم على السجون
3: بدون حكم بدون شيء.
5: ما في احكام كانوا في هذاك الوقت، ودونا على السجون واعتقالات يعني. وشيء هذا بهذاك الوقت يعني بهذيك الفتره سقط حلف بغداد في وصار في يعني في البلاد نهضة،
3: حدثت معركة السويس وكان في تحولات كبيرة عم تجرى على مستوى المنطقة.
5: ايه في هذاك الوقت بس 6 أشهر السجن قعد، 3 أشهر بقية الناس البعثين وهدول قعدوا، احنا قعدونا 6 أشهر إلا بعض البعثين.
3: كيف أفرجوا عنكم بعدين؟
5: إفراج.
3: إفراج
5: الملك في ذلك الوقت عرب الجيش، طلع الإنجليز
3: وكان سيحدث شيء من المصالحة. يعني
5: صوروا احنا بقلب السجن، اجت صوره راح على نابلس، رفعوا بالسيارة، رفعوا سيارته.
3: نعم.
5: لما طرد جلوب باشا والغى المعاهدة، وكان بدأ يمشي مع عبد الناصر الملك.
3: نعم.
5: في ذلك الوقت بالفعل دخلت البلاد مرحلة جديدة، لما خرجنا احنا ب 56 من السجون بعد هاي 6 أشهر كانت البلاد اشي اخر يعني، فعلا كان صار في يعني حكم شبه حكم وطني، وصار بعدين انتخابات طلعت مجلس وطني باغلبيته،
3: حكومه النابلسي
5: وحكومه النابلسي، وطلع مجلس وطني اغلبيته بعثيين وشيوعيين وناصريين وقوميين يعني.
3: لكن انتم شهر العسل ما طول معكم، لانه بال 57 انت اعتقلت.
5: هذيك صار في انقلاب الكتر. لا انقلاب على كل البلاد، انا ما كان في مشكله شخصيه بهذه المراحل.
3: ما بحكيش على الشخصي، بحكي على الانتماء، يعني مساله الضرب التي وجهت للاحزاب سنه 57 ولا كل الوضع اللي كان قائم.
5: هذاك صار عمليا انقلاب كبير.
3: شو المناخ اللي حدث فيه هذا التحول؟ يعني لماذا هذا التراجع الذي لم ياخذ وقتا ما بين الغاء المعاهده واسقاط حكومه المجالي والى اخره وصعود النابلسي ومن ثم سقوطه بهذه السرعه؟
5: هلا الاردن في ذلك الوقت انضم لمصر عمليا، صار تحالفه مع مصر وحسن علاقاته مع حركه مصر وسوريا.
3: نعم.
5: كانوا بؤر التحرر. والحقيقة بهذيك المرحلة السعودية بال 56 لعبت دور أيضا ضد حلف بغداد، وهذا كان له علاقة بالصراع مع العراق مع نور السعيد،
3: مع نور السعيد وعن ترتيب أوراق المنطقة
5: وكانت أطراف للموقف الناصري بهذيك المرحلة. ونشأ وضع في الأردن من ناحية الملك منحاز أكثر لهذا الاتجاه، لكن الأمور فلتت عمليا لما صارت الانتخابات، كانت انتخابات نزيهة إلا في عمان، كان مطلوب إسقاط الدكتور شقير عبد الرحمن شقير.
3: نعم.
5: عبد الرحمن شقير كان زعيم كبير، يعني كان إذا نزل على الانتخابات يأخذ إجماع ولا حدا يقف أمامه، شعبيته كانت أكبر من أي زعيم أردني. وهو من أصل سوري طبعا، ولكنه مقيم في الأردن وكان له دور يعني كبير، وكان بعث بفترة وبعدين صار في الجبهة الوطنية صديق للشيوعيين وظل صديق للبعث. وقتها يقال أن والدة الملك قالت لا يجوز أن يكون في الأردن ملكين،
3: الملك حسين وعبد الرحمن الشقير.
5: إيه، فبالتالي صار في سقطوا بالانتخابات في الأردن في عمان. لكن كل الأردن كان في انتخابات حرة ونجح فيها،
3: يعني شخصيات وطنية،
5: يعني نجح فيها زي الدين في القدس. يعني تصور هذه القدس عملت ضجة كبيرة لما نجح زي الدين، طلعت المنشطات العالمية مدينة المقدسات تنتخب
3: شيوعيا،
5: شيوعي أحمر يعني. هذا وأيضا نجح فايق وراد، يعني كان شخص غير معروف. ومن العمل السري للبرلمان، يعني ما كان لسه شخصية نقول إيش كان فايق وراد، كان فيه يعني موجة كبيرة عند الناس شعبية.
3: أثرت خوف عند مين هذه المسألة؟
5: هلأ هوني التغيير اللي صار، إنه تقدر تقول إنه سقوط حلف بغداد في الأردن ولهذا صاحبه سقوط العدوان الثلاثي أنهى مرحلة الوجود البريطاني في المنطقة.
3: نعم.
5: وصار حلف بغداد الأصلي اللي هو في بغداد يترنح. فهون إذا بنقدر نقول بدأوا الإنجليز يروحوا. مين اللي أجى دخل محله؟ من الأمريكان. والأمريكان بدأوا في نظرية
3: مفاوضة الخطر الشيوعي
5: والفراغ الاستراتيجي. فالأردن انحاز لأمريكا. وصار يأخذ المساعدة للأردن اللي كان يأخذها من بريطانيا صار يأخذها من أمريكا. وصار اللي يحكم البلد شخصيات مثل سمير الرفاعي، ويعني فصار الانقلاب هو نقل النفوذ من النفوذ البريطاني للنفوذ الأمريكي. النفوذ الأمريكي الآن بدأ يسن أسنانه مشان
3: هذا كان يتطلب إسقاط حكومة النابلسي، أحداث التغيير ويعني اشتباك مع الأحزاب مرة أخرى
5: وانحياز الأردن، عرف كيف؟ مش تماما للعراق، انحياز السعودية لعبت دور أكبر في دعم الأردن بهذه المرحلة، والأردن صار أقرب لما الموضوع الأمريكي. وفعلا من هذاك الوقت صارت المساعدات الرئيسية تأتي من أمريكا، وصار النفوذ حتى إحنا لما اعتقلنا وكان رأس السهم في الاعتقالات في البعثين طبعا اعتقلوا في ذلك الوقت، الضباط الأحرار اعتقلوا معنا
3: لأنه المصريين والقوميين،
5: لأنه في 57 عمليا الأردن كان كلياته قومي وطني، يعني ما كان في مجال.
3: كان تأثرت الموجة النصرية طاغية في ذلك الوقت، وبعد عدوان بعد فشل عدوان 56 أصبح حضور عبد الناصر على المستوى العربي مؤثر وكبير،
5: والبعثيين
3: والحزب
5: والشيوعيين كان له أقوياء. يعني البرلمان الطلع أنا بذكر يمكن كان 40 عدد البرلمان الأردني، كان 32 للأحزاب من بناتهم والثمانية يعني بين بين. ورئاسة الحكومة صارت بإيد القوى الوطنية، سليمان النابلسي رحمة الله عليه، وبقية القوى مع البعثيين المشاركين والمؤيدين، بعض المؤيدين الحزب الشيوعي كانوا معه في الوزارة. وكان ولاء واضح، يعني المهم هيئة أركان الجيش كله، من الجيش كله كان من الضباط الأحرار، يعني قيادته قيادة الألوية كان مثلا شهر أبو شحوط قائد المنطقة الغربية كلها، كل الضفة الغربية. وهذا كان أظني كان بعثي، شايف؟ وكان في ناصريين وبعثين، الجيش كان بأساسه الناصر. بجوز واحد كان متعاطف مع الشيوعيين، كان شوكة سبول كان. بعضهم يقول كمان نذير رشيد، بس مش صحيح، كانت كان في وهم
3: نذير رشيد الذي أصبح مديرا العام للمخابرات في
5: بلد.
3: طيب اعتقال 57 كيف تم؟ كيف اعتقلت أنت؟
5: 57 أولا الملك دعا ضباط كانوا يعتبروا العشرة الأساسيين واعتقلهم. هو بالأساس أسقط حكومة النابلسي، هاي البداية. فلما أسقط حكومة النابلسي صار مفروض في البلد
3: يصفي كل ذيول
5: المظاهرات وإشي، بس بأثناء ما صارت بعض المظاهرات معلوماتي أنه اجتمع حوالي 350 ضابط من الجيش في أريحة لأنهم يحتجوا، ما كانوش بحاجة يعملوا انقلاب. كان الجيش بيدهم كله عمليا، يمكن في لواء بس شاذ فيه قائد لواء مش معهم، ولا البقية كانوا كلهم بيد يعني علي أبو نوار، علي الحياري كان قادة المدفعية، محمود مايطة، كل الضباط كانوا مسكين، زي ما قلت لك جهر أبو شحوط هو اللي كان رئيس الأركان، شو اسمه أحمد اللي صار منظمة فلسطين،
3: أحمد زعرور،
5: أحمد زعرور كان رئيس الأركان، كلها كانت يعني مثلا شوكت سبول كان قائد الهندسة، يعني إذا عم بذكر يعني تعب أن لا تركن على ذاكرتي، لكن هذا كان الجو الجيش كله. فلما ما كانش الجيش بحاجة يعمل انقلاب اجتمعوا حتى يدرسوا ماذا يفعلون مع إسقاط، جاء إليهم الملك ويروى ويقال أنه جاء وضع العقال على رقبته، يعني فتح العقال ودخل عليهم يشبه ما يسموه الطنيبي، يعني أنه إيش بدكم إياه بهالمعنى، أنا يعني دفع الثمن. هذه عادة بتصير في الدية وفي القتل
3: في العادات العشائرية،
5: في العادات العشائرية. قالوا له كيف أنت بتقيم حكم سليمان نابلسي، شو اللي بدك تعمله؟ الجيش كان هيك يحكي، قال لهم أنا أبدا، بس هذا عبد الله الرماوي رحمة الله عليه يعني ما بسمع مني، وسليمان نابلسي ضايقني وفلان ضايقني، أنا جاهز أني أعمل حكومة وطنية لكن بدي تغيروا لي هذه الوجوه. طيب مين بدك؟ فصار يسمي أشخاص بالمقاييس الوطنية والقومية أشد
3: من سليمان النابلسي
5: ومن عبد الله الرماوي، يعني يجي من حزب البعث يجيب واحد يعني يعتبر أقوى من سليمان النابلسي، واحد كمان مثلا سليمان الحديدي يجيب كذا اللي يعتبره أكثر يعني يسارية أو أكثر قوة، يعني هذاك يضل من طبقة الحاكمة يعني رجل قيادي. طيب قال خلص نعمل وزارة هيك وإلى آخره. هلأ بهاي الأثناء استدعي علي الحياري وعلي أبو نوار إلى دمشق، بعدين القصر استدعى العشر ضباط اللي عنده اعتقلهم، وعمليا عمل انقلاب بلواء مسك البلد، يعني كان في بكل سهولة يؤخذ قرار في البرلمان، يؤخذ قرار من الجيش والشارع معك، ما يعني أنا بعتقد النظام كان منتي. ولكن وهذه شغلة بعدين أنا اكتشفت الحقيقة في السجن وأنا بالسجن، هذه بعدين إنه 500 ضابط حاول 3-4 انقلابات تكون معدة كلها تفشل، بعدين تبين لي إنه لا كان عبد الناصر ولا كان السراج ولا كان الحكم في سوريا ولاحقا البعث في العراق في المرحلة الأخرى يريد إسقاط النظام، الكل كان يريد المحافظة على النظام وعلى بقاء الملك حسين، ولكن بيضغطوا عليه بعمل انقلاب، بتخويفه بانقلاب، مرات بعمل مسلح حتى ينضم لمحورهم في الصراعات العربية. أما ما كان في هناك قرار بإسقاط النظام، أنا برأيي النظام
3: الظروف اللي تشكلت في ذلك الوقت كانت يعني كفيلة بإسقاطه لو أن هناك
5: لا شيء من الجديد. كان منتهي، ما كان أنا متأكد، ما كان بقول لك الضباط اجتمعوا 350 واحد كان بهذيك المرحلة طيب. بالخمسينات خمس ضباط كافي يعملوا انقلاب
3: بعد اعتقال العشر ضباط الكبار،
5: خلص أعلن أحكام عرفية وجاب حكومة إبراهيم باشا وجاب سليمان نابلسي
3: وأنتم
5: جاب سمير رفاعي،
3: سمير رفاعي وبهذا السياق أنتم اعتقلتوا،
5: فإحنا لمونا ما لموا الضباط معنا قبلنا وخلص عملوا انقلاب مسكوا البلد فيها، وإحنا وقتها أخذونا زي الجروفي أخذونا وقتها ما خلوا حدا اعتقلوا لأنه في القوى الأمن والهذا معهم. لا قصدي أقوله أنه أنا اللي اكتشفته بعدين، والسبب إيش هو؟ السبب أنه في حدود 650 كيلومتر بين الأردن
3: وفلسطين
5: الصهيوني. طيب إذا أنت بدك تعمل حكم وطني في الأردن حسب مقاييس ذاك الوقت وتقيم الملك تزيح الملك، شو بدك تعمل ب 650 كيلو؟ يا أما بدك تحافظ عليها
3: تكون منطلق لك لتحرير فلسطين، أو بدك تحميها من تدفق الاحتلال،
5: بدك تحميها يا أما بدك تحميها وتحافظ عليها زي ما بيعمل الملك، أو بدك تحارب. ففي ذلك الوقت ما كان في حرب، لا قرار حرب لا عند عبد الناصر ولا عند السراج ولا بدهم يدخلوا في معركة، وكان التفوق الصهيوني كبير.
3: نعم.
5: والسوفيت ما كانوا شجعوا على ذلك، ولا الأمريكان، والأمريكان كانوا يتحدوا، ما فيش فيها مزاح. فبالتالي كان سقفنا في الأردن مسكر. احنا كنا نظن انه بنقدر ندخل الأردن على الاتحاد الوحدة العربية في
3: لاحقا.
5: نعم. بعد الثمان وخمس كنا نعتبر أن الأردن نقدر خلاص يتحرر ويمشي في القضية.
3: طيب الاعتقال في 57 هو الذي شهد يعني أطول فترة اعتقال. قلت أنت
5: لحوالي بالمناسبة بال56 احنا كنا لما صار العدوان الثلاثي دخلنا على الحرس الوطني وطلعنا. نعم. حملنا بنادق. نعم. وقعدنا على أسوار القدس
3: احنا حنيجي نذكر هذا وحنحكي عن ثورة الجزائر أيضا، لكن أنت هذه الفترة أمضيت حوالي 10 سنوات في المعتقل، سوف نتوقف معها في الحلقة القادمة، لأنه أيضا هذه الفترة شهدت الكثير من التحولات لديك، وأنت الشيوعي المنضبط بدأت تختلف مع رفاقك خلافا شديدا.
5: طيب.
3: إلى اللقاء مع الجزء الخامس من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. حتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة في تراجم الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وهذه دعوة أيها الإخوة لكل أخ فينا أن يقرأ وأن يقرئ أولاده، أو أن يطلع ويطلع أولاده على سير الكبار، لأن الإنسان عنده شيء يسمونه في علم التربية المحاكاة التنافسية. يحب الإنسان أن يحاكي من هو قريب منه، أو من يراه أو من يسمع عنه، أن يحاكيه يعني أن يسايره وأن ينافسه. فإذا كنت أنت تطلع على سير الكبار وعلى تراجم الكبار وعلى تراجم الأولياء وعلى تراجم العلماء وعلى تراجم الفقهاء وعلى تراجم الفضلاء، ما منشوف غير همتك تنشد إلى أعلى. أما إذا بقي الإنسان، بقي ابن من أبنائنا

يحضر في جلساته ويحضر بعض الآباء أولادهم، يعني يحضر أولاد وبعض الآباء يحضرون أولادهم. وفي علم الحديث يقولون إذا الشيخ كان يحدث والحاضر كان رجلا بالغا عاقلا وخرج من المجلس يقول حدثنا الشيخ الفلاني، وإذا كان ولد طفل صف عشرة عمره 10 سنوات 7 سنوات بيقول حضرت مجلس فلان الفلاني، وإذا كان عمره سنة سنتين يقول أحضرت مجلس كذا. فكانوا يحضرون أولادهم حتى الصغار جدا، لأنه أبنائك لما بيحضر بيشوف أناس صالحين يجلس مع الناس صالحين يقرأ في تراجم الصالحين يتأثر. كنت أقرأ من أيام في ترجمة شيخ من شيوخ يعني المعاصرين، شيخ معروف يعني في العالم الإسلامي، فسألوه ما الذي أثر في تنشئتك، فحكى بأنه هو تنشئته في مدرسة عادية يعني تنشئة عادية. قال لكن أنا قرأت كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، قال هذا الكتاب، هو هذا الشيخ الآن أديب يعني يستهويه الأدب، قال هذا الكتاب أثر فيه على ملاحظات فيه، يعني الكتاب عليه ملاحظات بس أثر فيه بأسلوبه، ولا زلت إلى الآن يعني أتمثل وأتخيل وأتصور شخصية أبو ذر الغفاري كيف صاغ هذا المؤلف. فأنت ارمي أمام أولادك بذارا لأناس صالحين كثر، أطلعهم. ما بتعرف ابنك بيعلق قلبه بأن واحد، جزء ابنك يعلق قلبه بسيدنا عمر، جزء ابنك الثاني بسيدنا عثمان، سيدنا سعد، سيدنا طلحة ابن الزبير، بعالم كبير من علماء، بالإمام الشافعي، بأبو حنيفة، بالإمام مالك، جزء ابنك هيك إذا أنت عم تحكي له سير هيك. أما سامحني إذا ابنك عم بيشوف سير ممثلين ولقاءات مع المغنين وأخبار اللاعبين، أكيد ابنك حيعلق قلبه بواحد من هؤلاء، وإذا علق قلبه مشكلة يعني بالأخير رايح ابنك بهذاك الاتجاه. ثم تعض الأصابع، إذا بدك ابنك يبرك أدي واجب التنشئة الصحيحة والسهر على هذه التنشئة الصحيحة. واحد من الأساتذة قبل أشهر ساوى دورة بالتربية الأبناء، ونحن ماضون بهذا الاتجاهات بهذا الاتجاه في ملف إدخال الدين للبيوت. قال لي بأن رجلا مهندسا يحضر معنا هنا في المسجد والخطبة والدروس، بس توفاه الله تعالى من قريب. قال لي هذا الأخ المهندس هو وزوجته وأولاده الخمسة حضروا الدورة. هلأ شو معنى حضروا الدورة؟ إذا الدورة مثلا كانت 20 ساعة شو معناتها؟ والدورة كانت في وقت العصر يعني من الساعة 3، شو معنات إنه الأب حضر الدورة؟ شو تفضل بقولولي؟ يعني ترك شغله ماشي، أو ترك نومه، أو ترك متابعته للأقنية الفضائية وراح 20 جلسة أو 10 جلسات كل جلسة 2-3 ساعات قعد لكن. هذه التربية هيك إذا بدي ربي أولادي. أما أخي خدوا بالله خدوا لي أولادي على الجامعة معكم، أو بيجي بيحط أولاده بيقول لي الله إذا بدكم شيء هذا رقم السائق دقوله للسائق. وإنت والله حكى لي مرة طبيب أطفال جاءته أو جاءه طفل مع الشغالة ومريض الولد وعنده مشكلات يعني هضمية أو باطنية، قال له وين أمه؟ قالت له والله أمه مفاضي. وين أبوه؟ أبوه بالشغل. قال له إيه جيبي لي أبوه أمه، ما بعالجه ليجي أبوه أمه بده يجي. دقوا على انزعاج يعني، جاء الأب وجاء الأم، كل ما سألوا أنه ابنك شو آكل شو مطعمتين بارح، تلتفت على الشغالة تقول لها شو مطعمتين بارح يا حضرتي، بعدين بيقول لك هذا أنا أب وأنا أبو فلان. ما أنت ليش هذا خرجه يكون أب في قضية يا أخواننا؟ يعني بعدين نحن لما ننظر لواجباتنا، نحن ماشيين في مشروع طويل في إدخال الدين للبيوت. واحدة من الأمور، هلا كيف الأب بيصير أب؟ كيف بيصير أب؟ يعني بيتجوز

0: يجيب أولاد بصير أب.
1: هذا الأب تبع كل المخلوقات، يعني القطط هيك القط بصير أب، وهيك هيك الديك بصير أب. مو شغلة، يعني هذه شغلة يعني حيوية، كل المخلوقات بتصير، بس كيف بتصير أب؟ تقدر تربي هذا الولد؟ ما بيعرف يربي هو، شلون بده يجيب أولاده ويربيهم؟ بحاجة يا أخي تلتحق بدورات، تلتحق بمجالس علم. لما طلبت إليكم مشكورين بالمناسبة، والله نسيت على الخطبة، أنا بريد أشكر كل أخ وأخت يعني قدموا اقتراحا مشان سلسلة الخطب التي سنعقدها، بس أنا ما زلت بدي اقتراحاتكم. بس أنا الحقيقة شاكر لكم ولمن وراءكم، يعني إلى الآن أكثر من 200 أخ أو أخت كتبوا أنه شو يجدون مناسبا تكون السلسلة. نحن عم نعمل تقاطعات، بس هلأ بأثناء التقاطعات يعني الخيار رقم 2 إلى الآن تربية الأولاد، يعني أكثر شيء، لأنه عم نجيب كل واحد شو كتب ومنصنفهم، حنشوف شو الاحتياج الأكثر يعني نحن. بس أنا لازلت يعني أستمزج آراءكم وبدي اقتراحاتكم. كل أخ أو أخت عنده اقتراح، نحن سنمضي باتجاه سلسلة ممكن أن تأخذ 9 أشهر في المسجد، فكل أخ عنده اقتراح فليعني يزودني به، بس الأفضل ما يكون بس هيك اسم، مع الاسم إذا بيحط له كمان تفريعات بيكون أنفع، بيكون مكتوب الاقتراح إما على الإيميل أو على صفحة الفيس أو بورقة يعني يأتي. ماشي الحال، بعض أخوة كتبوا SMS كمان ماشي الحال، بس هو كلما كتبت شيء أكثر يعني بتنفعني أكثر إن شاء الله. المهم بس في حاجة حقيقية لتربية الأولاد، نحن ماضين بهذا المشروع إن شاء الله، بس اكتمل تقريبا، تبلورت صورة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وإن شاء الله تكون رسخت في أذهان الناس، بس بدناكم تساعدونا في نشر هالملف. هلأ الدورة رقم 2 دورة في الاقتصاد المنزلي، وبعدين في عندنا دورة في تربية الأولاد، وفي أخوة الآن يعملون في موضوع تربية الأولاد. فإذا أردت أن تربي أولادك تربية عائلة عالية، اجعل محيطهم عالي. لذلك نحن ندرس كتاب صفة الصفوة، ولذلك علماء المسلمين ساووا مكتبة كاملة اسمها مكتبة التراجم. يعني إذا بتنزلوا على مكتبة الأسد بكرة، بتدخلوا على قاعة الأدب والدين، بتلاقي جدار طويل لعل يعني من بداية المسجد إلى نصفه بارتفاع قامة الإنسان أو أكثر، كلها كتب تراجم. شو تراجم؟ هيك يعني تراجم العلماء، تراجم الفقهاء، تراجم الأدباء، تراجم الأمراء، تراجم ترجمة عمر بن عبد العزيز، ترجمة أبو بكر الصديق، ترجمة الإمام أبو حنيفة، ترجمة يترجمون للناس الكبار. فعلماء المسلمين كانوا يهتموا بالتراجم. ليش؟ لأنه الإنسان لما بيجلس هيك ويعني يقرأ في سير الكبار تنشد همته باتجاه الأعلى. نحن نقرأ في صفة الصفوة إبراهيم ابن يزيد النخعي يكنى أبا عمران. قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الاسطوان، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه. هذا إبراهيم النخعي مر معنا في الدرس الماضي، يخاف على نفسه الرياء، يحب الإخلاص. قال: ما كان يجلس إلى أسطوانة المجلس، كان العلماء مثل الجامع الأموي في حلقات بقلب النهار، هذا الشيخ يجلس عند هذه السارية، هذا الشيخ يجلس عند هذه الأسطوانة. الأسطوانة يعني هي سارية المسجد، وهذه الحلقة تجلس هنا وهذه تجلس هنا. مع أنه إبراهيم النخعي كان صيرفي الحديث، يعني الجوهرجي تبع الحديث، يعني الخبير بعلم الحديث، بس ما كان يعمل حلقة، بخاف على نفسه أن يقع في الرياء، يريد أن يبقى عمله خالصا لله تعالى. وعن منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه ويقول: أرجو أن تكون وعسى. ما كان يبادر هيك ليتكلم، ما يحب الناس يجوا يسألوا، يخاف كمان على نفسه الكبر والعجب. كان يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. قال: معقول وصلت الأمر أنه أنا أكون فقيه الكوفة؟ يا لطيف قديش في تراجع بالزمان، مع أنه هو باتفاق علماء الحديث من الثقات الكبار إبراهيم النخعي. قال: وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. إلى هنا وصلنا. يعني الإسلام يا أيها الإخوة والدين ما بده زي معين، يعني أنت مشان تصير من أهل هذا الدين لازم تلبس جلابية وعباية وتحط طائية. لا، الدين ممكن أنت بلباسك اللي أنت موجود فيه، بس المهم سلوكك ينضبط مع الدين، تعطينا الحق من نفسك. أما ما بيهمني أنك أنت تلبس لباسا من سيرة أهل العلم ثم أنت لست من أهل العلم. مصطفى صادق الرافعي له كتاب إما هو أو ابن الجوزي، في بقلبه مثل مقالة اسمها ساكنو الثياب، إنه في ناس بيجيبوا ثياب مثلا العلماء وبيسكنوا بقلبها، بس هن مو لا علماء ولا سيرة علماء ولا سيرة خير، بس مشان يظهر أمام الناس بمظهر ويعني ينال حظوة معينة، وإلا هو على غير هذا الأمر. فالدين يا شباب مو بلباس معين، وهذا إبراهيم النخعي من كبار علماء الحديث قال كان يلبس المصبوغ بالزعفراني أو بالعصفر، يعني الحقيقة لباس هيك شباب ليك وعلى الموضة، حتى لا يدرى أمن العلماء هو أم من الفتيان، هيك شيء شاب يعني شغل موضة، كان يلبس على الموضة وهو من كبار العلماء. فما في مشكلة أنت تلبس على الموضة ما شئت ما دمت منضبطا بالشرع، بس أرنا من عقلك ومن أخلاقك ومن قلبك إقبالا على الله عز وجل. أما الثوب ما كتير مهم، لبست جلابية لما لبست بنطال. لذلك في سؤال هلا بصير الإمام يصلي مثلا واحد بيناتكم هيك بلباس ونقدمه إمام يصلي فينا الجمعة، بصير بلا طائية، بصير. عرفت يعني الدين مو بالجلابية والطائية، لكن هذا زي تزيّى به. كيف طبيب بيلبس المريول الأبيض، كيف الطيار بيلبس ثوبه، كيف العامل بيلبس أفروله، هذا زي تزيّى به. العلماء أرادوه وشابهوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانت تلبس عمائم دائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو في أغلب أوقاتها كان صاحب عمامة. بس إذا أنا ما لبست عمامي ما بكون خالفت السنة، علما أنه العمامة عند العرب هي المحنكة، يعني ما يعني هي الطائية مو عمامة اسمها عند العرب، هي نعم المحنكة، يعني لازم يكون في إلى ذراع يمر تحت الحنك هيك، مثل إذا شفتوا بفيلم الرسالة وقت سيدنا حمزة بيكون جاي من الصحراء هيك وبيفك هيك، هي اسمها، هي عمامة اسمها. العمامة لا تكون عمامة إلا أن تكون محنكة، هي نعم. فالمهم البس ما شئت منضبطا بالشرعي، بس أرنا من أخلاقك وأعمالك وعقلك وروحك وقلبك إقبالا على الله عز وجل. قال عن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي أن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. أيوة هذا الصوم سري ما حدا بيدرى، يعني هلأ أنا ما حدا بيناتكم بيعرف قديش صمت الجمعة الماضية، ما حدا بيعرف، حتى اللي التقيتهم وحكيت معهم وحكوا معي ما بيعرفوا، وأنا ما بعرف قديش أنت صمت الجمعة الماضية، مع أنه شفتك وشفتني وسلمت عليك وسلمت علي، ما حدا بيعرف. هذا الصوم لي وأنا أجزي به، بس زوجته بقال كاشفته، فتقول كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن بدك تصير لك رتب، بدك تأخذ نفسك هيك تشد على نفسك. يا شباب لا تعطوا نفسكم كل هواها، ما أحد بيناتكم يعطي نفسه هواها كله، شد هيك شد هالزمام، لأن النفس حرون، إذا ما شديت إلا هيك زمامة بعدين تسرح، فلا مشان ما تسرح شد. وعن إبراهيم قال كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. هذا شغلي في مدارس سمعت عنها الآن بأنها تعلم الصمت، حلو. كيف في مدارس تعلم الخطابة؟ في مدارس بتعلم الصمت. وبيقولوا والله أنا مرات يعني براقب حالي، يمكن بأدي هالشغلة ومرات يمكن ما بأديها، بأثناء الخطبة الخطيب يعني القدير لازم في مواقف معينة يصمت، يعني بعد ما يحكي شيء أو ينتظر منه الناس شيء، إذا صمت بشد الانتباه. يعني لا انت تخيل انت قاعد متوقع في تتابع. كلمات ستأتي. لما بسكت أنا بس واحد مطخي هيك بده يرفع، ليش سكت هذا الرجل؟ وإذا واحد نعسان بيصحى، ليش سكت هذا الرجل؟ شايف الصمت هذا علم كمان. على كل أحوال درب نفسك على الصمت. كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. سبق مرة عدينا ما هي أمراض اللسان، تتذكروا 102. العلاج من أكثرها بالصمت. سكوت بيروح ثلاث أرباع الأمراض. ما في شيء واحد ما يعني كثرة الكلام ليس محمودا. تتذكروا بالجلاءات من وقت واحد صغير، في واحدة من الكلمات اللي ما حلوة بيكتبوها الأساتذة، إذا واحد بيقوله ثرثار إذا ثرثار هي صفة الذم هنا. فإذا واحد بيحكي كتير مو شغلة منيحة الله يغفر. هلا والله بدي وقف عند هون. كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان طويل الصمت. بحكي لكم شغلة ضحككم. كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا إياها. قال خطرة شيخ كان له تلامذة ومريدين، كان له تلامذة ومريدون كثر، والله عز وجل يعني عم يجري نفعا على يديه، بس خطية زوجته بالبيت مو قابطه ولا عاجبها وما يعني ما كتير عادي يعني زوجها وماشي الحال، بس مو كتير قابطه يعني فضيلة الشيخ، وبتعذبه مرات. شو بده يعمل؟ الناس مقبلين عليه يعني، وفي نساء وفي رجال والله عم يجري عليه النفع على ايده، بس هي مو كتير. فمرة لقى حيلة انه اذا بجيبها بتحضر الدرس هون، خلي تشوف الناس يا اخي شلون عم يستفيدوا، خلي تسمع، خلي تنزل فيها بركات الدرس، بركي بيصلها شيء. شو بده يعمل؟ قال للأخوات تبعه اللي بيحضروا في آنسات، قال لهم لقوا طريقة يعني تحايلوا عليها جيبوه على الدرس. فعلا في كم أخت بيحضروا، صديقاتها بطريقة ما، قريباتها، تحايلوا عليها يوم الدرس، أخذوها مشوار، وهنن بالمشوار أنه بدنا نفوت هلأ نصلي، فاتوا على هالجامع الدرس تبع الشيخ شغال يعني، وهنن قايلين له، هو قايل لهم يعني أنه اليوم مشان يركز كلام يوصل رسائل يعني، والله ساوى هالدرس تبعه وأرسل رسائله داخل هالدرس، وهي خلص هالدرس حضرت يعني، خلص الدرس راحت على البيت. رجع هو على هالبيت شافها عم تفك الملاي تبعه وتشلح البانطو، عمل حاله ما بيعرف، قال له خير خير، وين كنت يا أم فلان؟ الله يخلي لنا ياكي. قالت له وين كنت؟ وين كنت؟ يعني ما بتعرف وين كنت؟ قال له وين كنت؟ ما قلتي لي وين رايحة يعني؟ قال له شيء. قالت له كنت بالدرس تبعك؟ قال له بالدرس. يا حليت البركات يا حليت الأنوار، وعم بقول ليش الله نور علي بوجودك، الله يخلي لنا ياكي، لو قلتي لي كنا أهلنا فيكي، رحبنا سهلنا. قال له على كل شلون شفتي لي هالدرس يعني تبعي؟ ماشي حالي. قالت له لك انت ما بتستحي لك ما بتخجل على دمك، لك ما فيك دين، ما فيك اخلاق، ما في، يا لطيف لبزته خير خير لك شو عامل؟ قالت له شو عامل لك كل الناس الجامع كله تلان، كلهم قاعدين وساكتين الا انت ما فات لسانك لحلقك استغفر الله العظيم. إيه نعم الله يذكر على قلوبنا. على كل الصمت منيح، مشان هيك حبخلص الدرس هلا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة عبر قناة الميادين. وفي آخر المستجدات، يزور اليوم الرئيس الإيراني باكستان، ويشدد في اتصال مع الرئيس التركي على ضرورة سعي الجميع لشمول لبنان في اتفاقية وقف العدوان، فيما يدعو الرئيس التركي إلى الحذر ممن يسعون إلى تخريب المفاوضات. وفي هذا الوقت وعلى وقع الهدوء الحذر الذي يخيم على مختلف قرى الحدودية بجنوب لبنان، تلقى تصريحات بن غفير المتطرفة مزيدا من التفاعل في الولايات المتحدة، من بيرني ساندرز إلى تاكر كارلسون الذي أعلن إنهاء علاقته بالحزب الجمهوري بسبب العلاقة مع إسرائيل. ولمواكبة كل هذه التطورات ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي الأستاذ علي النشمي. أستاذ علي، صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. ومن بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية زميل قاسم عز الدين، صباح الخير أهلا بك معنا في هذه التغطية أيضا. ولكن اسمح لنا نبدأ من آخر التطورات، حيث صرح أو نبدأ من تصريح رئيس البرلمان الإيراني والفريق المفاوض محمد باقر قاليبوف، الذي أكد إتمام توقيع اتفاق الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة في سويسرا. وقبيل وصوله إلى سلطنة عمان مع وزير الخارجية عباس عرقتشي، أكد قاليبوف أن طهران تعمل في هذه المفاوضات على أن تكون سيادة لبنان سيادة لبنان كل أراضيه كنتيجة نهائية، وأن إيران لن تترك هذا الملف. وأضاف أنه مطمئن إلى القرارات التي جرى اتخاذها في سويسرا.
1: كما شاهدتم، جرى وقف إطلاق النار الآن وبدأت عودة المواطنين، ونحن سنمضي قدما في العمل على أن تسود سيادة لبنان على كل أراضيه كنتيجة نهائية لهذه المفاوضات، ولن نتوقف حتى يجري التوصل إلى هذه النتيجة.
0: يبدأ الرئيس الإيراني اليوم زيارة لباكستان. الرئيس الإيراني أكد في اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن على الجميع السعي لضمان شمول لبنان في السلام وعدم تكرار اعتداءات الاحتلال عليه وعلى فلسطين. كما شدد بيزشكيان على أن إيران لم ولن تسعى إلى الحرب، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا العدوان غير المشروع، مشيرا إلى أن طهران على أتم الاستعداد لمواصلة الدبلوماسية بما يتماشى مع القانون الدولي. من جانبه، أردوغان أكد لبيزشكيان استعداد أنقرة لتقديم أي دعم لإنهاء العملية سلميا، داعيا نظيره إلى توخي الحذر مما يسعون إلى تخريب المفاوضات. ينضم إلينا الآن من طهران محلل الميادين للشؤون الإيرانية زميل مجتبى حيدري، صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. نبدأ مما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائم منذ قليل في مؤتمره الصحفي. طبعا هو تناول عدة جوانب من مذكرة تفاهم هذا فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا فيما يتعلق بالمفاوضات المقبلة أو المرحلة المقبلة. تلخص لنا أبرز ما قاله إسماعيل بقاء خلال هذا المؤتمر لو سمحت بداية.
2: تحية لك وللضيف والزميل والمشاهدين. في الواقع، السيد بقاي وهو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث عن قضايا كثيرة، أبرزها موضوع الأموال المجمدة والإفراج عنها، بمعنى أنه قد انتقلنا من التجميد إلى السيادة الكاملة الإيرانية على هذه الأموال. هو قال أن إيران هي من ستتخذ القرار حول هذه الأموال المجمدة ولا يوجد أي قيود على هذه الأموال. أيضا هو انتقل إلى الملف اللبناني، الحديث عن لبنان كان جزء مهم من حديث السيد بقاي، كما تحدث سابقا السيد قاليبوف حول لبنان وحول أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من أي اتفاق، وأن الولايات المتحدة تعهدت بعدم يعني أي عدوان على لبنان. إذن إيران من خلال هذا التأكيد تريد أن تحمل واشنطن مسؤولية أي اختراق في المستقبل. وأيضا هناك قضية هامة، هذا التأكيد يعني أن إيران تريد أن تقول أنه أي إخلال في البند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، بمعنى الإخلال لباقي التفاهمات والبنود الأخرى. إذن إيران تختبر الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في هذه في الوقت الراهن، تؤكد على تنفيذ البند الأول. أساسا الفريق الإيراني المفاوض عندما ذهب إلى سويسرا أكد على البند 13 من مذكرة التفاهم. هذا البند يشير إلى نقطة هامة، أنه لا مفاوضات حول الاتفاق النهائي إلا بعد تنفيذ 5 بنود: البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. البند الأول واضح للجميع، هو إنهاء الحرب على كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية، وقد تم ذكر لبنان 3 مرات في هذا البند. أما البنود الأخرى هي متعلقة بقضايا مختصة بالأموال المجمدة الإيرانية، حيث إيران تريد تحويل الحرب إلى مكاسب اقتصادية، موضوع رفع العقوبات أو تجميد هذه العقوبات بالشأن النفط والبتروكيماويات وموضوع لبنان. في هذه المرحلة السيد بقاي أيضا قال الشيء هام، أنه إيران لا تنوي السماح بزيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة. إذن لا تغيير في الموقف الإيراني حيال الوكالة. وإيران يجب أن لا ننسى أن الوفد المفاوض الإيراني عندما ذهب إلى سويسرا هو لم يقبل اللقاء مع مدير الوكالة. إذن ما زال هناك موقف إيران بالنسبة للوكالة بسبب تصرفات الوكالة، حيث تقول طهران أن التقارير المزيفة للوكالة هي كانت غطاء للعدوان عليها. ما زالت هناك التصريحات هي تصعيدية بشأن دور الوكالة، وتطالب إيران عدم تسييس بهذه الأمور من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: في ظل كل هذه التطورات، هناك زيارة مرتقبة اليوم للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان. ما المنتظر من هذه الزيارة، وما الرسالة الإيرانية من خلال هذه الزيارة بعد انتهاء الجولة الأولى من هذه المفاوضات في سويسرا وما تم التوصل إليه؟ طبعا
2: يعني لم ينشر رسميا تفاصيل هذه الزيارة، ولكن من الواضح أن هناك نقاشات حول 3 قضايا. أولا حول القضايا الثنائية بين البلدين، أيضا موضوع أمن الحدود، والمفاوضات التي جرت في إسلام آباد وفي النهاية تم التوقيع وكانت هناك مفاوضات في سويسرا. إيران أولا ترى أن كان هناك دور كبير للوسيط الباكستاني، هي أكدت أن الوسيط الرئيسي والدور الرئيسي كان لباكستان، وكانت هناك جهود لباكستان، وبالنهاية إيران تثمن هذا الدور لباكستان. بالتأكيد العلاقات الثنائية، موضوع أمن الحدود، وأيضا الممرات الحدودية التي افتتحت في الأشهر الأخيرة هي أيضا، والتبادل الاقتصادي بين الجانبين أيضا سيتم مناقشته في هذه الزيارة الهامة للسيد بيزشكيان إلى باكستان.
0: شكرا جزيلا لك زميل مصطفى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. والآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى جنوب لبنان لنطلع على المشهد كيف يبدو هناك مع الزميلة سالي أبو مرعي مراسلة الميادين. سالي صباح الخير، كيف يبدو المشهد بشكل عام في جنوب لبنان هذا الصباح؟ هل ما زال الوضع هادئا كما كان خلال الساعات القليلة الماضية؟ كيف تصفين لنا المشهد بشكل عام؟
3: صباح الخير أحمد لك ولجميع المشاهدين من مدينة النبطية تحديدا. 3 أيام تقريبا قد مضت على وقف إطلاق النار ولم نشهد فعليا اعتداءات إسرائيلية واسعة أو لافتة كما اعتدنا في الأشهر الماضية، إلا أن كل ما استطعنا رصده هو بعض القنابل الصوتية على عدد من البلدات ولا سيما في قضاء النبطية، منها محيط كفر تبنيت أو حتى النبطية الفوق. وهذه الأعمال الترهيبية التي يحاول الاحتلال القيام بها هي لمنع المواطنين من الدخول إلى هذه البلدات، ولا سيما أن الاحتلال ودباباته ما زالوا يتواجدون على أطراف بعض البلدات ولا سيما بلدة كفر تبنيت. نحن نتواجد في مدينة النبطية تحديدا، سوف نحاول أن نتجول وأن نشاهد معا الدمار فعليا أحمد الهائل جدا في مدينة النبطية. كنا في الأيام الماضية نتحدث دائما عن استهداف والغارات العنيفة جدا على قضاء النبطية ولا سيما المدينة والشوارع والبلدات المتاخمة لها. فعليا هناك ركام ودمار هائل جدا، كل ما حاول الاحتلال فعله هو محو يعني آثار التاريخ هنا في مدينة النبطية وضرب الاقتصاد، ولا سيما كنا قد شاهدنا الغارة على مصرف لبنان المركزي هنا في مدينة النبطية وغيرها من الدمار الهائل في شوارعها وخصوصا في الشوارع التجارية والمحال التجارية وأيضا الأبنية السكنية هنا من مدينة النبطية. أحمد نستطيع أن نتحدث أن الحركة هي خجولة ولكنها موجودة، حركة المواطنين والآليات والسيارات التي تذهب وتأتي من مدينة النبطية لزيارة بلداتها، ولا سيما أن هناك اشتياق فعلا كنا قد شاهدناه في نفوس المواطنين هنا الجنوبيون تحديدا الذين يعودون في ساعات الصباح تحديدا لتفقد منازلهم محلهم التجارية وغيرها من الأماكن الذين يذهبون إليها. يمكننا أن نتحدث أن هذه الحركة خجولة فقط بسبب غياب مقومات الحياة كالمياه كالكهرباء أحمد وأيضا المواد الغذائية. يمكننا مشاهدة هذا الدكان الصغير جدا الذي يفتح أبوابه أمام المارة فقط ليستطيع شراء بعض الحاجات الصغيرة كالمياه والأشياء الصغيرة ليستطيعوا أن يأكلوها على الطريق. أما بعد ساعات الظهر وساعات الليل لا يوجد فعليا حياة هنا في مدينة النبطية تحديدا، خصوصا بسبب ما ذكرناه من غياب الخدمات وتحديدا الكهرباء والمياه. في هذه الأثناء وموازات كل ذلك هناك تواصل للآليات التابعة للبلديات والجهات المعنية، أعمال رفع الركام وفتح الطرقات، وهذا ما شاهدناه بأم العين في العديد من الشوارع هنا في مدينة النبطية وأيضا الشوارع المتاخمة لهذه المدينة، إلا أن حجم الدمار هائل بطبيعة الحال ويعني يحتاجون أيام كثيرة من العمل المتواصل ليستطيع أن يفتح الطرقات بشكل كلي في هذه المدينة التي هناك فيها شوارع فعليا هي شوارع منكوبة ولا يستطيع المواطنون فيها أو أهلها أو سكانها العودة إليها في الوقت الراهن. وهذا أيضا ما قاله حزب الله تحديدا في البيان في اليوم الماضي، أن يجب على هؤلاء المواطنون وأهالي هذه المنطقة وكل المناطق يعني التي تعرضت للقصف من التريس في العودة يعني تبيان الصورة الواضحة، ولا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي والغدر كما اعتدنا أو شاهدناه في الأشهر الماضية لا يمكن حسبانه، كما أنه كما ذكرنا يلقي قنابل صوتية كلما حاولت سيارة مواطنين أو آلية الاقتراب من بلدة هو يتواجد في أطرافها. هذا ما نستطيع أن نتحدث عنه، ورغم الهدوء النسبي الذي تشهده أو الذي تشهده المنطقة حاليا هناك بعض التوتر الذي يخيم على السكان كما ذكرنا بسبب تكرار الاعتداءات الإسرائيلية السابقة. أما اليوم وكما هو في المشهد السياسي يبدو أن الاحتلال وبسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها وخصوصا أن اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمسك بالملف اللبناني، وكنا نتحدث مع الزميل مجتبى وماذا قال قبل قليل أو يوم أمس أيضا رئيس البرلمان الإيراني الدكتور محمد باقر قليباف عن تمسك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالملف اللبناني والحفاظ على سيادة لبنان وتحرير كافة أراضيه ووقف الأعمال الإسرائيلية وجميع الخروقات. إذن هذه هي المشهدية اليوم من مدينة النباطية. نتحدث عن عودة ولو خجولة، نتحدث عن مقومات حياة بسيطة، نتحدث أن المواطنون يعودون لتفقد منازلهم، ونتحدث في المشهد المقابل على الدمار الواسع الذي خلفه الاعتداء الإسرائيلي.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات سالي أبو مرعي مراسلة الميادين، كنت معنا من النبطية في جنوب لبنان. مجدد ترحيب بضيفينا في هذه التغطية، من بغداد السيد علي النشمي ومن بيروت الزميل قاسم عز الدين. أبدأ معك سيد علي من بغداد ومن قراءة أولية لكل هذه التطورات بعد انتهاء هذه الجولة الأولى من المحادثات، هذه المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا، وحتى الآن كيف يمكن وصف الأجواء بشكل عام بعد انتهاء هذه الجولة، وما هي النقاط التي يجب التوقف عندها؟
4: لا طبعا، هو الاتفاق الآن مستقر، لا أقول بأنه دائم، ولكن هنالك تفاصيل كثيرة والشيطان يخرج بخلال هذه التفاصيل. حقيقة المفاوضات لم تبدأ بشكل معمق لحد الآن، لم يحصل شيء على أرض الواقع باستثناء بعض الأشياء، وهو أهم هذه الأشياء هو وقف العمليات العسكرية ما بين الكيان الصهيوني وأمريكا ضد الجمهورية الإسلامية. هذا بحد ذاته تطور كبير. الأهم هو أن لا تستغل الكيان الصهيوني قضية لبنان، القضية الأضعف في الاتفاقية التي ثبتت بشكل مباشر من قبل الجمهورية الإسلامية بأن أي خرق لأي بند من هذه الاتفاقية يعني هو إلغاء لكافة الاتفاقية، وبالتالي أعتقد بأن الكيان الصهيوني سيبقى يصر على هذه القضية. قضية أنه المفاوضات تستمر 60 يوما، هذه طبعا فيها لبس كبير جدا. أولا المفاوضات استمرت سنوات كثيرة لم تؤدي إلى نتيجة كبيرة ومباشرة على مستوى قضية المفاعلات النووية أو البرنامج النووي الإيراني، فكيف ذا في قضية شهرين تحسم هذه القضية؟ أعتقد بأن الجانب الأمريكي يفكر مستقبلا بتمديد هذه المدة إلى فترة أطول، إلى حصول إلى الوصول إلى شهر تشرين التي ستحصل فيه الانتخابات الأمريكية. من جانب آخر فإن الجانب الإيراني الآن متخذا موقفا قويا، والآن الزيارات المكوكية التي تحصل من قبل المسؤولين الإيرانيين إلى الأشخاص الفاعلين الذين يمكن أن يؤثروا بشكل فاعل أو بشكل مباشر في قضية الاتفاقية، وخصوصا هي الباكستان كانت محورا مهما، والأساس الذي سيركز عليه الجانب الإيراني مع الباكستان هي قضية الثغرة التي وضعت، وهي قضية نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى. طبعا تعرفون بأن الجمهورية الإيرانية رأي صارم في هذه القضية، لا يمكن نقل هذه الكمية خارج إيران، وبالإضافة لذلك أنه حصلت حالة في اتفاقية عام 2015 نقل جزء منها، وحدد أن تنقل جزء من كمية اليورانيوم إلى روسيا، ولكن حقيقة هذه لم تؤدي نتيجة كبيرة جدا، وبالتالي لم تكن ناجعة، ولذلك أعتقد هذه الثغرة ستكون كبيرة جدا. لكن إيران لديها شيء ممكن أن تناور بها أمريكا. أكثر من مرة أعلنت بأنه دمرت المفاعلات النووية الإيرانية ودمرت المخزون النووي، والمخزون النووي الآن موجود تحت نطنز أو غيرها من المواقع، وبالتالي فهي ورقة ممكن أن تساوم بها الجمهور الإسلامي بأن تعالوا اخرجوا أنتم هذا بإشرافنا وبمساعدتنا، اخرجوا هذا اليورانيوم الذي تتحدث عنه، وبالتالي العملية ستأخذ وقتا طويلا. المهم الآن الوضع مستقر إلى حين فترة محددة، ولكنني كل ما أخشاه هو من محاولة الكيان الصهيوني لخرق هذه الاتفاقية بضرب جنوب لبنان بين فترة وأخرى. نعم.
0: طيب نذهب إلى زميل قاسم عز الدين. بغض النظر عن كل التصريحات السابقة إن كان للجانب الأمريكي أو حتى الإيراني وحتى التهديدات الأمريكية المتواصلة، يعني حتى في آخر تصريح له الرئيس ترامب ما زال يستخدم لغة التهديد بالرغم من التوصل إلى هذا الاتفاق وانتهاء الجولة الأولى من المحادثات، لكن على الصعيد الدبلوماسي زميل قاسم عز الدين، ما الذي أظهره وفدا البلدين في سويسرا؟
5: صباح الخير أحمد لك وللأستاذ على النجمي وللزملاء ومشاهدين ميادين الأكاد. يعني حقيقة الأمر أنا أعتذر من الأستاذ علي الذي أجل رأيه وأحترم، أعتقد أنه يعني كان لا أقول متشائما لكن حذرا كثيرا. بالنسبة لإشارة يعني تهديد ترامب الأخير، إذا دققنا وتمحصنا أكثر بهذا التهديد، هو موجه أكيد لإيران ولجبهة المقاومة، لكن عمليا خلف هذا التهديد ليس إيران، يعني لم يكن المقصود إيران خلافا لكل تصريحاته السابقة. هذا الأمر كان مقصود به إرضاء جبهة الصقور في الولايات المتحدة الأمريكية. الموقف اليوم ترامب هو ضابط الإيقاع بين صقور الحرب والصقور الآخرين المعارضين للحرب، وهو يحاول أن يوازن بين الطرفين. 90% من الحزب الجمهوري ومن أعضاء الكونغرس حتى بما فيهم يعني بعض الديمقراطيين هم مع استمرار الحرب، وهم يعني هم الحاضنة لنتنياهو وهو جزء منهم وهم جزء منه. يعني هذا الموضوع علينا أن نقرأه في التناقضات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن لا نقرأه كما اعتدنا عليه يعني منذ سنوات ونستمر أكثر فأكثر بأن نتنياهو مسألة والولايات المتحدة مسألة أخرى أو إدارة ترامب مسألة أخرى. هذا لا يمكن أن يتحقق. لاحظ زميل أحمد، عندما أراد ترامب أن يوقف وقف إطلاق النار ماذا فعل المدة الأخيرة؟ ولم يتصل بنتنياهو على غير عادته، هو أوعز لرئيس القيادة المركزية الأمريكية التي تدير وتنسق وتخطط وكل هذه الإبادة التي والمجازر التي شهدناها من غزة إلى اليوم، أوعز أن تتصل برئيس الأركان الإسرائيلي وأبلغه مسألة واحدة فقط، أننا لسنا مضطرون بعد الآن أن نتحمل مسؤولية إدارة الحرب فقط لا أكثر ولا أقل. كان مضطرا نتنياهو وغير نتنياهو وكل الحكومة الإسرائيلية وحتى الباقين أن يأخذوا بعين الاعتبار أن الأمر انتهى، يعني لا يمكن هذا اللعب على التناقضات والتصريحات وغير ذلك عندما يأخذ ضابط الإيقاع موقف وهو محدود، يعني حتى الآن هو موقف محدود، لكن عندما يقرر على الباقي السمع والطاعة. أما بالنسبة للخلاصة الإجمالية التي وصلنا إليها اليوم، يعني موقف إطلاق النار في لبنان ليس مسألة يعني عرضية، هو يعني خيار بين استمرار الحرب أو بداية وقف الحرب. طبعا لم تنتهي كل المسائل، نحن في البداية، وهذا البداية هي بداية صلبة، خاصة أن إيران نجحت بفرض مسار هذا المسار العربي الإقليمي ما بالشراكة مع إيران ووجود الحكومة اللبنانية ووجود أمريكا بهيئة الإشراف والرقابة. هذه مسألة أخرى. إذا قارنا يعني بين ما حصل بغزة وما يحصل اليوم بالنسبة لوقف الحرب بلبنان، هناك يعني شق هائل من المتغيرات. طبعا بدون أدنى شك نحن في البداية، لكن هذه البداية ترسخت نعم. وهذه البداية التي ترسخت آفاقها واسعة. ولا نتحدث يعني على المسائل الأخرى بالنسبة لهرمز وإصرار إيران على إدارة مضيق هرمز بموافقة أمريكية أو بفرض أمر واقع على أمريكا، واستكمالا المباحثات مع عمان ومع دول الخليج. أما المسألة الأساسية التي أعتبرها أن هي قمة المتغيرات والتحولات وموازين القوى والمعادلات الجديدة في المنطقة، هو انتقال إلى نظام إقليمي آخر، ولا أقول نظام أمني، نظام إقليمي مختلف. وبهذا السياق يعني تستمر إيران بالعلاقات، توطيد العلاقات مع عمان، مع باكستان، الاتصالات مع تركيا، مع كل الدول العربية. طيب. واضح. في هذا السبيل.
0: بكل الأحوال الزميل قاسم عز الدين، سنتوسع أكثر في كل هذه النقاط، ولكن سنتوقف الآن مع هذا التقرير ثم نتابع الحديث معكم ضيفي الكريمين. إذا رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد

نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من القلب سلام إلى أرضي وداري.
0: أعزائي المستمعين، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة ربا المسلماني بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة A نيجاتيف. التبرع في بنك الدم الصحي.

إذن أعيد وأكرر عليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة روبا مسلماني بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة A نيجاتيف. التبرع في بنك الدم الصليب الأحمر اللبناني. أول اتصال على الرقم 76

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الاختلاف مقصود في هذه الحياة، مقصود من الله تعالى. وجود الاختلاف حكمة من حكم الله تعالى، لولا الاختلاف لما عمرت الأرض، ولولا الاختلاف لما كانت الحياة. لو أن الله تعالى خلق الإنسان وحده على وجه الأرض، لو لم يخلق إلا الإنسان، هل كان يستطيع الإنسان أن يعيش على ظهر الأرض؟ لو لم يخلق الله تعالى شجرا وثمرا وأنعاما وحديدا وترابا، هل كان الإنسان يستطيع أن يعيش على ظهر الأرض؟ اختلاف الأجناس واختلاف الألوان ضرورة لعمارة الكون، ضرورة لعمارة الكون. اختلاف الطباع ضرورة لعمارة الكون. اختلاف الأديان ضرورة لعبادة الله تعالى. الاختلاف، لذلك خلق الله تعالى الألوان ولم يخلق لونا واحدا، وخلق سبحانه وتعالى

اختلاف ألوانكم وألسنتكم، اختلاف اللسان من بلد إلى آخر، اختلاف اللغة، اختلف اللسان من قرية إلى قرية. لو خرجت من هذه المدينة شمالا أو جنوبا، تحدث من أهل قرية في الشمال، أقرب قرية إلى الشمال، ترى لهجتها تختلف عن لهجة هذا البلد. فالاختلاف يجب أن يكون سبيلا للإنتاج، سبيلا للتعاون، سبيلا لمعرفة الحق من الباطل. لو أن كل الناس كانوا كالملائكة ما كان عندهم شغل في الأرض. الملائكة لا تأكل ولا تشتغل ولا تشرب، إنما عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك نحن بني البشر، نحن بني البشر، علينا أن نستفيد من الاختلافات، نستفيد من الاختلاف. لولا الاختلاف لما فرض الله الجهاد، ولولا الاختلاف ما فرض الله الصلاة ولا الزكاة. كل هذه التشريعات هي من أجل جبر الاختلاف أو جبر النقص في الحياة. إذا اختلفت مع أبيك فليس معنى ذلك أن هذا الاختلاف يجب أن يؤدي إلى حرب أو قتال. يمكن أن يؤدي إلى اختلاف الرأي، إلى اختلاف المعتقد، إلى اختلاف الذوق. إذا اختلف صديقان فالاختلاف هذا من سنن الحياة. وأي فتى ترضي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. كل إنسان له صورة وجه تختلف عن الآخر، لذلك نحن نعرف محمدا من خالد بسبب الصورة المختلفة. هذه الصورة بها نميز أصدقاءنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا. لو أن كل الناس بوجه واحد ولون واحد وصورة واحدة، من يعرف أباه من جاره؟ من يستطيع معرفة ذلك؟ من يستطيع أن يقول هذا جميل وهذا قبيح لو كان الكل في شكل واحد وصورة واحدة؟ هذا الاختلاف به يتعارف الناس، الاختلاف به يتعارف الناس. لذلك كان الاختلاف من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف ظلام ونهار، اختلاف. فكيف لو أن الله تعالى جعل الحياة كلها نهارا، أو جعل الحياة كلها ليلا؟ فالله سبحانه وتعالى يقول قل لو أن لو جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن آياته ومن رحمته جعل الليل والنهار. إذن هذه من رحمة الله تعالى، من رحمة الله أنه جعلك حليما وجعل غيرك غضوبا. والحلم يناقض الغضب، الحلم الصبر عند الغضب وتحمل الأذى، أما الغضب فهو التفجر النفسي الذي يحدث عندما لا يعجبك شيء. فمن هنا نقول على المسلمين أن يعلموا أنه ما من خلق في الوجود إلا وهو مختلف مع الآخر، كما تختلف البصمات. هل تعرف البصمات؟
هذه البصمات لا يوجد في الوجود بصمات.

0: مطلوبة الأخرى. لذلك عندما يخشى من تزوير التوقيع يقول لك ضع بصمتك أو بصماتك العشر كدليل عليك، كدليل عليك. هذه البصمات هي شخصيتك المميزة بهذه الأنامل. من هنا لا تظنن أن في الوجود أحد مثل الآخر، يستحيل. حتى التوأمان يتشابهان أحيانا تشابها كبيرا، ولكن الاختلاف والفوارق موجودة في التوائم. فلو طلبت مثيلك أو كفأك فلن تجد لك كفأ، لن تجد لك كفأ في الحياة. لكن تجد أحيانا أن بعض الناس يوافقك في كثير من الطباع وفي كثير من الأخلاق فتصاحبه، وترى آخر لا يشاجك في شيء فتخالفه، على أن الشبه موجود في كل المتناقضات، في كل المختلفات يوجد شبه في الإنسان والحيوان والنبات والجماد، هناك متشابهات بين كل هذه المخلوقات. ما تجد اللون، اللون يكون متغيرا في الإنسان والحيوان والنبات والحجر، أحجار مختلفة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الغرابيب السود والبيض، الأحجار السوداء والأحجار البيضاء والحمراء والصفراء، الجنس البشري أبيض وأحمر وأصفر وأسود، نفس الجنس البشري. هكذا الأنعام، الأنعام منها الحمراء ومنها الصفراء ومنها البيضاء. فإذا ما رأيت الاختلاف فاعلم أن هناك اختلاف في الوظائف أيضا، الاختلاف في الوظائف. أنت في خلقك مختلف الوظائف، العين تبصر والأذن تسمع وليس العكس، والقلب يضخ دما والشرايين توزع الدم على كل الجسد. فلو وضعنا القلب مكان الرأس، أو وضعنا الرأس مكان الكليتين أو مكان القدمين، فتختلف الأمور، ولا يعيش الإنسان الذي يختلف خلقه. لذلك المسوخ المشوهون قل ما يعيشون، لأن الحياة تقتضي نظاما معينا. فلو أن اثنين خلقا متلاصقين متلاصقين فالغالب أنهما لا يعيشان. إذن لابد من أن نصل إلى فكرة، إلى قضية، أن كل شيء مختلف في الوجود وكل شيء يتمم بعضه بعضا. هناك تتم، يعني البهيمة تتمم حياتك، الشجرة تعينك على الحياة وأنت تعينها، أحيانا تخدمها وأحيانا يخدمها الله تعالى بما أودع في الكون من ناموس ونظام. تمطر السماء على الشجر وعلى البشر وعلى الحجر، وكل يأخذ حاجته من الماء. كلنا محتاجون إلى هذا الماء لنبقى أحياء. فإذا رحت تعدد آيات الله في الكون لا تستطيع أن تعدها، فآيات الله بعدد نعمه وآلائه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يستحيل أن تحصي أو أن تعد أو أن تجمع آيات الله. فكل شيء يدل على الله تعالى، وأهمه هذا الاختلاف في الضياء والظلام، في تعاقب الليل والنهار. هذا الاختلاف بين طبائعنا، هذا اختلاف في خلائقنا، حتى الاختلاف في أولادنا. أولاد يشبهون أخوالهم، وأولاد يشبهون أعمامهم، وأولاد لا يشبهون هؤلاء ولا هؤلاء، وهم من أم واحدة وأب واحد. انظر إلى وجهك وإلى وجه أخيك. أمك تميز بينكما بسبب هذا الاختلاف. المسلمون أكثر الناس إيمانا بآيات الله، وهكذا يجب أن يكون، وأكثر الناس معرفة بالله، وهكذا يجب أن يكون. فمن كان مسلما بالوراثة لا يميز عن الكافر بمعرفة آيات الله فهذا شأنه، وشأنه أنه لم يفكر. ولكن المسلم الحق هو الذي خلق ليفكر، لأن الآيات لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ولقوم يتذكرون أو يذكرون، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. إن كان الإنسان ممتعا بنعمة العقل فعليه أن ينتقل أو أن يستفيد من نعمة العقل بمعرفة آيات الله تعالى، ولا يكون للحياة من معنى إلا بمعرفة من خلق الاختلافات. إذا عرفتم من خلق هذه المختلفات في طعومها وألوانها وأشكالها ومنافعها ومضارها، إن استطعتم أن تكتشفوا هذه الحقيقة فقد عرفتم أنفسكم وأنكم جزء من الخلق المختلف على ظهر هذه الأرض، وأن الذي خلق كل هذه المختلفات هو صاحب الآيات، هو خالق هذه الآيات وهذا الوجود. من هنا يتعبد الناس بالتفكر والنظر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. النظر عبادة، النظر عبادة، والتفكر عبادة. وفي الحديث تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. تفكر ساعة، لأنك بالتفكر تستطيع أن تكتشف المجهول الذي أنت تعيش في وسطه وأنت غارق إلى كل كيانك في وسط الاختلاف. من أجل هذا يتآخى المسلم مع الكون لأنه جزء من الكون، يتآخى مع الوجود ويعرف صلته بالموجود الأول سبحانه وتعالى وبمن أوجد الجميع. فنحن موجودون، خلقنا من التراب، فالتراب هو من جسدنا، أو نحن من التراب أجسادنا. لذلك ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض يجب أن تحترم، لا أن تملأ فسادا. الأرض يجب أن تحترم وأن نبعدها عن كل مظاهر الفساد الذي يضر بطينتنا التي خلقنا منها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمهمة المسلم أن يكون مع تراب الأرض محافظا على طهارته. لذلك لا تجوز الصلاة على أرض نجسة، لا تجوز الصلاة على أرض نجسة. شرط لقبول الصلاة أن طهارة الثوب والبدن والمكان. فمهمتك أن تحافظ على الخلق. بعض الناس يدمرون، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وحسبه جهنم. ومن الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، تنتبه، ويهلك الحرث والنسل. الحرث الزرع، والنسل كل مخلوق على وجه الأرض يسمى نسلا. فبعض الأشرار وبعض المتجبرين يهلكون الحرث والنسل، يحرقون الزروع، يفسدون عقول الناس. مثل هذه التلفزيونات الذين يتولون إدارتها مفسدون في الأرض، لأنهم يفسدون عقيدة الناس ويحولون الإنسان إلى حيوان. لو أراد الله أن يخلق الإنسان حيوانا لما خلقه إنسانا، لو أراده بهيمة ما أنزل عليه رسلا. فخلق الله الإنسان ليكون خليفته في الأرض، فأنت عندما تفسده تجعله خليفة الشيطان. ويكون قد تحقق فيه قول الشيطان لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن كان عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطبة صدقة، يعني أنت يجب أن تحسن إلى كل مخلوق. وكلكم يذكر قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة بسبب هرة. سبب هرة، الهرة لها حرمة، خلقها الله ولها حرمة ولها حقوق في الحياة، حقوق الأكل والشرب، حقوق التوالد والتكاثر، حقوق الذهاب والمجيء، كل هذه من حقوق البهائم. فبعض الناس ممنوعون من أن يذهبوا، تصل إلى الحدود ممنوع، ارجع إلى الوراء، أو يسجن الإنسان حتى يموت مؤبدا. ثم إسلامنا فيحرم أذية حتى الذبائح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أثناء القتل إذا أردت أن تقتل حية أو أن تقتل وحشا من وحوش الأرض الضارية، لا تعذبه، اقتله إن استطعت بضربة واحدة. إذا أردت أن تذبح لا تذبح بمنشار، اذبح بسكين حدها يقطع، حتى لا تعذب من أحل الله أكله وذبحه. من هنا كان على المسلم أن يعرف كيف يرتبط بالكون، ثم كيف يرتبط بمكون الكون. علاقتك بالله تعالى علاقة العابد الشاكر أو العبد المطيع. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علاقتك بالله تعالى أن تنفذ أوامره، لأنك عبد وهو السيد، لأنك مخلوق وهو الخالق. من هنا يجب أن تفهم من أنت. هل أنت إله؟ بعض الناس قال: ما عهدت لكم من إله غيري. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. إنسان يقول أنا ربكم الأعلى، إنسان خارج عن نظام الوجود، عن نظام الكون. إنسان يضرع إلى الله تعالى خاشعا بقلبه، يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. انظروا إلى هذا العبد الذي يعرف ربه ويعرف أنه الهادي وأنه الرزاق وأنه المعافي. وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إذن عرفت ربك، وعرفت بأنه مصدر الخير، وأنه مصدر العطاء، وأنه يهدي ويضل، وتسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وتعوذ بالله من صراط المغضوب عليهم وصراط المستقيم. وعرفت الوجود فتعامل مع الوجود بالإصلاح، لا تفسد في الأرض، أنت مصلح. كل الأنبياء بعثوا مصلحين، وكل أتباعهم يجب أن يعمروا الأرض. هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها، فلا يجوز لمن أراده الله معمرا في الأرض أن يكون مفسدا أو مخربا. واسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعرفونه، وممن يطيعونه، وممن يسألونه ولا يسألون سواه. واسألوه تعالى أن يعيذنا من الفساد والمفسدين، وأن يعيذ الأرض من شرور الأشرار، وأن يرفع الله تعالى أعمالنا الصالحة إليه، وأن يتجاوز عن الخطايا والسيئات. ونسأله تعالى أن يحشرنا مع نبيه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمع أن قوما يبغضون ويتكلمون على آل بيت رسول الله فغضب، قال كيف يبغض قوم آل بيت رسول الله؟ من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان في مكة فسأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض وحكمه، قال من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال أيها الناس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعته بنفسي يقول هما ريحانتايا من الدنيا.

نزلت آيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى:

به مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، في هذه الآيات كانت فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق أهل الكساء بتلك الفضيلة، فماذا فعل؟ دعاهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟

تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فأقبل الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم أقبل الحسين فأدخله تحت الكساء، ثم أقبلت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها تحت الكساء، ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله تحت الكساء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولذلك سموا أهل الكساء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا عاش الحسين رضي الله عنه في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين عليه السلام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الروح تحلق في طغري بجناح العزة والبشر. الروح

What's that? Oh!

花。

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله؟ سفينة قادمة من البحر الأبيض تتلاعب بها الأمواج حتى حطمتها قرب مدينة جدة، وكان من بين الناجين نجار رومي، وهو الآن يتأملها على الساحل. أما في مكة فكان محمد عليه السلام في 35 يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها. كانت حالة الكعبة يرثى لها، فهي مهلهلة وتحتاج إلى ترميم. كانت لها زاويتان فقط، أي على هيئة الحرف الإنجليزي دي. جدرانها حجارة بعضها فوق بعض لا طين بينها، هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أصبحت قصيرة تستطيع العناق القفز عليها. ولم يكن لها سقف، فإذا أرادوا كسوتها أحضروا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران، وكان الحجر الأسود بارزا فوق السور. أرادت قريش بناءها، وبعد مشاورات قرروا ألا تبنى إلا بمال حلال، فلم يجدوا ما يكفي لبنائها لأن الربا كان فاشيا بينهم. سمعوا بخبر السفينة فتوجهوا نحو جدة، فوجدوا النجار عندها فاستأذنوه بأخذ الخشب فأعطاهم إياه، وفاوضوه لصنع سقف الكعبة وبابها، فوافقهم وسار معهم. ولما وصلوا أحضروا الحجارة من الوادي، ثم هدموها وأعادوا تشييدها بارتفاع 20 ذراعا. كان محمد عليه السلام يشاركهم برفقة عمه العباس، وفي يوم انحنى ليحمل حجرا، وكان إزاره ضيقا يعيق حركته، فأشار عمه العباس عليه أن يرفع إزاره، فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أجياد. وفجأة أصابه شيء لم يره، وصوت مصاحب يقول له غط عورتك، فسقط مغشيا عليه وسقط الحجر بجانبه. رآه عمه العباس فألقى حجره وركض لإسعافه، فوجده ينظر إلى السماء، فقال له ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا. فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشية أن يقولوا مجنون. نهض محمد وعمه وأكملا عملهما، لكن البناء لم يكتمل، فقد نفد الخشب والمال الحلال، ولم تستطع قريش سقف كل الكعبة، فاكتفت بسقف المربع الحالي، وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف. انتهى البناء وعاد محمد إلى بيته، لكن خلافا وقع بين أسر قريش من هو الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه. ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج، واهتزت الأيدي حتى كادت تمتد للسيوف، كادت الدماء أن تلون جدران الكعبة الجديدة. فقال أحد الحكماء اجعلوا بينكم حكما، فاقترحوا أن يحكم بينهم أول من يخرج عليهم، فأشرق محمد عليه السلام، فقالوا أتاكم الأمين، وقبلوا أن يكون حكما. فوضع الحجر في ثوب، ثم دعا كبار أسرهم وطلب أن يمسكوا بأطراف الثوب معه، ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه. ارتاحت قريش لهذا الحل، لكن محمدا لم يرتح بعد، إنه يتساءل: ما هذا الصوت الذي صاحبه؟ ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج مكة كلما مر به؟ كان يخشى البوح حتى ضاق بالأمر. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهي.

رجاء فرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العلي. العلي هو الذي علا فلا تدرك ذاته ولا تصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله. العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. كل هذه المعاني علو المكانة من أسماء الله الحسنى. إذن الله عز وجل علي علو تنزيه، علي علو عزة، أي أن أحدا لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر. الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو العلي العظيم. والله عز وجل متعال، والمتعالي هو الذي جلى عن إفك الآفكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعال عن كل هذه الصفات. كن مع العلي ولا تكن مع الدلي، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الرحيم ولا تكن مع القاسي. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من لوازم هذا الاسم: الله جل جلاله علي، شأنه العلو وشأنك التواضع. هو الله العالي علو الجلال والكمال، وفي كل مكان وزمان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العلي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. راضين بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أذكر هذا الرجل شديد السمرة نحيف الناحل.
1: رحمه الله يا أخي، إنه الحبشي الساخر من الأهوال الذي خلده الإسلام بعد أن كان بالأمس عبدا، بلال بن رباح مؤذن الرسول.
0: كان سيده أمية بن خلف أحد سادات قريش وألد الأعداء لرسالة الإسلام. كان دائما يجمع سادات قريش في منزله ليتحدثوا في شؤونهم.
2: إن حياتنا رهن بآلهة الكعبة، نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا.
3: نعم نعم، يأتون إلينا بتجارتهم وقرابين الآلهة.
2: آلهتنا العظيمة هي حياتنا وعبادتنا وتجارتنا أيضا. يكفينا هذا اليوم، فأمامنا سفر طويل فجر الغد. أنت أيها العبد الأسود تأهب للخروج على رأس القافلة المتجهة إلى الشام غدا عند الفجر.
4: سمعا وطاعة يا سيدي.
0: من أي البلاد أنت؟
4: من مكة.
0: هل ظهر فيكم نبي يدعو إلى دين جديد؟
4: ما معنى نبي؟
0: رسول من عند الله.
4: أي إله؟ اللات أم العزة؟
0: لا هذا ولا ذاك.
4: فمن من الآلهة سيرسله إذن؟
0: الله الواحد القهار الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. ما اسمك يا رجل؟
4: اسمي بلال. وأنت؟
0: اسمي الفضل، من دمشق. قل لي، متى سوف ترحلون إلى مكة؟
4: غدا.
0: إذن سأرحل معكم.
4: تاجرا؟
0: لا، بل أنتظرن ظهور النبي الذي بشرت به الكتب السماوية، ولأكون أول من يؤمن به ويهتدي بهديه ويدعو بدعوته.
4: أتنزل ضيفا على سيدي أمية؟ إنه رجل كريم موثر.
0: شكرا يا بلال، فقد وعدت أبا بكر أن أكون ضيفه، وربما وجدت عنده الخبر اليقين. أراك غدا.
4: وبمكة أيضا، فلن أتركك حتى أتبين منك خبر النبي وما يدعو له. ما بالي أنظر إلى الآلهة كأني أراها لأول مرة. أيكون حقا ما قاله الفضل؟ وإن كان حقا، هل يحق لي اعتناق دين غير دين سيدي؟
0: بلال، لقد ظهر نبي الله يا بلال. انهض انهض.
4: ظهر؟ ومن هو؟ من يكون؟
0: إنه محمد بن عبد الله، آمن به أبو بكر وصدقه.
4: ما عرفنا محمدا إلا صادقا أمينا. خذني إليه.
0: البشرى يا بلال، أبو بكر ينتظرك ضيفا كريما بمنزله غدا.
4: أنا العبد الحبشي ضيف كريم؟
0: ما الذي تقوله يا رجل؟ كلنا عباد الله، ولا فرق بيننا إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولا يعيب الناس لونها. ألقاك غدا بمنزل أبي بكر.
4: سأذهب. دين يساوي بين الناس ولا يفرقهم إلا بالعمل. وأنتم أيتها الأحجار الصماء التي لا تملك من أمرها شيئا، وأنت يا هبل أيها الحجر العاجز، ماذا فعلت عندما كسرت ذراعك؟ ظللت عاجزا حتى من عليك أحد عبيدك بذراع من ذهب. أي آلهة أنتم؟ أي آلهة أنتم؟ أي آلهة أنتم؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: ماذا تقول؟ الويل لهذا العبد الصابئ الفاجر إن لم يعد لديننا. بلال، يا بلال، أنت أيها العبد الوضيع.
1: سيدي أمية،
0: اقترب هنا وأخبرني. أخبرني، ما قولك في آلهتنا؟
1: أي آلهة؟
2: آلهة سيدك، آلهة آبائنا وأجدادنا.
1: أحجار صماء لا تنفع ولا تضر.
0: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن فقد صدق أبا الحكم، لقد ساحرك محمد،
1: بل هداني.
0: بلال، عد يا بلال إلى رشدك، وإلا نزعت عنك روحك التي لا تساوي شيئا بعد أن أعذبك عذابا شديدا لا طاقة لك به.
1: عذبني ما شئت.
0: حسنا يا بلال، لك هذا، سأريك كيف يكون عذابي.

0: أحد أحد أحد أحد أحد أحد إن لم تكتفي يا بلال فهناك المزيد. أحد أحد أحد أحد أحد أحد
1: إن ذكرت آلهتنا بخير سنخفف عنك العذاب.
0: لساني

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لمنتصف سنة 9 من بعد هجرة النبي. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة. أحداث كتير هتحصل لغاية انتقال النبي للرفيق الأعلى، أهميتها إيضاح معلومات في غاية الأهمية قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مواقف عايزك تتتبعها معايا، هيظهر منها حقائق لازم تظهر قبل ما النبي يسيب الناس صلى الله عليه وسلم. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9. حصل إن وصل للنبي عليه الصلاة والسلام معلومات إن الرومان بيجهزوا 400,000 مقاتل لغزو المدينة. سمعت قوة المسلمين كانت بتكبر جدا في الجزيرة العربية، وبعدين كان ممكن يحاربهم جيش 10,000 زمان، 3,000 زمان. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بجيش 3,000 على 200,000 في غزوة مؤتة، ومفيش قبيلة من قبائل الجزيرة العربية تقريبا إلا واعترفت بقوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمته، يعني قوته ووفاءه ورحمته في نفس الوقت. فاللي عايز يتعامل معاه بيتعامل معاه بمنتهى التوقير والاحترام، واللي عايز يحاربه برضه هيجهز جيش كبير جدا لقوة سمعة جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرف صلى الله عليه وسلم كشأن بيعمل دايما كده، يقوم مجهز الجيش وخارج من المدينة عشان يلقى العدو، إما لأن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، وإما علشان ما يحصلش الحرب الطاحنة جوه البلاد فيحصل دمار في البلاد. فتحرك صلى الله عليه وسلم، والهدف هو اللقاء في تبوك. تبوك مسافة كبيرة جدا، قريب من 1,000 كيلو من المدينة، وكان وقت الحرب دي حر جدا جدا. وبعدين كان الصحابة بقالهم سنة بيزرعوا، وده وقت جني الثمار، فانت بتتكلم على حر ووقت جني الثمار، فالاستثمارات كلها في الأرض، وعايزين بقى نجني الثمار عشان نعرف ناكل، لأنك انت قبل خروج الثمار كأنك حطيت كل فلوسك ويلا عشان تجني بقى الأرباح. فتسمت الغزوة دي بساعة العسرة، ونزلت فيها تقريبا أغلب سورة التوبة. سورة التوبة بتتكلم عن ثبات المؤمنين وعن جبن المنافقين، حتى سميت عند العلماء بسورة الفاضحة، لأن الموقف بيبين حقيقة الناس. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس علشان يخرجوا لتبوك، وبدأ المنافقين يظهروا على حقيقتهم. احنا لسه هنمشي معاك 1,000 كيلو، وبعدين احنا عايزين نجني الثمار، الموضوع مش مستاهل قوي كده. عشان كده ربنا يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان الموضوع حتى قريبة كده ماشي، أو سفر في تجارة وفلوس ماشي، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، الموضوع مش مستاهل ان احنا ننصرك يا محمد ولا ننصر الإسلام. فبدأ كل واحد بقى يطلع كده عذر، فيجي له واحد اسمه الجد بن قيس، يقول له يا محمد مش هقدر أخرج معاك. قال له ليه؟ قال له أصل أنا يعني بحب البنات اللي شعرها أصفر وبيضة، وانت عارف يعني لو رحت هناك في الحرب ممكن أتفتن، فلا تفتني ببنات الأصفر. فينزل القرآن، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أكن مثلا يعني واحد صاحبك يقول لك احنا أبويا هيعمل عملية حياة أو موت في المستشفى اللي آخر الشارع، معلش عايزك تبقى معايا، فتقول له مش هقدر عشان ما بحبش أصحى بدري، معلش لو بس كان يعملها الساعة 12. عارف اللي هو حاجة كبيرة قوي والعذر في منتهى التفاهة. ويجي عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين اللي بقاله سنين كان بيتمنى زعامة المدينة، بس الناس لما شافت النبي حبت النبي وكبرت النبي ومشيت ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فما بقاش هو الزعيم، فعمال يدور على حاجة يأذي بها النبي عليه الصلاة والسلام. اتعاهد مع اليهود ضد النبي، وقال كلام في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وطلع سمعة على السيدة عائشة ولسه مكمل. فجمع أصحابه كده وقعدوا في خيام جنب خيام جيش المسلمين. ولما جيش المسلمين حبوا يتحركوا قال يا جماعة مش وقته، الدنيا حر شوية بس كده ونبقى نتحرك. قال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. حر إيه حضرتك؟ فيه 400,000 مقاتل جايين، إحنا لازم نبعد جدا عن المدينة ونقابلهم في أرض مناسبة، لازم نتحرك حالا. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويجي صلى الله عليه وآله وسلم ويقف وسط الرجالة ويقول إحنا لازم كلنا نطلع، وأي حد عنده قدرة مالية يجهز الجيش، إحنا محتاجين كل الإنفاق. فبص بقى الرجالة هتعمل إيه. القلب هو الملك واللي بيسخر الأعضاء في خدمة القيم اللي القلب مؤمن بيها. المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن قلوبهم مش متعلقة بقضية النبي عليه الصلاة والسلام، بل قلوبهم متعلقة بالدنيا وإن هم يحافظوا على مكانهم في وسط مجتمع النبي. بس وقت الجد احنا هنبيع قضيتك، ويفرحوا لما يفتكروا إن هم ضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربك يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر دلوقتي نطلع بعدين، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وانت خلينا احنا بقى نستفيد احنا من الضلمة بتاعت المنافقين، احنا حياتنا تنور ازاي؟ لما تلاقي نفسك مش عايز تبذل في سبيل حاجة اعرف انك محتاج تراجع تعلق قلبك بيها. فاللي ما بيصليش محتاج يراجع تعلقه بربنا صاحب النداء الله أكبر. قضية مش كسل، الكسل الإنسان بيكسل عن الحاجة اللي هو مش مهتم بيها، لأن البني آدم عنده طاقة ربنا خلقها فيه، بس هو بيوجه طاقته فين؟ قضية أولويات، والأولويات بتترتب على حسب قلبي مهتم شايل هم إيه، مهتم بإيه. فخد بالك من الحتة دي، ودايما تبقى عارف ان الحاجة اللي انت مستغلي عليها المجهود لو طلعت غالية عند ربنا وانت مش عايز تبذل فيها مجهود، اعرف ان اولوياتك مش زي اولويات دينك واولويات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لقيت نفسك موجه طاقتك في حاجة يرضى عنها الله ورسوله، في الشغل، في تربية العيال، في الدراسة، في الرياضة، في خدمة الخلق، اطمن قلبك بيقول لك اولوياتك زي اولويات النبي. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أباة كبار أعزاء رحماء أين أنت؟

صفة صفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة في تراجم الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وهذه دعوة أيها الإخوة لكل أخ فينا أن يقرأ وأن يقرئ أولاده، أو أن يطلع ويطلع أولاده على سير الكبار، لأن الإنسان عنده شيء يسمونه في علم التربية المحاكاة التنافسية. يحب الإنسان أن يحاكي من هو قريب منه، أو من يراه أو من يسمع عنه، أن يحاكيه يعني أن يسايره وأن ينافسه. فإذا كنت أنت تطلع على سير الكبار وعلى تراجم الكبار وعلى تراجم الأولياء وعلى تراجم العلماء وعلى تراجم الفقهاء وعلى تراجم الفضلاء، ما منشوف غير همتك تنشد إلى أعلى. أما إذا بقي الإنسان، بقي ابن من أبنائنا، محيطه يدعوه إلى الطعام والشراب، ما يراه لهو ماجن ولعب مبتذل وضحكات ساقطات، ما ملاقي غير صار ابننا يحاكي هؤلاء، يعني صار يحكي مثلهم، يمشي مثلهم، يعمل مثلهم، يلبس مثلهم. هيك طبيعة الإنسان، يعني يساير من هو حوله. فخلي حولك وحول أولادك ناس كبار. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في جلساته ويحضر بعض الآباء أولادهم، يعني يحضر أولاد وبعض الآباء يحضرون أولادهم. وفي علم الحديث يقولون إذا الشيخ كان يحدث والحاضر كان رجلا بالغا عاقلا وخرج من المجلس يقول حدثنا الشيخ الفلاني، وإذا كان ولد طفل صف عشرة عمره 10 سنوات 7 سنوات بيقول حضرت مجلس فلان الفلاني، وإذا كان عمره سنة سنتين يقول أحضرت مجلس كذا. فكانوا يحضرون أولادهم حتى الصغار جدا، لأنه أبنائك لما بيحضر بيشوف أناس صالحين، يجلس مع الناس صالحين، يقرأ في تراجم الصالحين، يتأثر. كنت أقرأ من أيام في ترجمة شيخ من شيوخ يعني المعاصرين، شيخ معروف يعني في العالم الإسلامي، فسألوه ما الذي أثر في تنشئتك، فحكى بأنه هو تنشئته في مدرسة عادية، يعني تنشئة عادية. قال لكن أنا قرأت كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد. قال هذا الكتاب، هو هذا الشيخ الآن أديب يعني يستهويه الأدب، قال هذا الكتاب أثر فيه على ملاحظات فيه، يعني الكتاب عليه ملاحظات، بس أثر فيه بأسلوبه، ولا زلت إلى الآن يعني أتمثل وأتخيل وأتصور شخصية أبو ذر الغفاري كيف صاغ هذا المؤلف. فأنت ارمي أمام أولادك بذارا لأناس صالحين كثر، أطلعهم. ما بتعرف ابنك بيعلق قلبه بأن واحد، جزء ابنك يعلق قلبه بسيدنا عمر، جزء ابنك تاني بسيدنا عثمان، سيدنا سعد، سيدنا طلحة ابن الزبير، بعالم كبير من علماء، بالإمام الشافعي، بأبو حنيفة، بالإمام مالك، جزء ابنك هيك إذا أنت عم تحكي له سير هيك. أما سامحني إذا ابنك عم بيشوف سير

الممثلين ولقاءات مع المغنين وأخبار اللاعبين، أكيد ابنك حيعلق قلبه بواحد من هؤلاء، وإذا علق قلبه مشكلة يعني، بالأخير رايح ابنك بهذاك الاتجاه. ثم تعض الأصابع، إذا بدك ابنك يبرك أدي واجب التنشئة الصحيحة والسهر على هذه التنشئة الصحيحة. واحد من الأساتذة قبل أشهر ساوى دورة بتربية الأبناء، ونحن ماضون بهذا الاتجاهات بهذا الاتجاه في ملف إدخال الدين للبيوت. قال لي بأن رجلا مهندسا يحضر معنا هنا في المسجد والخطوة والدروس، بس توفاه الله تعالى من قريب. قال لي هذا الأخ المهندس هو وزوجته وأولاده الخمسة حضروا الدورة. هلأ شو معنى حضروا الدورة؟ إذا الدورة مثلا كانت 20 ساعة شو معناتها؟ والدورة كانت في وقت العصر يعني من الساعة 3، شو معنات انه الاب حضر الدورة؟ شو تفضل قولولي؟ يعني ترك شغله ماشي، او ترك نومه، او ترك متابعته للاقنية الفضائية وراح 20 جلسة او 10 جلسات، كل جلسة 2 3 ساعات قعد. لكن هذه التربية هيك اذا بدي ربي اولادي؟ اما اخي خدوا بالله، خدوا لي اولادي على الجامعة معكم، أو بيجي بيحط أولاده بيقول يلا إذا بدكم شيء هذا رقم السائق، دقوله للسائق. وإنت والله حكى لي مرة طبيب أطفال، جاءته أو جاءه طفل مع الشغالة ومريض الولد وعنده مشكلات يعني هضمية أو باطنية، قال له وين أمه؟ قالت له والله أمه مو فاضية. وين أبوه بالشغل؟ قال له إيه جيبي لي أبوه أمه، ما بعالجه ليجي أبوه أمه بده يجي. دقوا على انزعاج يعني، جاء الأب وجاء الأم، كل ما سأله أنه ابنك شو أكل شو مطعمتين بارح، تلتفت على الشغالة تقول لها شو مطعمتين بارح يا حضرتي، بعدين بيقول لك هذا أنا أب وأنا أبو فلان. ما أنت ليش هذا خرجه يكون أب في قضية يا أخواننا؟ يعني بعدين نحن لما ننظر لواجباتنا، نحن ماشيين في مشروع طويل في إدخال الدين للبيوت. واحدة من الأمور، هلا كيف الأب بيصير أب؟ كيف بيصير أب؟ يعني بيتجوز بيجيب أولاد بيصير أب؟ هذا الأب تبع كل المخلوقات يعني، القطط هيك القط بيصير أب، وهيك الديك بيصير أب. مو شغلة يعني، هذه شغلة يعني حيوية، كل المخلوقات بتصير، بس كيف بتصير أب؟ تقدر تربي هذا الولد؟ ما بيعرف يربي هو، شلون بده يجيب أولاد ويربيهم؟ بحاجة يا أخي تلتحق بدورات، تلتحق بمجالس علم. لما طلبت إليكم مشكورين بالمناسبة، والله نسيت على الخطبة، أنا بريد أشكر كل أخ وأخت يعني قدموا اقتراحا مشان سلسلة الخطب التي سنعقدها، بس أنا ما زلت بدي اقتراحاتكم. بس أنا الحقيقة شاكر لكم ولمن وراءكم، يعني إلى الآن أكثر من 200 أخ أو أخت كتبوا أنه شو يجدون مناسبا تكون السلسلة. نحن عم نعمل تقاطعات، بس هلأ بأثناء التقاطعات يعني الخيار رقم 2 إلى الآن تربية الأولاد، يعني أكثر شيء، لأنه عم نجيب كل واحد شو كتب ومنصنفهم، حنشوف شو الاحتياج الأكثر يعني نحن. بس أنا لازلت يعني استمزج آراءكم وبدي اقتراحاتكم. كل أخ أو أخت عنده اقتراح، نحن سنمضي باتجاه سلسلة ممكن أن تأخذ 9 أشهر في المسجد، فكل أخ عنده اقتراح فليعني يزودني به، بس الأفضل ما يكون بس هيك اسم، مع الاسم إذا بيحط له كمان تفريعات بيكون أنفع، بيكون مكتوب الاقتراح إما على الإيميل أو على صفحة الفيس أو بورقة يعني يأتي. ماشي الحال، بعض أخوة كتبوا SMS كمان ماشي الحال، بس هو كلما كتبت شيء أكثر يعني بتنفعني أكثر إن شاء الله. المهم بس في حاجة حقيقية لتربية الأولاد، نحن ماضين بهذا المشروع إن شاء الله، بس اكتمل تقريبا، تبلورت صورة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وإن شاء الله تكون رسخت في أذهان الناس، بس بدناكم تساعدونا في نشر هالملف. هلأ الدورة رقم 2 دورة في الاقتصاد المنزلي، وبعدين في عندنا دورة في تربية الأولاد.
وفي أخوة الآن يعملون في موضوع تربية الأولاد. فإذا أردت أن تربي أولادك تربية عائلة عالية، اجعل محيطهم عالي. لذلك نحن ندرس كتاب صفة الصفوة، ولذلك علماء المسلمين ساووا مكتبة كاملة اسمها مكتبة التراجم. يعني إذا بتنزلوا على مكتبة الأسد بكرة، تدخلوا على قاعة الأدب والدين، بتلاقي جدار طويل لعل يعني من بداية المسجد إلى نصفه بارتفاع قامة الإنسان أو أكثر، كلها كتب تراجم. شو تراجم؟ هيك يعني تراجم العلماء، تراجم الفقهاء، تراجم الأدباء، تراجم الأمراء، تراجم ترجمة عمر بن عبد العزيز، ترجمة أبو بكر الصديق، ترجمة الإمام أبو حنيفة، ترجمة يترجمون للناس الكبار. فعلماء المسلمين كانوا يهتموا بالتراجم. ليش؟ لأنه الإنسان لما بيجلس هيك ويعني يقرأ في سير الكبار تنشد همته باتجاه الأعلى. نحن نقرأ في صفة صفوة إبراهيم ابن يزيد النخعي يكنى أبا عمران. قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الاسطوان، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه. هذا إبراهيم النخعي مر معنا في الدرس الماضي، يخاف على نفسه الرياء، يحب الإخلاص. قال: ما كان يجلس إلى أسطوانة المجلس، كان العلماء مثل الجامع الأموي في حلقات بقلب النهار، هذا الشيخ يجلس عند هذه السارية، هذا الشيخ يجلس عند هذه الأسطواني. الأسطواني يعني هي سارية المسجد، وهذه الحلقة تجلس هنا وهذه تجلس هنا. مع أنه إبراهيم النخعي كان صيرفي الحديث، يعني الجوهرجي تبع الحديث، يعني الخبير بعلم الحديث، بس ما كان يعمل حلقة، بخاف على نفسه أن يقع في الرياء، يريد أن يبقى عمله خالصا لله تعالى. وعن منصور قال: ما سألت إبراهيم قطعا مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه ويقول: أرجو أن تكون وعسى. ما كان يبادر هيك ليتكلم، ما يحب الناس يجوا يسألوا، يخاف كمان على نفسه الكبر والعجب. كان يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. قال: معقول وصلت الأمر أنه أنا أكون فقيه الكوفة؟ يا لطيف، قديش في تراجع بالزمان، مع أنه هو باتفاق علماء الحديث من الثقات الكبار. إبراهيم النخعي قال: وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. إلى هنا وصلنا. يعني الإسلام يا أيها الإخوة والدين ما بده زي معين، يعني أنت مشان تصير من أهل هذا الدين لازم تلبس جلابية وعباية وتحط طاقية، لا، الدين ممكن أنت بلباسك اللي أنت موجود فيه، بس المهم سلوكك ينضبط مع الدين، تعطينا الحق من نفسك. أما ما بيهمني أنك أنت تلبس لباسا من سيرة أهل العلم ثم أنت لست من أهل العلم. مصطفى صادق الرافع له كتاب إما هو أو ابن الجوزي، في بقلبه مثل مقالة اسمها ساكنو الثياب، إنه في ناس بيجيبوا ثياب مثلا العلماء وبيسكنوا بقلبها، بس إنهم لا علماء ولا سيرة علماء ولا سيرة خير، بس مشان يظهر أمام الناس بمظهر ويعني ينال حظوة معينة، وإلا هو على غير هذا الأمر. فالدين يا شباب مو بلباس معين. وهذا إبراهيم النخعي من كبار علماء الحديث، قال: كان يلبس المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، يعني الحقيقة لباس هيك شباب ليك وعلى الموضة، حتى لا يدرى أمن العلماء هو أم من الفتيان. هيك شيء شاب يعني شغل موضة، كان يلبس على الموضة وهو من كبار العلماء. فما في مشكلة أنت تلبس على الموضة ما شئت ما دمت منضبطا بالشرع، بس أرنا من عقلك ومن أخلاقك ومن قلبك إقبالا على الله عز وجل. أما الثوب ما كتير مهم، لبست جلابية لما لبست بنطال. لذلك في سؤال هلا بصير الإمام يصلي مثلا واحد بيناتكم هيك بلباس ونقدمه إمام يصلي فينا الجمعة، بصير بلا طائية، بصير. عرفت يعني الدين مو بالجلابية والطائية، لكن هذا زي تزيى بها، تزيى به كيف طبيب بيلبس المريول الأبيض،
كيف الطيار بيلبس ثوبه، كيف العامل بيلبس أفروله، هذا زي تزيى به. العلماء أرادوه وشابه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانت تلبس عمائم دائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو في أغلب أوقاتها كان صاحب عمامة. بس إذا أنا ما لبست عمامي ما بكون خالفت السنة، علما أنه العمامة عند العرب هي المحنكة، يعني ما بتصير، يعني هي الطاقية مو عمامة اسمها عند العرب، هي نعم المحنكة، يعني لازم يكون في إلى ذراع يمر تحت الحنك هيك، مثل إذا شفتوا بفيلم الرسالة وقت سيدنا حمزة بيكون جاي من الصحراء هيك وبفك هيك، هي اسمها، هي عمامة اسمها. العمامة لا تكون عمامة إلا أن تكون محنكة، هي نعم. فالمهم البس ما شئت منضبطا بالشرعي، بس أرنا من أخلاقك وأعمالك وعقلك وروحك وقلبك إقبالا على الله عز وجل. قال: وعن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي أن إبراهيم كان، أن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. أيوة هذا الصوم سري ما حدا بيدرى، يعني هلا أنا ما حدا بيناتكم بيعرف قديش صمت الجمعة الماضية، ما حدا بيعرف، حتى اللي التقيتهم وحكيت معهم وحكوا معي ما بيعرفوا، وأنا ما بعرف قديش أنت صمت الجمعة الماضية، مع أنه شفتك وشفتني وسلمت عليك وسلمت علي، ما حدا بيعرف، هذا صوم لي وأنا أجزي به. بس زوجته بقال كاشفته، فتقول: كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن بدك تصير لك رتب، بدك تأخذ نفسك هيك تشد على نفسك. يا شباب لا تعطوا نفسكم كل هواها، ما أحد بيناتكم يعطي نفسه هواها كله، شد هيك، شد هالزمام، لأن النفس حرون، إذا ما شديت إلا هيك زمامها بعدين تسرح، فلا مشان ما تسرح شد. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. هذا شغلي في مدارس سمعت عنها الآن بأنها تعلم الصمت. حلو، كيف في مدارس تعلم الخطابة؟ في مدارس بتعلم الصمت. وبيقولوا والله أنا مرات يعني براقب حالي، يمكن بأدي هالشغلة ومرات يمكن ما بأديها، بأثناء الخطبة الخطيب يعني القدير لازم في مواقف معينة يصمت، يعني بعد ما يحكي شيء أو ينتظر منه الناس شيء، إذا صمت بشد الانتباه. يعني لا انت تخيل انت قاعد متوقع في تتابع كلمات ستأتي، لما بسكت انا اذا واحد مطخي هيك بده يرفع، ليش سكت هذا الرجل؟ واذا واحد نعسان بيصحى، ليش سكت هذا الرجل؟ شايف الصمت هذا علم كمان. على كل احوال درب نفسك على الصمت. كانوا يجلسون فاطولهم سكوتا افضلهم في انفسهم. سبق مرة عدينا ما هي امراض اللسان، تتذكروا 102، العلاج من أكثرها بالصمت. سكوت بيروح ثلاث أرباع الأمراض، ما في شيء واحد ما يعني كثرة الكلام ليس محمودا. تتذكروا بالجلاءات من وقت واحد صغير، في واحدة من الكلمات اللي ما حلوة بيكتبوها الأساتذة، إذا واحد بيقوله ثرثار إذا ثرثار هي صفة الدم هنا، فإذا واحد بحكي كتير مو شغلة منيحة الله يغفرين. هلأ والله بدي وقف عند هون. كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان طويل الصمت. بدي أحكي لكم شغلة ضحككم، كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا إياها. قال: خطرة شيخ كان له تلامذة ومريدين، كان له تلامذة ومريدون كثر، والله عز وجل يعني عم يجري نفعا على يديه، بس خطية زوجته بالبيت مو قابطه ولا عاجبها وما يعني ما كتير عادي، يعني زوجها وماشي الحال بس مو كتير قابطه، يعني هل فضيلة الشيخ وبتعذبه مرات، شو بده يعمل؟ الناس مقبلين عليه يعني، وفي نساء وفي رجال، والله عم يجري عليه النفع على ايده، بس هي مو كتير. فمرة لقى حيلة انه اذا بجيبها بتحضر هالدرس،
هون، خلي تشوف الناس يا أخي شلون عم يستفيدوا، وخلي تسمع، خلي تنزل فيها بركات الدرس، بركي بيصل لها شيء. شو بده يعمل؟ قال للأخوات تبعه اللي بيحضروا في آنسات، قال لهم لاقوا طريقة يعني تحايلوا عليها جيبوه على الدرس. فعلا في كم أخت بيحضروا، صديقاتها بطريقة ما، قريباتها، تحايلوا عليها يوم الدرس، خدوها مشوار، وهن بالمشوار انه بدنا نفوت هلا نصلي، فاتوا على هالجامع الدرس تبع الشيخ شغال يعني، وهن قايلين له، وهو قايل لهم يعني انه اليوم مشان يركز كلام يوصل رسائل يعني، والله ساوى هالدرس تبعه وارسل رسائله داخل هالدرس، وهي خلص الدرس حضرت يعني، خلص الدرس راحت على البيت. رجع هو على البيت شافها عم تفك الملاية تبعها وتشلح البنطو، عمل حاله ما بيعرف، قال له خير خير، وين كنت يا أم فلان الله يخلي لنا ياكي؟ قالت له وين كنت، وين كنت يعني ما بتعرف وين كنت؟ قال له وين كنت ما قلتي لي وين رايحة يعني؟ قال له شيء. قالت له كنت بالدرس تبعك، ألا بالدرس؟ يا حلة البركات، يا حلة الأنوار، وعم بقول ليش الله نور علي بوجودك الله يخليناك، لو قلتي لي كنا أهلنا فيك، رحبنا سهلنا. ألا على كل شلون شفتي لي هالدرس يعني تبعي ماشي حالي؟ قالت له لك أنت ما بتستحي، لك ما بتخجل على دمك، لك ما فيك دين، ما فيك أخلاق، ما في. يا لطيف لبزته. خير خير، لك شو عامل؟ قلت لك شو عامل؟ لك شو عامل؟ لك كل الناس الجامع كله تلان، كلهم قاعدين وساكتين، إلا أنت ما فات لسانك لحلقك؟ استغفر الله العظيم. إيه نعم. الله يكر على قلوبنا. على كلنا الصمت منيح، مشان هيك حبخلص الدرس هلا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أجهزة تشكل البرد. يقول العلماء إن تشكل السحب في السماء هو المرحلة الأولى لحدوث البرد، لولا هذه السحب لم يوجد البرد. إن هذه السحب غير صالحة لإنزال المطر أو لإنزال البرد، إنما تتوضع فوق بعضها لتشكل ما يسميه العلماء السحب الركامية. وهذه السحب الركامية يبلغ ارتفاعها 10 كيلومتر أو أكثر أحيانا، يعني هي تضاهي تماما ارتفاع الجبال. إن البرد لا يتشكل إلا في الغيوم الرعدية التي تحدث فيها ومضات برق بشكل دائم، فلا يمكن لحبة برد أن تتشكل من دون ومضة برق. إن البرق يرافق البرد آلاف الملايين من قطيرات الماء تلتف وتدور حول نفسها لتشكل حبة برد صغيرة جدا، يتطلب حقولا كهربائية لا تتوافر إلا في بيئة البرق. إن كل هذه الحقائق العلمية قد اكتشفها الإنسان حديثا، لكن هذه الحقائق قد أخبر بها الله في كتابه منذ 1400 عام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر في القصة أنه كان هناك مشكلة بين امرأة وبين زوجها، فخرجت المرأة من زوجها وهي تريد أن تذهب إلى بعض قرابتها تستشيرهم في هذه المشكلة وحلها. بينما هي في الطريق مرت من عندي مسجد وكان الجماعة يصلون، وسمعت الإمام يقرأ قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكأنها لأول مرة تسمع هذه الآية، فرجعت إلى بيتها وقالت: هكذا هي الحياة. وسبحان ربي، هذا المعنى الرائع العظيم الجميل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. المعنى الأقرب هو أن المقصود بالكبد هو التعب والكد والكدح، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن الكدح هو الكبد، هو الكد، هو التعب والعناء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو يكدح ويكد ويتعب، إما في خير أو في شر، في هدى أو في ضلال، في فلاح ونجاح أو خسار ودمار وبوار. هذا المعنى الرائع الجميل يجب أن لا يفهم منه أن الحياة صعبة أو شقية أو متعبة، كلا، بل إن هذا الكد والكدح والكبد الذي ذكره الله هو من أهم أسرار السعادة والجمال في الحياة، لكن بشرط أن يعي الناس هذا المعنى. بمعنى أن بعض الناس الذين تعودوا على القعود وعلى الاسترخاء وعدم العمل، هؤلاء يسرع إليهم اليأس والقنوط والملل والسأم، وتبدأ الخواطر السيئة تهجم عليهم، ويبدأون يتساءلون عن قيمة الحياة وعن أهميتها وعن جماليتها وعن سعادتها. بينما أولئك الناس الذين يعملون، إن كانوا يعملون في الحقل أو يعملون في مكتب أو يعملون في جامعة أو في مؤسسة، يعملون في تجارة أو في سياسة أو في زراعة أو في عمل خيري وتطوعي أو في عمل دنيا أو آخرة، عمل للفرد أو للأسرة، للبعيد أو للقريب، طبيعة العمل، هذا العمل هو الذي يجعل للحياة عند الإنسان معنى، وهو مصدر السعادة ومصدر الرضا. ولهذا يروى عن أحد ملوك الصين أنه كان إذا غضب على أحد وأراد أن يعاقبه لم يكن يضعه في سجن ولا يعاقبه، وإنما كان يأمر بتوفير كل الاحتياجات له، فعنده خدم رهن الإشارة، ماذا تريد؟ يأتونه بكل ما يريد. فهذا الإنسان بدأ يذبل مع الوقت، يذبل يذبل حتى إنه لم يعد للحياة عنده معنى، وفي الأخير مرض ثم تفاقم مرضه ثم مات. إذن جوهر الحياة وجمال الحياة وجذوة الحياة، شرارة الحياة، إنما تقتبس من خلال العمل، أن يعمل الإنسان. يمكن لا يقوم الأب بعمل سيء في حق أولاده أسوأ من الدلال والترف، وأن يكون الطفل الصغير تلبى له كل مطالبه، يطلب اليوم ربما لعبة صغيرة فيحصل عليها، غدا يطلب جهاز آيفون مثلا فيحصل عليه، يصبح هذا الجهاز لا قيمة له عنده، يطلب جهاز آيباد مثلا يحصل عليه، يطلب التلفاز، يطلب الألعاب السوني والجيم بوي، ويطلب بلاي ستيشن إلى آخره، بحيث أنه كل الأشياء تلبى لهذا الطفل. هنا تفقد الأشياء قيمتها، والإنسان مجبول على أنه بمجرد حصوله على الأشياء تسقط من عينه وتصبح كأنها لا شيء، بينما الأشياء التي هو محروم منها يتعلق بها. فمن الجميل إذن أن لا يسرف الإنسان في دلال أبنائه أو تلبية مطالبهم بدافع الحب أو بدافع العطف أو بدافع التربية، بل من الحب والعطف والتربية أن يعودهم على المنع وعلى الحرمان. وهنا أذكر طرفة، أن أبا كان غنيا موسرا في أوروبا وعنده طفل صغير، فهذا الطفل كان متلافا، كل ما اشترى له أبوه شيء دمره،
فأراد الأب أن يلقنه درسا في ذلك، وأخذه يوم الأيام قال إلى أين تذهب بي يا والدي؟ قال أريد أن أذهب بك إلى مزرعة حتى ترى النعيم الذي أنت فيه. فذهب به الأب إلى مزرعة لصديق يعرفه، وهذه المزرعة الناس بسطاء ومتواضعين وليس عندهم الشيء الكثير. ولما خرجوا في المساء من الحقل التفت الأب إلى ولده وقال شفت كم عندنا من الخير والنعم؟ قال شكرا لك يا أبي، لقد عرفتني كم نحن فقراء، كم نحن فقراء. قال كيف؟ قال هؤلاء عندهم أكرمكم الله عندهم كلب، قال عندنا في البيت كلب، وهؤلاء عندهم 4 كلاب، عندنا حنفية ماء فقط، بينما هؤلاء عندهم مياه تجري من تحت الأرض من فوق الأرض، عندهم فناء صغير يلعبون فيه بالمنزل، بينما هؤلاء عندهم أرض واسعة ممتدة في الحقل. شكرا، لقد أخبرتني كم نحن فقراء ومعدمون. إذن من الأشياء المهمة والجميلة أن يدري الإنسان أن جمالية الحياة ليست في الكسل ولا في القعود، وإنما هي في الكد والكدح والعمل وفي الأثر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معنى جميل، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إذا كان في خير بطبيعة الحال. وقد مر رجل من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكان قويا جلدا يكدح يمشي بقوة وعزيمة وجسم وإرادة، فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو كان هذا في سبيل الله. أعجبهم الرجل في حيويته وتوقده واندفاعه وعمله، ما عنده برود ولا عنده كسل ولا قعود، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على امرأة يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولد فهو، وإن كان يسعى رياء وفخرا وسمعة فهو في سبيل الشيطان. إذن العمل هنا هو في سبيل الله ما دام في خير للنفس أو للزوج أو للولد أو للأب أو للأم أو للجيران أو للفقراء والأيتام والفقراء والمساكين. هذا العمل الكدح الجهد الذي تقوم به تأكد أنه هو سر من أسرار سعادتك في الحياة. وهنا حتى الراحة نفسها، متى يكون للإجازة قيمة؟ متى نحصل على عطلة جميلة وممتعة؟ إذا عملنا، وهذا شيء مجرب تماما، حينما يكون عندك شهر أو أسبوع مليء بأعمال ومشقات، سواء كانت اختبارات مثلا أو كانت ظروفا استثنائية أو أحوال طارئة أو عمل مؤقت يستنزف كل جهد الإنسان ولا ينام إلا قليلا، والأكل يمكن حتى يأكل وهو يعني يسمونه عشاء عمل أو غداء عمل، وربما يأكل يعني شاورما خفيفة مثلا أو ساندويتش. بعد هذا الشهر أو الأسبوع من الكد والكدح والعمل تحصل على إجازة يوم أو يومين أو ثلاثة، تشعر هنا بأن النوم أصبح له طعم آخر، والأكل له طعم آخر، والراحة لها طعم آخر، وحتى الجلسة مع الزوجة والأولاد لها طعم آخر. يجب أن ندرك أن جمالية الحياة هي في العمل، وأن على الإنسان أن يسعى إلى الدأب وإلى العمل، وأن يكون العمل عادة وجزء من تكوينه ومن شخصيته ومن رغبته، أن يعمل في الخير حتى الأشياء العادية الصغيرة. مثلا بعض المسؤولين لما يكون في مكتبه تعود أن يجلس لساعات طويلة، والموظفون يأتون إليه دائما وأبدا بحاجاتهم، لماذا لا يتعود أن يكون هو يقوم إلى الآخرين؟ يتعلم التواضع، يتعلم الحركة، يتعلم تقدير الآخرين، وينأى بنفسه عن أي معنى من المعاني السلبية، سواء كانت معاني نفسية أو كانت الكسل والقعود الذي هو أكبر مدمر للإنسان. إذن هذا الكبد الذي خلق فيه الإنسان يمكن للإنسان أن يلتقط من سر السعادة والأمل والحب والحياة. أما أولئك الكسالى القاعدون الذين لا يريدون أن يعملوا فهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: الأب من نفيل المخزومية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، أصيلة الحسب والنسب. ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل. نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معا لما كان عليه من شدة وقسوة وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى وهي ترى بأم عينيها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها. عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل، إنه متهلل الوجه يشع نورا وحبورا، طلق المحيا مبسوط اللسان بالكلام اللين المحصول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغيير. وأسلمت حفصة وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها، بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. وخطبها من أبيها خنيس بن حثافة السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين، وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين.
1: نساء حول الرسول.
0: وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، كان قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات يئن من الحزن ويضج بالهم والغم، إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على صهره، ولكن سبق السيف العدل. لم تفلح عقاقير الأطباء ولا معالجتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة. لقد تألم عمر رضي الله عنه كثيرا لفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينيه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم قد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة، فأجاب عثمان: ما لي في النساء حاجة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب. فغضب عمر كثيرا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يزوج الله تعالى عثمانا خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة، وإذا بالباب يقرع، إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف، لقد أصبح سيد المرسلين زوجا لحفصة. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة، فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم ومقاطعته أزواجه شهرا كاملا. إن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة ذائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد، وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير. مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحب ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكت حفصة بدمع هتون وقلب محزون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها.
1: نساء حول الرسول.
0: أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة. كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة، قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة، فأنشدت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعز وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا، إن ميعاد من ترى للفناء. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطش وتداوي المكلومين وتخفف ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى، حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صؤوم قؤوم. لقد حجت حفصة رضي الله عنها حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تتهيأ لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك. وفي العام 45 للهجرة وافاها الأجل المحتوم إثر إرهاق ومرض، وكانت جنازتها مشهودة حملت على سرير في نعش إلى المسجد، وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين. وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع، وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر. وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين.

0: أحمد الحق يا أحمد، الإسرائيليين بيحاصروا البيوت السكانية وبدهم أي سلاح أو أي مقاوم وبدهم يجمعوا الناس.
1: قول لا إله إلا الله. خير إن شاء الله، خير. ربنا يهونها علينا ويهونها على الناس ويصبرهم.
0: إحنا إيش ممكن نعمل؟ إيش نعمل؟
1: استعن بالله، خلينا نفكر بهدوء ونشوف إيش ممكن نعمل وكيف نساعد الناس، كيف نرفع معنوياتهم، وكيف نوقف اليهود ونقاومهم.
0: فإيش بتفكر يا أحمد؟
1: بفكر كيف نخلي الناس الآن يستوعبوا الصدمة والموضوع، وكيف نساعد الناس اللي تأثر، اللي انصابوا، اللي تهدمت بيوتهم. وبعدين بقول لك الخطوة الثانية.
2: خطوة جيدة اختلال قطاع غزة، بديش غلطها، بديش يهود ينكتلوا. خطوة خطوة، وتأمين المداخل والأماكن قبل الدخول. إيش اقتراحاتكم لإدارة القطاع؟
3: أنا بشوف نشوف منطقة ونشن هجوم كاسح نموت الناس كلهم، ما نخلي حدا، وبهيك الناس بتخاف وما بنواجه مشاكل.
2: أنا بشوف إنه نخلي شوية من الناس ما نموتهم عشان اللي يعيش يحكي للباقي.
4: هذا القتل ممكن يفتح علينا صحافة وأمم متحدة ويقولوا عنا إحنا بنقتل مدنيين وبنشوه صورة إسرائيل.
2: هذه القصة إلها خل. أولاً العملية بالليل، ما بنخلي حد يشوف وبنمنع الصحافة، وبعدين بنقول إنه صارت محاولة مقاومة واشتبكنا معهم، ويومين ثلاثة بيموت الخبر والناس هتسعى على مصيبة جديدة وموت جديد. كيف ديمقراطية دولة إسرائيل؟ على العموم خلونا نأجل هذه الخطوة لبعدين. الآن بدي دخول متدرج ودوريات في المناطق الرئيسية، وشوية شوية حتى نتمكن من التهكم بكل الأماكن. كل ساعة بدي التكرير، بديش إسرائيل يتصعب لو بتدمروا غزة كلها. انصراف، كل ساعة بدي تكرير.

0: ولكن يا أبي، هل كان هناك ناس تقاوم؟
1: يوجد يا بنيتي، يوجد، لكن الناس لم يكن لديهم سلاح، لم يكن بحوزتهم إلا أسلحة خفيفة وقليلة التأثير، لكن الإسرائيليين معهم دبابات وطيران، والاحتلال الإسرائيلي محصن جيدا. كانت تطلع الطيارة

0: ترى المكان، ومن ثم يدخلوا الدبابات والجيبات. المقاومة كانت ضعيفة بس موجودة.
1: هل كان الشيخ يقاوم هو وأصحابه؟
0: الحقيقة أن وضع الشيخ وأصحابه كان صعبا جدا، لأنه كان متابعا عن قرب، وكان من يصلي أو بحوزته كتاب إسلامي يعتقلوه. لكن الشيخ ما سلم، وكان يريد أن يعمل أي شيء يرد فيه على احتلال الإسرائيليين لقطاع غزة.
1: شيء مثل ماذا يا أبي؟
0: يريد أن يقاتلهم ويجرح منهم حتى يخافوا أن يقتلوا الناس ويدمروا بيوتهم. عندما يعرف الاحتلال أنه إذا قتل فلسطينيا يمكن أن يقتل هو، بالتأكيد سيخاف. وفي يوم ذهب الشيخ

0: تعرف حدا عنده سلاح؟
1: لا، ليش؟
0: ما فيهاش ليش يا عبد الله، ما فيهاش ليش. الناس بتموت، لازم نوقف الإسرائيليين، لازم.
1: ماشي، خليني أشوف، خليني أشوف.

0: لا لا لا تقتل هذا الطفل، سيقولون إننا نقتل أطفال.
1: إخنا قتلت أطفال؟ هذا الطفل بكرة بيكبر وبصير بده حق أبوه، لازم يموت، لازم يموت.
0: طيب خلص سيبوه بيموت من الجوع وخلص.
1: لا لا فرصة، ما حدا شايف. سلام يا طفل يا بريء. اسمع

0: هدول هم الاحتلال الإسرائيلي، لا برحم طفل ولا شيخ.
1: فعال وحشية ظالمة بحق الشعب الفلسطيني.

0: عن الرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
1: طول بالك يا ابني طول بالك، ما بيصير إلا المكتوب يما.
0: طبعا يما والنعم بالله، بس بنفعش نقف ساكتين، بنفعش يما، لازم نعمل إشي. هذا الاحتلال لا يفهم إلا أن تواجهه بالقوة.
1: وإحنا إيش بدينا نسوي يما؟
0: بإيدينا يما، بإيدينا بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن السيدين وائل ونبيل. وائل ونبيل صديقان منذ الصغر، جمعت بينهما مقاعد الدراسة إلى أن افترقا في المرحلة الجامعية. فدرس وائل الحقوق بينما درس نبيل الهندسة الإلكترونية. بعد 15 سنة من افتراقهما جمعتهما الأقدار مرة أخرى وتوالت اللقاءات بينهما. ذات يوم اتصل وائل بصديقه نبيل وطلب منه موعدا لزيارة مستعجلة، وتم اللقاء بعد ساعة في منزل نبيل. كان الحزن باديا على وجه وائل. سأله نبيل: خيرا إن شاء الله؟ أجابه وائل بصوت متقطع: لا أعرف ماذا أقول، أنا في ورطة يا نبيل. هتف نبيل: ورطة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخبرني بالله عليك ماذا بك؟ قال وائل: منذ يومين حجزت المحكمة على جميع أموالي المنقولة وغير المنقولة بسبب توقيعي على الشيك بدون رصيد، وسأسجن إن لم أدفع المبلغ وأسوي الأمر مع خصومي فورا. صاح نبيل مذعورا: شيك بدون رصيد؟ كيف تحرر شيكا بدون رصيد وأنت محام يا وائل، وتعرف ماذا يعني توقيع شيك بدون رصيد؟ ترقرقت الدموع في عيني وائل وقال وقد نكس رأسه: أعرف يا نبيل، ولكن لعنة الله على الشيطان، كنت محتاجا لمبلغ 20,000 دولار لأسدد بقية ثمن المنزل الذي اشتريته من جمعية المحامين، ولم أجد أحدا يقرضني إلا صديقا قديما لي رضي أن يقرضني ويمهلني سنة على أن أصدع بعد أن اشترط علي أن أوقع له شيكا بالمبلغ، وحلف لي بالله أنه لن يستخدمه ضدي إلا إذا تأخرت وماطلت عن تسديد ماله في الموعد المحدد. ولكنه توقف وائل عن الحديث برهة من الزمن وابتلع ريقه، ثم أكمل قائلا: ولكنه أخلف وعده واستخدم هذا الشيك بعد مرور 2 شهر فقط، وقدمه إلى المحكمة وحجز على أموالي، وهو الآن يلاحقني ويهددني بالسجن. سأفقد أموالي وسأسجن، سيضيع مستقبلي وحياتي. سأله نبيل: وماذا تنوي أن تفعل؟ قال وائل: أنت تعلم أن والدي توفي منذ شهر وترك لنا ميراثا لا بأس به، ولكن المسألة تحتاج إلى وقت، ريثما يتم حصر الإرث وبيع التركة، وأنا أحتاج إلى المال الآن لأتخلص من الورطة التي وقعت فيها. ترى ماذا سيكون موقف نبيل إزاء هذه الورطة التي وقع فيها صديقه؟ حقيقة كان نبيل اسما على مسمى، فقد دخل إلى غرفة الجلوس وقال لزوجته كرم: ما رأيك في أجر كبير سيسوقه الله إلينا يا كرم؟ تساءلت بتهشة: حبذا والله، ولكن كيف ومن أين؟ ابتسم نبيل وسرد لها ما حدث مع صديقه وائل، واستشارها في إقراضه المبلغ الذي يدخرونه لشراء سيارة. أغمضت كرم عينيها قليلا، لاحت في ذاكرتها السيارة التي رأتها البارحة في شركة السيارات، ثم تذكرت المعاناة التي تلاقيها كل يوم في وسائل المواصلات أثناء ذهابها إلى العمل وعودتها منه. فتحت عينيها تريد أن تطلب من زوجها أن يعتذر عن تلبية طلب صديقه، ولكن ما رأته في عينيه من اللهفة والرغبة الصادقة في إغاثة هذا الملهوف وقضاء حاجته كان كفيلا بأن يجعلها تقول: كما تريد يا نبيل، أنت أعرف بالمصلحة. فتح نبيل صندوقه الحديدي وأخرج منه المبلغ المطلوب، واتجه نحو الغرفة التي يجلس فيها صديقه وائل. استوقفته كرم قائلة: هل ستقرضه المبلغ دون أي ضمانة؟ أجابها: ضمانة؟ أية ضمانة يا كرم؟ هو الآن لا يملك قرشا واحدا، فأمواله كلها محجوزة، وهو صديق عمري، هل أخذ من صديق عمري ضمانة؟ قالت: ليكتب لك سند أمانة أو ليحرر لك شيك. قال معاتبا: كيف أطلب منه أن يحرر سندا أو شيك وأنا أعرف أنه بلا رصيد؟ ما الفرق إذن بيني وبين صديقه الذي خانه؟ لا يمكنني أن أطعنه مرتين. قالت: ليكتب لك على الأقل ورقة يشهد عليها شاهدان. لم يقبل نبيل أيضا هذه الفكرة وقال لزوجته:
هل تريدين مني أن أفضحه بين الناس وأقول لهم اشهدوا يا ناس أني أقرضت صديقي مالا لأنه محتاج ومتورط؟ هذا غير معقول. ثم اقترب منها وقال لها ملاطفا: تصوري أننا مكانه، ماذا سيكون موقفنا؟ لم تعقب كرم بشيء. تابع نبيل: وائل صديقي يا كرم، كنا معا على مقاعد الدراسة وأنا متأكد من أخلاقه واستقامته. لم يصدق وائل عينيه. المبلغ جاهز، 20,000 دولار. كاد يقفز من الفرح. ضاقت عليه مفردات الدنيا، لم يعرف كيف يشكر ذلك الصديق الوفي. حمل المبلغ وخرج من بيت نبيل والدنيا لا تسعه من الفرحة، بعد أن أقسم له الأيمان المغلظة أنه سيفيه المال في شهور قليلة حين يتم اقتسام الميراث. بعد شهرين توفي المهندس نبيل إثر نوبة قلبية أصابته فجأة. حزنت كرم على زوجها حزنا شديدا، لكن حزنها لم ينسها أن لزوجها حقا عند صديقه المحامي وائل، فهذا حقها وحق أولادها، ومن واجبها أن تطالب به وتصونه. ذهبت إليه بعد مدة وطالبته بالمال. فوجئت كرم بما جرى. لقد أنكر وائل أنه مدين، وزعم أنه سدد المبلغ لزوجها قبل وفاته بأيام. كان هذا طعن لها في الصميم. هذا هو وائل الذي وثق به زوجها وحدثها عن أمانته وأخلاقه؟ لن تستطع إلا أن تلوم زوجها على بساطته وطيبة قلبه. آه، لو وافقني وأشهد على ذلك الدين شهودا أو حرر شكا. وكلت كرم محاميا ورفعت القضية إلى المحكمة. لم تأخذ المحكمة بأقوال كرم، ففي القانون يجب أن تتوفر البينة لدى المدعي، والبينة هي مستند مكتوب أصولا أو شاهدان، وإلا فاليمين على من أنكر. إذن خسرت كرم الجولة الأولى، جولة إثبات الحق بالبينة، لكنها لم تستسلم. فهناك الجولة الثانية، جولة اليمين الذي ستطلب المحكمة من وائل أن يحلفه، وهي جولة ترى فيها كرم بصيصا من الأمل. فاليمين ليس أمرا سهلا، وهي تستبعد أن يحلفه وائل كاذبا. قالت لنفسها: اليمين الكاذبة من كبائر الذنوب، ومن المستحيل أن يحلف وائل كذبا. لا شك أنه سيتراجع وسيقر بحقها وحق أولادها، لكن آمالها وتوقعاتها كانت وهما وسرابا. فقد تقدم وائل إلى القاضي بخطوات ثابتة، ووضع يده على المصحف الشريف وقال: أقسم بالله العظيم أنني سددت المبلغ المذكور للمهندس نبيل وأن ذمتي بريئة منه. خرجت كرم من المحكمة مهمومة مغمومة، بعد أن فقدت آخر بصيص من الأمل. أيام قليلة فقط استمتع خلالها المحامي وائل بالمال الذي اقتنصه زورا وبهتانا. بعد ذلك فوجئ به زملاؤه المحامون وقد وقع أرضا في المحكمة في مكان قريب جدا من المكان الذي حلف فيه اليمين الكاذبة. حمل في سيارة الإسعاف إلى المشفى. بعد أيام من التحاليل والفحوص الطبية قال الطبيب: في دمه فيروس يلتهم الكريات البيضاء ويعشش في مفاصل العظام ليلتهمها ويشل حركتها. ما الدواء؟ قال الطبيب: انتظار رحمة الله إلى أن يأخذ الله أمانته. عاش وائل عدة أشهر عانى فيها آلام جساما، كان يتمنى الموت في كل لحظة إلى أن مات شر ميته. ذات يوم طرق باب بيت كرم. كانت على الباب امرأة لم ترها كرم قبل اليوم. كانت تلبس ثيابا سوداء وتحمل بيدها حقيبة سوداء صغيرة. قالت بنبرة حزينة: أنا لما زوجة المرحوم المحامي وائل، هذه الأمانة لكم، أرجوكم أنت وأولادك أن تسامحوا زوجي. قبل أن تستوعب كرم ما جرى، كانت زوجة وائل قد أدارت ظهرها وغادرت المكان. أغلقت كرم الباب وبيدين مرتجفتين فتحت الحقيبة. كانت تغص بالمال، 20,000 دولار. اتكأت على الأريكة واسترجع ذهنها صورة الماضي
صورة اليوم الذي استدان فيه وائل المال، واليوم الذي جحد فيه المال، واليوم الذي مات فيه، وهذا هو اليوم الذي عاد فيه المال. رددت بصوت باك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حلقة أخرى من برنامجنا حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في بيت المسلم، ندخل إليه، نتفيأ ظلاله، نأخذ معان عظيمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، نطبقها فيه، فنكون إن شاء الله تعالى من المفلحين في الدنيا والآخرة. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع بكم.
3: أكرمكم الله سيدي. بعد أن فصلنا في حقوق الزوجة على زوجها وفي حقوق الزوج على زوجته، الآن نبدأ بالمشكلات. نبدأ اليوم بمشكلة النشوز. والله تعالى ذكر النشوز للمرأة وللرجل، للمرأة واللاتي تخافون نشوزهن، وللرجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا.
4: نعم.
3: والنشوز سيدي لغة
4: مشترك،
3: مشترك، وهو كما تعلمنا منكم سيدي لغة الأرض المرتفعة، يعني الشيء الخارج عن الطبيعة.
4: والمعنى السياقي لهذه الآية
3: هذا الذي أريده،
4: الخروج الكلي عن طاعة الزوج.
3: نعم.
4: أو عن واجباتها تجاه الزوج.
3: نعم. يعني أن يأمرها فلا تأتمر، يأمرها
4: أو أينها فلا تنتهي.
3: نعم. هي الآن أصبحت بدأت مرحلة النشوز.
4: نعم.
3: عندما يقول تعالى واللاتي تخافون نشوزهن،
4: يعني هذا النشوز له بوادر، أي البطولة أن تكشف الحقيقة قبل الوصول إليها، قبل. نعم. بلوغها، هي الموقف ذكي جدا.
3: نعم.
4: يعني أن تعالج الأمر قبل وقوعه، أما حين وقوعه أصعب بكثير، لكن بعد وقوعه ينتهي المعالج. فالبطولة أن تعالج الأمر قبل وقوعه.
3: من البوادر.
4: يعني هو بسرني أذكر الأقصوصة القصيرة.
3: نعم.
4: مر صيادان على بركة ماء.
3: نعم.
4: فيها سمكات ثلاث، كيسة عاقلة وأكيس منها وعاجزة، وتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. القصة رمزية طبعا. فسمع السمكات قولهما: أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت ولم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير، فنجت ارتاحت أعصابها،
3: احتاطت للأمر قبل وقوعه.
4: قبل وقوعه.
3: نعم.
4: وأما الأقل كياسة بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بمكاني قد سد، فقالت فرطت، وهذه عاقبة التفريط. غير أن العاقلة لا ييأس من منافع الرأي، في عندها مشكلة الأولى بلا مشكلة،
3: لأنها
4: ارتابت وتخوفت وفعلت شيئا قبل وقوعه. أما الثانية أهملت وقصرت إلى أن وقع الأمر، المكان سد طبعا، فتماوتت منقلبة تارة على بطنها وتارة على ظهرها، ظنها الصيادان ميتة، فأمسكها الصياد وضعها على الأرض بين النهر والغدير فنجت،
3: قفلت في النهر.
4: وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. هذا العاجز بيتحرك حركة عشوائية إلى أن يقع الفأس بالرأس، أما الأقل ذكاء يتحرك عند وقوع المشكلة، أما العقلاء والأذكياء قبل وقوعها.
3: إذا سيدي، أي إنسان في مكان قيادي، يعني الزوج في البيت مكان قيادي، المعلم المدير، تخافونه يعني
4: في هذه البوادر، والآن اسمها إرهاصات.
3: نعم،
4: بوادر أو إرهاصات، يعني مؤشر في مشكلة.
3: نعم، فيبدأ
4: يعني مثلا راكب سيارتك تألق ضوء أحمر، هذا تألق تحذيري، المحرك لا يزال سليما بس الزيت قليل، أوقفت المركبة أضفت الزيت. هذا الفهم للضوء الأحمر فهم عالي جدا، هذا تألق تحذيري. لو فهم الإنسان هذا الضوء تزييني احترق المحرك.
3: نعم،
4: فالبطولة أن تكشف الحقيقة قبل فوات الأوان.
3: نعم، هذه ولات
4: حتى تخافنا. فرعون متى حينما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل،
3: قال الآن
4: الآن وقد عصيت من قبله.
3: نعم، فات الأوان. إذا سيدي، واللاتي تخافون نشوزهن نحتاطوا للأمر قبل وقوعه. النشوز تحدثتم عنه، الخروج الكلي عن طاعة الزوج. الآن فعظوهن.
4: نعم،
3: بدأ بالوعظ. إذا العلاج أولا الوعظ،
4: الوعظ الهدى البياني.
3: نعم،
4: بين له أنت مخطئة وأنا حريص على أن تكسبي مرضات الله عز وجل، وهذا شيء يسيء لأولادك أيضا. فالبيان البيان البيان يطرد الشيطان. لا تعاقب قبل البيان، لا تعنف قبل البيان، بين. أنا أتمنى على كل زوج في أول يوم من زواجه أنا أحب كذا وأكره كذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها.
3: لا
4: بد من تبيين برنامج العمل، ما الذي يزعجك، ما الذي يغضبك، ما الذي تحبه من زوجتك. أما أنا معي معلومات دقيقة جدا، ما بلغ ولا كلمة عن مزاجه ولا عن طلباته، فإذا أخطأت أي جاء عملها مخالفا لمزاجه أقام عليها الدنيا، ما بلغت أنت.
3: نعم،
4: الإله العظيم لا يحاسب إلا بعد البلاغ.
3: نعم، بعد البلاغ. نعم، إذن فعظوهن، الوعظ أولا.
4: نعم،
3: ثانيا فعظوهن وهجروهن في المضاجع. ما معنى ذلك؟
4: يا أخي في بالقرآن ملامح دقيقة جدا، ما قال فهجروهن فقط، في المضاجع. يعني هذا الابن لو هجرها ونام في غرفة الجلوس تبين للأولاد أنه في مشكلة بين أب وأم.
3: لماذا ينام في غرفة؟
4: يبدو أنه أهم شيء أنه المشكلة هي لا تنتقل للأولاد. هذا الابن هذا أبوه هذه أمه، فإذا اختصما تمزق. أنا أقول قد يصاب بانفصام شخصية، أبوه غالي عليه وأمه غالي عليه، فإذا افترقا وتشاجرا وتراشقا التهم أمام الأولاد هناك انهدام للأسرة. فشوف القرآن ما أدقه، وهجروهن في المضاجع،
3: يعني في غرفة، في غرفة
4: فقط النوم. في غرفة النوم.
3: نعم،
4: لم يدري أحد بالموضوع، ملمح دقيق جدا. هذا الابن بريء وطفل على الفطرة ويحب أمه كثيرا وأباه كثيرا، فإذا رأهما في خصومة دائمة. أنا أقول أنه أكثر الفتيات الصغيرات إن رأينا من آبائهن وأمهاتهن خصومات يعزفن عن الزواج أصلا،
3: يكرهن الفكرة،
4: عند أسوأ صورة عن الزواج.
3: نعم،
4: إذا رأينا الحب والمودة بين الزوجين أحب الزواج.
3: نعم، لأن نأتي سيدي إلى كلمة في الآية وهي تثير دائما إشكالات عند الناس الذين لم يفقهوا حقيقة يعني الدين، وهي واضربوهن.
4: أنا جوابي دقيق جدا، كلام سيدنا عمر بيقول ليس بخيركم من عرف الحق ولا من عرف الباطل، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. يعني فرضا طلقتها، في أولاد، في ذرية، في انهيار أسرة، في تشتت أولاد، مظهر كبير جدا. أما لو أنك يعني شيء لا يؤلم ولكن يزجر، هذا الضرب بمعنى السياق، في عندنا معنى سياقي وفي بحث طويل عنه، قد يكون الضرب تنبيه قاسي، قد يكون هيك وضع اليد على كتف المرأة. الضرب المبرح موارد إطلاقا،
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة
4: أبدا أبدا
5: في الصحيح.
4: هذا لو وزنناه بين الطلاق وبين هذا، هذا أقبل بكثير. يعني عفوا، أب وجد ابنه علاماته متدنية جدا، ما ضربه أبدا، كبير بالسن، لا معه شهادة ولا حرفة ولا زواج ولا بيت، رفقاته دكاترة أطباء مهندسين حقوقيين تجار، بيت وسيارة وزوجة. بيقول لأبو، لماذا لما قصرت في الدراسة لم تضربني؟ هي نقطة مهمة جدا. فأيام بيكون التأديب له هدف كبير جدا، هدف مستقبلي. أيام ابن تلقى من ابنه معاملة قاسية حتى يدرس، فلما درس نال شهادة عليا وتزوج وكان له دخل معقول وعنده أولاد، بيقول لك ما بنسى فضل أبي علي لما ضربني.
5: نعم.
4: لما أدبني.
5: نعم. إذا هو سيدي الفقهاء أيضا قالوا كما تعلمون يعني الضرب بسواك أو نحوه، أيه؟ ماذا يفعل السواك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول
4: لولا
5: خشية القصاص
4: لا
5: أوجعتك بهذا السواك.
4: هذا السواك إذا ضرب رمزي.
5: نعم، هو عملية رمزية أكثر.
4: تعبير عن غضب.
5: نعم، تعبير عن غضب. نعم. هي سيدي مرتبة؟ يعني هل يجوز أن يلجأ إلى الهجر في المضاجع قبل أن يعظ؟
4: لا، البعض أولا.
5: أولا مرتبة.
4: الترتيب أصولي.
5: عظوهم.
4: أول شيء الوعظ.
5: إن لم يجد نفعا.
4: اسمه هذا الهدى البياني.
5: نعم.
4: ثم يأتي التأديب التربوي.
5: نعم.
4: ثم إكرام استدراجي.
5: نعم.
4: لعلها إذا أكرمتها زيادة عن ما تتوقع استحيت.
5: نعم، إذن هي كلها وسائل لعلاج النشوز.
4: نعم.
5: ولا يلجأ إلى العلاج الأخير وهو الضرب إلا إن كان الخيار الآخر هو الطلاق.
4: نعم.
5: كما تفضلتم، يعني هو الأشر من.
4: نعم.
5: أن يؤدبها قليلا وتعود الحياة إلى مجاريها.
4: أنا أقول كلمة لوجه الله أقولها، إذا في أولاد الطلاق جريمة، لأنه في مشكلة كبيرة.
5: نعم.
4: ما في إنسانة في الأرض يمكن أن تخدم أولادها كالأم. فلو كان في مشكلة مع الزوجة تنتهي بالطلاق، أنا بقول صبره على زوجته من أجل أولاده أكبر عمل صالح. هذا كنت أقول مرة بعبارة أخرى، حينما تنجب أولادا، هلأ حينما تضعف يضعف نصيبك من زوجتك، في الحاجة الأساسية ضع قدمك على هذه الحاجة إكرام لهؤلاء الأولاد. وأنا عندي قصص كثيرة جدا، لما الطفل تطلق أمه يصاب بفصام شخصية. يعني الأولاد وحدهم يدفعون الثمن.
5: إلا في حالة خاصة سيدي أعتذر، يعني أحيانا قد يصبح في حالة خاصة جدا يعني البقاء وهم على هذه المشاحنات الشديدة
4: هذا
5: مضر بالأولاد،
4: خيار انفجاري صح.
5: نعم، مع
4: إذا ممكن الأمور تنفجر انفجار أكبر، لا هذا
5: نرتكب أخف الضررين.
4: أنا معك بأخف الضررين. نعم. نعم.
5: جزاكم الله خيرا سيدي. تختم الآية بخاتمة يعني مدهشة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عندما يقرأ الزوج هذه الآية مع خاتمتها،
4: والله يا أخي أنا أخي الكريم، كلمة إن الله كان عليا كبيرا، الله كبير، يعني غلطة بالجسم يفقد الإنسان أحيانا بصره أو سمعه أو حركته، يعني الله كبير. الله بتعبير معاصر عنده مليارات الخيارات، تنقلب حياة الإنسان جحيم لا يطاق إذا ظلم أو تجاوز الحق واعتد بقوته وماله وهيبنته على زوجته. الله كبير. يعني امرأة بيت قاعد مع زوجته، طرق الباب، جاء سائل ألا ترضيه؟ طرد. بعدين العلاقة ساءت بينهما، طلقت، أخذها رجل آخر تزوج، طرق الباب، سائل، رجعت مضطربة، قال له مين الطارق؟ قالت له سائل، لما اضطربتي؟ قالت له أتدري من هو؟ إنه زوجي الأول. فقال أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. الله على كل شيء قدير. هذا المتكبر قد يفقد ماله كله، يفقد مكانته منصبه، وهذا الذي صبر لله عز وجل قد يؤتيه الله ضعف ما يتمنى.
5: إذن عندما نقرأ الآية سيدي بشكل كامل يقرأها الزوج ويختمها فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، لا يمكن أن يفهم من هذه السلطة التي مكنه الله منها عظوهن واضربوهن أنها سلطة استعلائية، وإنما يعني مسؤولية كبيرة أمام الله.
4: أنت إمام وخطيب ما شاء الله،
5: بارك الله.
4: كم مرة نقول الله أكبر في الصلاة باليوم؟
5: عشرات أو قد مئات.
4: شو معنى الله أكبر؟ حينما تتوهم أن الله أكبر منك ومن قدرتك ومن صحتك ومن ذكائك ومن مالك تخضع له،
5: عندما تعلم.
4: نعم. فالذي قال الله أكبر وفعل شيئا لا يرضي الله ما قالها ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة.
5: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. إذن النشوز بهذا المعنى أصبح واضحا فيما أعتقد، وفي المقابل
4: خروج كلي
5: عن طاعة الزوج، وأيضا في آية أخرى
4: وتقصير كلي عن واجبات
5: واجباتها، وأيضا وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أيضا هي قد تخاف منه.
4: نعم.
5: الإعراض عنها فلا جناح عليهما
4: أن تكشف الحقيقة قبل فوات الأوان.
5: نعم. وتعالجها.
4: أي خافت من زوجها
5: بعلها وهنا تخافون
4: النشوز لم يقع،
5: لكن
4: بس في بوادر
5: بوادر. نعم.
4: يسموها الإرهاصات.
5: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، طاب هذا اللقاء بحضوركم وطاب من قبل بكلمات شيخنا الفاضل وتوجيهاته الرائعة. أسأل الله عز وجل أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال، في أسر سعيدة وبيوت طيبة. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما، سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل. انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا، وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا، ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة
فإن هذه النعم ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا، فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم، وهذه صفة العبد الكفور الجاحد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير إذاعة التوحيد الإسلامي. السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحب: من آفات مشايخ هذا الزمن أن كل واحد منهم يرى نفسه على حق، وكل منهم يخالف الآخر ومعه دليله، ولا يمكن لأحدهم أن يعترف بخطئه، مما يجعل الناس لا يستمعون لهم ولا يثقون بهم فيقعون في الغلو والتطرف. يسأل فيقول: ما الحل من الناحية الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: من المذموم في العلم التعصب للرأي لمجرد كونه رأي فلان أو فلان، وتخطئة الرأي الآخر ورميه بالضلال والبطلان، بل ربما يصل الأمر إلى تكفير صاحبه أحيانا كما يفعل بعض المتعصبين، وبلغ ببعضهم التعصب تحت شعار العمل بالكتاب والسنة أن خطأوا الأئمة المشهورين.

0: يخطئ
1: فهو مخطئ، ولن أقول هو كاذب. ولمن كان كعبه عال في العلم أن ينتصر لقول من أقوال أهل العلم ويدافع عنه إذا رآه صوابا، وكانت له قدرة على التصويب والنظر في الأدلة، فيتقلد ذلك الرأي ويدين الله سبحانه وتعالى به. وذلك أمر محمود، لأن المكلف مأجور، بل عفوا، لأن المكلف مأمور أن يأخذ في دينه بما يراه صوابا، إن كان قادرا طبعا على الاختيار بمعيار القوانين التي وضعها العلماء، ولكن لا ينبغي له أن يسيء إلى من يخالف رأيه من العلماء في مسائل الاجتهاد ويسفه أقوالهم وينكر عليهم، فليس اجتهاد أولى من اجتهاد، خصوصا إذا كانوا من الأئمة الذين هم أهل الاجتهاد والاستنباط الملتزمين بشروط العلم وضوابطه في استنباطاتهم واجتهاداتهم. وقد كان هذا دأب السلف من العلماء، يتناظرون في العلم ويختلفون في الاجتهاد، ويسلك الواحد منهم لنفسه المنهج الذي يعتقده صوابا، ويرى أنه مطالب بأن يدين الله سبحانه وتعالى به، لكنه في الوقت نفسه يشيد بعلم مخالفه ولا يذكره إلا بكل إجلال وإكبار. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن كتاب الموطأ للإمام مالك: ما رأيت كتابا ألف في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، واشتهر على لسان كثير من الأئمة في مسائل الاجتهاد أن يقولوا: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه، وأوجر عليه ولا يحمدون، يعني أنا أخذ حسنات ولا يذكرني الناس بشيء حتى لا يكون له حظ في الدنيا من هذا العلم. طلب هارون الرشيد وهو خليفة من الإمام مالك أن يلزم الناس في جميع البلاد الإسلامية بما في الموطأ وترك ما سواه من الأقوال المخالفة للموطأ، فمنعه من ذلك الإمام مالك، وكان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وكانوا يرون أن من بركة العلم التواضع وإنكار الذات، وأن من استفاد شيئا يضيفه إلى قائله. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علي كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم. فالتواضع والإنصاف ضروري لكل عالم ومتعلم يريد الخير لنفسه ونفع الناس بعلمه ومناشدة الحق والعمل به. والعلم الذي يلمح القارئ بين سطوره الغرور والتعالي والانتصار للنفس والثناء عليها علم لا خير فيه، لأن ذلك دليل على عدم الإخلاص، وأن مؤلفه يريد ببضاعته الدنيا. هذه المسألة تجرنا إلى الحديث عن قاعدة فقهية يذكرها العلماء، وهي قولهم: لا ينكر المختلف فيه. بعضهم يقول، يعكسها، يقول: المختلف فيه لا ينكر. ومعناها أن مسائل الخلاف بين العلماء التي استنبطت طبقا لقواعد الاجتهاد وشروطه المعروفة عند أهل العلم لا يعد الخلاف فيها من باب المنكر الذي يجب تغييره والتشنيع على صاحبه. وفي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف

0: فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال القاضي عياض: لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه، وإنما يغير منهم ما اجتمع على إنكاره. فمثلا لو كان أحد يأخذ بقول من يرى المنع من صلاة النافلة في وقت خطبة الجمعة، فليس له أن ينكر عمن يرى أن تحية المسجد مستثناه من ذلك، لأنه له أيضا دليل من السنة. وبعض مسائل الخلاف التي يتعصب لها بعض طلبة العلم ويرى أن خلافها منكر، قد تكون في الواقع من باب الاختلاف في المباح الذي يجوز فعله ويجوز تركه على حد سواء، على حد سواء، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، أو فعله وفعل غيره في مرات أخرى. لماذا؟ ليرخص للناس في فعل الأمرين على حد سواء، وذلك كما في الاختلاف في ألفاظ الأذان والإقامة والجهر بلفظ آمين وراء الإمام والإصرار بها وتحريك السبابة في التشهد أو عدم تحريكها، وصلاة ركعتي السنة بعد الجمعة وبعد المغرب في المسجد أو بعد الرجوع إلى البيت، وإلى غير ذلك من المسائل. قال الإمام ابن عبد البر: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ وما يعني وما يدعى به فيها، وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنين أو اثنتين، السلام في صلاة الجنازة هل يكون سلاما واحدا أو اثنتين، ثم يقول: وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا. وكل ما وصفت لك والكلام لابن عبد البر قد نقله الكافة من الخلف عن السلف، ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلا لا يدخله غلط ولا نسيان، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنا بعد زمن، لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهلم جرا. فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة. في مجموع الفتاوى يقول الإمام ابن تيمية: إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك، بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها، وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة الجنازة وأنواع سجود السهو والقنوت بعد الركوع وقبل الركوع وبعده وغير ذلك، إلى أن قالوا إن هذه الأنواع لا يفضل بعضها على بعض إلا بدليل شرعي، ثم إذا فرض أن الدليل الشرعي يوجب الرجحان لم يعب على من فعل الجائزة ولا ينفر عنه لأجل ذلك. ومن ذلك أيضا غسل القدمين في الوضوء، هل يؤخذ فيه بالتثليث مثل باقي الأعضاء أم المطلوب في القدمين الإنقاء والتنظيف دون التقيد بالعدد؟ ومنه الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ فيها بصيغة أو بأخرى هو من فعل المباح للتوسيع على الناس، إلى غير ذلك. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن من رفع يديه من الصحابة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه، لم يكن يعيب على من لم يرفع. وهناك مسائل كثيرة هي من هذا الباب. الاختلاف فيها من باب المباح، ومن ذلك تجد من الناس من يجعلها من المنكر الذي لا يجوز السكوت عنه. وكلما اتسعت معارف الإنسان وأخذ من العلم بحظ أوفر قلت تخطئته للآخرين وإنكاره عليهم، وكلما ضحلت معارفه وضاقت كثرت تخطئته لغيره وتشنيعه عليهم. ولو أخذ المسلمون على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم بهذه القاعدة التي تقول لا ينكر المختلف فيه وطبقوها منهجا عمليا في حياتهم وتعاونوا لتوحدت كلمتهم ولما دب الوهن بينهم، والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامج عبر الأثير، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى إن نفس في أعمارنا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد.

الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. ملف التفتيش النووي يطفو على سطح النقاش الأمريكي الإيراني. تنفي طهران الإعلان عن أي نية للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مواقعها النووية التي استهدفت بالحرب، خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس. ملف هرمز تصدر الزيارة السريعة التي أجراها الوفد التفاوضي برئاسة محمد باقر قليباف إلى سلطنة عمان قبيل زيارة أخرى يجريها في هذه الأثناء الرئيس مسعود بيزشكيان إلى إسلام أباد، عنوانها الملف التفاوضي وجهود الوساطة. في زحمة التطورات زيارة لافتة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى ثلاث دول خليجية، هي مستجدات ومواقف سنناقشها مع ضيفنا هنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، المحلل السياسي الأستاذ إحسان صالحاني. أستاذ إحسان، أهلا بك معنا في هذه التغطية عبر شاشة الميادين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض بكم خدمة جناب عالي.
2: أنا أيضا أرحب بك ومشاهديك الكرام، وأتمنى أن يكون لنا نقاشا مثمرا
0: إن شاء الله بوجودك. لكن مشاهدينا، البداية من المواقف التي أعلنها اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد التفاوضي الإيراني إسماعيل بقائي، حيث أشار إلى أن إيران لا تنوي السماح بتفتيش مواقعها النووية المستهدفة، مؤكدا سيادتها على أموالها المجمدة.
3: لم نعقد أي لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك برنامج لتفتيش الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة نتيجة العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي. أساسا لا يوجد أي بروتوكول في هذا المجال. نحن كدولة عضو في معاهدة منع الانتشار وكدولة ملتزمة باتفاقيات الضمانات سنواصل الإجراءات الحالية وهي واضحة جدا.
0: ومجددا أستاذ إحسان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرر الحديث عن موضوع تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشآت النووية الإيرانية، مع الإشارة إلى أن إيران لا ترفض المبدأ، إنما تتحدث ربما عن توقيت هذه الخطوة، ولكن هناك إصرار من جي دي فانس أن يتحدث عن هذا الموضوع، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدث عن هذا الموضوع، في مقابل كلام إيراني واضح، طهران تنفي هذا الأمر. برأيك ما الرسالة الإيرانية من هذا النفي، ولماذا تقحم الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموضوع بهذا الشكل الآن في النقاش مع إيران؟
1: ببینید موضوع روابط ایران و آژانس.
2: نعم، موضوع العلاقه بين ايران والوكاله الدوليه للطاقه الذريه منذ 23 عاما هذه العلاقات شهدت تقلبات مختلفه، وفي فتره من الزمن وقبل الحربين الاخيرين كانت فترة مهمة أثرت على علاقة إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودخل متغير جديد قبل الهجوم الإسرائيلي وأمريكا على إيران، فإن الوكالة أصدرت قرارا مهدت للعدوان، وكذلك تقرير المدير العام للوكالة مهد العدوان الإسرائيلي على إيران، والعدوان بدأ بعد 24 ساعة من نشر هذا التقرير. ومن الطبيعي فإن علاقة إيران مع هذه الوكالة دخلت نوعا من البرود، وبالطبع الوكالة تخضع لنفوذ القوى الكبرى، وخاصة اتجهت العلاقة من الناحية من الجانب الفني إلى الجانب السياسي في الوقت الحاضر. بعد حرب 12 يوما نحن من خلال قانون البرلمان فإن مستوى تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تحديده، ذلك لأننا رأينا بأن مهما أطلقنا يد المفتشين الدولين لزيارة منشآتنا النووية فإنهم ينقلون هذه المعلومات إلى أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك قرر البرلمان تحديد مدى وصول المفتشين الدوليين للمنشآت النووية الإيرانية، وفي المفاوضات في سويسرا لم يدخل أي تغيير على هذه العلاقة، وفي البنود التي ذكرتها التي وردت في مذكرة التفاهم فإن البنود 1 و 10 و11 البند الأول يرتبط بإنهاء الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان، وأيضا إنهاء الحصار البحري وكذلك تحرير أموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات وتحرير الأموال المجمدة. ولحين ما يتم تنفيذ هذه البنود بشكل كامل فإننا لن نخوض ولن ندخل في ملف النووي. هناك بعد تحقيق هذه البنود فسوف يتم مناقشة علاقتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن في الوقت الحاضر ليس لدينا أي نية للعلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: لذلك يا أستاذ إحسان، يعني إيران تؤكد بأنه لم يحصل أي نقاش، لأنه هذا الموضوع مرتبط بتنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بناء على البند 13، هكذا إيران تؤكد، كما هو الحال في البند الأول. ولكن النقاش الحاصل، هذا النقاش الحاصل هل يمكن أن يؤثر على مسار التفاهمات التي حصلت بسويسرا باختصار ذلك؟
2: بعد هذا الاتفاق فأن جي دي فانس نائب الرئيس في مؤتمر الصحفي ادعى بأن في المفاوضات التي جرت في سويسرا هناك اتصلنا ليلا بمفتش الوكالة الدولية وأيقظناهم من النوم لكي نخبرهم بأنه عليهم الذهاب إلى إيران. هذا هي فقط تخيلات للجانب الأمريكي لا أساس لها من الصحة، كما أكد الناطق باسم الخارجية الإيراني والناطق باسم الوفد. نحن علاقتنا هي تابعة لقرار وقانون مجلس الشورى الإسلامي، وأن إيران هي عضوة في معاهدة منع انتشار النووي وملتزمة بأيضا قانون بناء الثقة. وفي الاتفاق النهائي ماذا سوف يحصل في 60 يوما فيما يتعلق بالوكالة والملف النووي لم نصل إلى تلك الفترة، لذلك فإن تصريحات الجانب الأمريكي ليست دقيقة.
0: سنكمل هذا النقاش معك أستاذ إحسان، ولكن قبل ذلك مشاهدينا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وباسم الوفد المفاوض إسماعيل بقائي لفت إلى أن إيران تدعم أي مبادرة ترمي إلى تعزيز الأمن الجماعي في المنطقة، مبديا استعداد بلاده لإجراء حوار مع جميع دول المنطقة.
3: لقد أكدنا دائما أنه علينا مع دول المنطقة باعتبارنا جيرانا دائمين أن نتمكن من إقامة آليات قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل من أجل ضمان أمن جميع دول المنطقة، وما زلنا ملتزمين بهذا المبدأ. لقد سبق لنا أن اقترحنا بأن يجرى حوار في هذا الصدد بين جميع دول المنطقة، ونحن ندعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز وتحقيق الأمن الجماعي في المنطقة من دون تدخل أو وجود قوات عسكرية أجنبية التي أثبت أن وجودها لا يجلب سوى زعزعة الأمن والانقسام والحروب، ونحن مستعدون لإجراء حوار مع جميع دول المنطقة في هذه المجالات.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بدأ ووزير الخارجية عباس عراقشي زيارة إلى إسلام أباد تبحث ملف المفاوضات والوساطة الباكستانية. قبيل وصوله إلى باكستان أكد بيزشكيان أن نتائج المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، محذرا من إطلاق تصريحات لا تساعد على المفاوضات. والحديث عن هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس مسعود بيزشكيان، يرافقه كما نتابع وزير الخارجية عباس عراقشي، ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في إسلام أباد بكر يونس. بكر أهلا بك معنا، يبدو أن هناك تصريحات الآن أو قبل قليل للرئيس بيزشكيان، ما هي أبرز المواقف التي أطلقها الرئيس بيزشكيان وما أبرز الملفات التي يحملها معه إلى إسلام أباد؟
4: حقيقة حتى الآن الجلسات التشاورية ستبدأ بعد قليل بين بيزشكيان ورئيس الوزراء شهباز شريف، الذين سيلتقيان بعد قليل في جلسة في مكتب رئيس الوزراء. قبل ذلك كان هناك لقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس عاصم علي زرداري الرئيس الباكستاني، وكان اللقاء ودي لم تطرح فيه كثير جدا من المحاور. الملفات تبقى طبعا، سيبقى الأمر والملفات الهامة سيتم طرحها مع وزير الخارجية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء شهباز شريف، الذين سيلتقيان الآن أو سيلقى يعني سيكون بينه وبين الرئيس الإيراني اجتماع خاص خلال هذه الفترة، وسيكون هناك بالفعل طرح كثير جدا من الملفات. لكن ما يهم الآن في هذه المرحلة على الأقل على الجانب الباكستاني هو تقديم الطرق أو المجالات التي سيتم أولوية العمل عليها وطرق تنفيذها، وهذا ما سيتم التفاهم بينه وبين الجانب الإيراني. ويبدأ الباكستان الآن ستقوم أيضا بمتابعة هذا الأمر على أعلى مستوى، كان هناك استقبال حقيقة حافل للرئيس الإيراني، ويبدأ الباكستان ترحب بالفعل بأن يكون هناك تعاون مختلف الآن بينه وبين الجانب الإيراني. وهذه الزيارة التي تأتي يعني بعد اتفاق أو بعد الجولة جولة المفاوضات في سويسرا، وبعد أيضا الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، تأتي هذه الزيارة لكي تدري باكستان وتدرك باكستان ما تريده إيران، وتقوم أيضا باكستان بإطلاع الجانب الإيراني على ما يجب تنفيذه في هذه المرحلة. هناك الكثير جدا من النقاط النقاشية التفصيلية التي سيتم النقاش حولها في هذا اليوم، لكن الزيارة حتى الآن هي زيارة قصيرة محدودة جدا حقيقة، وستكون سريعة. ويبدو أن الرئيس الإيراني يريد أن يوضح بعض النقاط للجانب الباكستاني، ومن ثم يعود إلى إيران ويتسكم بعد ذلك اللجان التنفيذية التي تم إنشاؤها يعني يتم حاليا إنشاؤها بين باكستان وإيران والولايات المتحدة، العمل على بدء تنفيذ بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك بكر يونس، مدير مكتب الميادين في إسلام أباد، على وجودك معنا في هذه التغطية التي نعود فيها الأستاذ إحسان صالحاني. أستاذ إحسان، لافت أنه مباشرة بعد اجتماعات سويسرا وما نتعجى عنها تم الإعلان عن زيارة للرئيس بزشكيان إلى باكستان، لماذا اختارت طهران إسلام أباد مباشرة بعد جولة سويسرا؟
5: نعم، نحن نعتبر باكستان بلدا جارا وشقيقا وصديقا موثوقا، وخاصة في جهود الوسط البدوي باكستان والتحقت بها قطر، وكان من اللازم استمرار هذا العمل هو أن نقيم علاقات مع الوسطاء ونطلع منهم على تفاصيل الأمور، خاصة وننقل لهم وجهات نظرنا وتوقعاتنا، ومهما اطلعوا على وجهات نظرنا فإنهم يستطيعون القيام بدور الوساطة بشكل أفضل. كما أن هذه الزيارة هي نوع من تقديم التقدير والشكر للجانب الباكستاني على جهوده القيمة في هذا المجال، ورئيس الجمهورية الإيراني أراد أن يرسل هذه الرسالة، رسالة الامتنان والتقدير للوسيط الباكستاني. وهناك طبعا تطورات خطوة بخطوة بحاجة إلى مراقبة وبحاجة إلى تقييم، وهذه الزيارة اليوم هو جزء من هذه العملية التي يقوم بها الرئيس الإيراني، الذي يريد أن يرسل رسالة بأن إيران جادة في متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وأنها سوف تكون حساسة في أي تنصل من تنفيذ هذه البنود.
0: أستاذ إحسان، الرئيس بزشكيان حذر من التصريحات التي لا تساعد المفاوضات، هل كان يقصد الجانب الأمريكي أم أطراف أخرى قد تكون إقليمية وربما في الداخل الإيراني؟
5: نعم، نحن نواجه حكومة أمريكية لديها تاريخ من نقض العهود، تاريخ طويل وسيء، ونحن نفاوض دولة ونفاوض مجموعة سواء في عهد الحكومة الأولى هي مملوءة بالإجراءات المضادة ضد إيران، سواء الضغوط العسكرية والاقتصادية، ولذلك فإن ليس لدينا أي ثقة بالطرف المقابل. وهذه النظرة وهذا الأسلوب في العمل وهذا التوجه يجعل الأمور مبنية وتسير على عدم الثقة، بل على تقييم أداء العمل للطرف الآخر لحظة بلحظة، نقوم برصد هذا التطبيق والمسار الذي تم تحديده في مذكرة التفاهم، هو أن الخطوات تكون خطوة بخطوة والتزام بالالتزام، وفي نفس الوقت فإن مذكرة التفاهم تتضمن إمكانية العودة عن الالتزام، أي أن هناك فرصة تتوفر وإمكانية وآلية تمكن إيران من الانسحاب من مذكرة التفاهم في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق من طرف الجانب الأمريكي. لذلك في هذا الموضوع هو التأكيد على قدراتنا العسكرية والدفاعية، وبينا بأن إذا أراد العدو أن يخرج ويمزق هذا الاتفاق فإن ذلك سوف يكون بمعنى العودة إلى الحرب السابقة كما حصل في حرب رمضان التي استطعنا أن نبين قدرة منقطعة النظير للجيش الإيراني. وذلك فإن الجيش أيضا هو مستعد لاستكمال مواجهتي للجانب الأمريكي، وبالإضافة إلى أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة هي في صالح إيران، وترون بأن مضيق هرمز تحكم السيطرة عليه إيران، وأيضا رأيتم بأن بموجب هذا الاتفاق إيران قامت بفتح هذا المضيق الذي كان أساسا مفتوحا لولا تدخل أمريكا وإسرائيل في الاعتداء على إيران. لذلك فإن الجانب الآخر يعي أهمية مضيق هرمز كأداة ضمان مهمة للغاية بيد إيران. لذلك فإننا إذا ما رأينا أي انتهاك للعهود من قبل الجانب الآخر كما لاحظنا الأسبوع الماضي من خلال اعتداء على لبنان، نحن فورا أعلنا بأننا أغلقنا مضيق هرمز، وبالفعل تم إغلاقه بعد ساعات عندما أعلن الكيان الصهيوني ورضخ لضغوط إيران وأعلن وقف إطلاق النار وأرسل عبر الوسطاء رسائل مختلفة، فتم إعادة فتح مضيق هرمز. إذن هذه الأداة يمكن أن نستخدمها في المكان والوقت المناسب.
0: بما أنك تتحدث عن مضيق هرمز سننتقل أيضا للحديث عنه انطلاقا من زيارة محمد باقر قليباف إلى سلطنة عمان، حيث أعلنت سلطنة عمان وإيران أنهما ستشكلان فريق عمل مشترك للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والتكاليف والخدمات المرتبطة بذلك. جاء هذا في أعقاب الزيارة التي أجراها الوفد التفاوضي الإيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى مسقط آتيين مباشرة من سويسرا، حيث التقاهما سلطان عمان هيثم بن طارق. وأكد الجانبان العماني والإيراني أنهما سيجريان محادثات مع الدول المتشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف ذات صلة. في الأثناء نقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري أن عددا محدودا من السفن فقط سيسمح له بعبور مضيق هرمز يوميا، وأوضح المصدر أنه بالتنسيق مع بحرية حرس الثورة فإن هذا العدد يختلف يوميا بحسب الظروف. وعن الظروف مشاهدينا في مضيق هرمز سنسأل الزميل أحمد البحراني مراسل ميادين معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. أحمد أهلا بك معنا. إذن الحرس حرس الثورة يؤكد على ضرورة التنسيق معه من أجل عبور السفن في مضيق هرمز، ماذا في آخر تطورات الآلية التي يعتمدها الحرس في المضيق، خاصة أنه كان هناك تصريح لافت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن عدد السفن الذي عبر بالأمس كان قياسيا وتحدث عن عبور ملايين البراميل من النفط في مضيق هرمز.
6: عبد الرحمن، بحسب معظم البيانات سواء المحلية الداخلية هنا في إيران أو البيانات الدولية، حتى الآن حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز لم تعد إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي. نعم، في الأيام القليلة الماضية تحسنت أوضاع حركة الملاحة في هذا المضيق، لكن من المعلوم أن قبل حرب رمضان الأخيرة كانت تمر أكثر من 130 سفينة تجارية وناقلة نفط من هذا المضيق. حتى الآن هناك يعني اختلاف كبير في الأرقام بين الوضع الحالي، الوضع الراهن، والأوضاع السابقة قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي فرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 من شباط فبراير الماضي. الجانب الإيراني يربط بشكل واضح الانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم ولوقف إطلاق النار السابقة بعد الإعلان عن الهدنة بين طهران وواشنطن بحركة مضيق طريق هرمز حركة الملاحة التجارية في هذا المضيق. لذلك في الجولة التفاوضية الأولى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد عبد الرحمن قبل أشهر من الآن، وعندما انتهكت إسرائيل وقف أطلاق النار في لبنان تم إغلاق هذا المضيق، واستمر الوضع لفترة طويلة حقيقة حتى بعد الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية في سويسرا قبل أيام، ورغم أنها كانت مكثفة وتوصلت إلى نتائج إيجابية ومثمرة في بعض القضايا، لكن وبسبب استمرار وإن كانت الانتهاكات الإسرائيلية جزئية أقل ربما من الأيام والأسابيع الماضية، لكن حرس الثورة الإسلامية واصل فيما يتعلق الأمر بتقليص حركة السفن من هذا المضيق. حتى الآن كل السفن التجارية وناقلات النفط وكل القطع البحرية بشكل عام، وإذا أرادت العبور من هذا المضيق سواء من مياه بحر عمان نحو المياه الخليجية والعكس يجب أن ينسق مع قوات بحرية حرس الثورة الإسلامية ويأخذ الإذن والرخص اللازمة من بحرية حرس الثورة باعتبارها تشرف وتحكم السيطرة على مضيق هرمز وعلى المناطق البحرية بمضيق هرمز سواء في المياه الخليجية أو في بحر عمان. نعم كانت هناك بعض التطورات فيما يتعلق الأمر ببعض بنود مذكرة التفاهم في سويسرا كما أعلنت الخارجية الإيرانية وكما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم، سواء فيما يتعلق الأمر بإتاحة دارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض وجزء من الأموال الإيرانية المجمدة من أجل استخدامها من قبل السلطات الإيرانية. حتى الآن لم يتم الكشف بشكل دقيق وجزئي وتحديدا حول عدد الأموال الإيرانية التي سيتم استخدامها في الأيام وربما في الأسابيع المقبلة، لكن من المعلوم ومن المؤكد بات بحسب تأكيد الخارجية الإيرانية أن جزء مهم من الأموال الإيرانية بات في متناول اليد وبإمكان إيران استخدامها بحسب الظروف بطبيعة الحال، هذا بالإضافة إلى رفع العقوبات النفطية والبتروكيميائية والمشتقات النفطية طيلة فترة 60 يوما بحسب تأكيد وبحسب بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. من المسجدات المهمة عبد الرحمن هي زيارة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي إلى العاصمة العمانية مسقط. كان هناك تأكيد من قبل الجانبين حول تشكيل لجنة مشتركة من أجل متابعة والإشراف على حركة المضيق وحول الإدارة المستقبلية لهذا المضيق. محمد باقر قاليباف قبل يومين كان صريحا وواضحا للغاية عندما أشار إلى أن إيران كانت وما تزال تؤكد بأن إدارة مضيق هرمز لن تعود في المستقبل كما كانت عليه قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وبالتالي هي تصر وتؤكد على أن إدارة هذا المضيق ستكون مختلفة وستكون بإشراف إيراني ببعض الجزئيات والتفاصيل التي تم الإعلان عنها وسيتم الإعلان عنها أيضا بمرور الوقت بالتزامن مع المفاوضات والمباحثات التي تجرى بين طهران وواشنطن سواء فيما يتعلق الأمر بالمسار التفاوضي الأول المرتبط بإنهاء الحرب بفك الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية وعودة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز وتحرير جزء من الأموال الإيرانية، أو خلال المسار التفاوضي الثاني المرتبط بالبرنامج النووي. في هذه الجزئية وفي هذا المسار أيضا حقيقة هناك بعض التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وردت اليوم تتحدث عن موافقة إيران بالسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا أيضا يتم نفيه بالكامل من قبل الجهات الرسمية في إيران. من المعلوم أن البرلمان الإيراني العام الماضي وعقب حرب 12 يوما أصدر وشرع قانونا ملزما للحكومة يمنع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للداخل الإيراني إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالتالي هذه الظروف مستمرة حتى اللحظة إلا إذا تغيرت الظروف في الأسابيع المقبلة وتوصل البلدان إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نهائي وكامل حول الملف النووي الإيراني، وبطبيعة الحال هذا يترافق من المفترض أن يترافق مع رفع كامل لكل العقوبات الأولية والثانوية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد البحراني مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نشير مشاهدينا إلى أن الرئاسة الإيرانية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان الذي يزور باكستان على رأس وفد رفيع المستوى التقى بالجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وتم البحث في آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون الاستراتيجي بين طهران وإسلام أباد. لافت أيضا بما تم الإعلان عنه هو مباحثات أجرتها وزيرة الطرق الإيرانية مع وزراء باكستانيين على هامش زيارة باكستان، حيث التقت فرزانة صادق وزراء السكك الحديدية والمواصلات والتجارة في باكستان، على ما يبدو أن هناك تمهيد لتوسيع التعاون ما بين إيران وباكستان، يبدو أنها خطوات لها علاقة بالواقع الاقتصادي. ولكن بواقع مضيق هرمز أستاذ إحسان، نحن نتحدث عن زيارة هامة لمحمد باقر قليباف إلى سلطنة عمان جاءت بعد المفاوضات في سويسرا. ما أهمية تشكيل فريق عمل إيراني عماني لإدارة الملاحة في مضيق هرمز الآن في هذا التوقيت؟
7: ببینید ما در موضوع هرمز،
2: نعم نحن فيما يتعلق بمضيق هرمز لا نريد ان نعمل خلافا للمواثيق الدولية، وعدونا هو عدو معتدي دائما يعمل خلافا للقوانين الدولية، والحرب التي شنوها علينا وفرض علينا هي لا تستند الى اي من المواثيق الدولية والقوانين العالمية. لذلك هذه المنطقة، منطقة هرمز، هي منطقة بيننا وبين عمان، ونحن نريد ان ندير هذه المنطقة ونسيطر عليها من خلال التعاون مع عمان جارتنا، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا. هناك إذا كان التعاون مع عمان وسوف ندير معا هذا المضيق، وإذا رفض الجانب العماني فنحن سوف نفرض سيادتنا على هذا المضيق، خاصة للأهمية التي يكتسبها هذا المضيق كورقة وأداة ضمان هامة بالنسبة لإيران لضمان تنفيذ باقي بنود معاهدة التفاهم بين البلدين، وهذا يوفر طبعا. إذا لم نستطع أن نفرض حاكميتنا وسيادتنا على هذا الممر فهذا سوف يهيئ الأرضية لمزيد من الاعتداءات من قبل أمريكا وإسرائيل، وأيضا سوف يدفعهم للتطاول على أراضينا. لذلك رأيتم بأن السيد قاليباف بعد عودته من سويسرا مباشرة يتوجه إلى عمان لكي يواصل المفاوضات التي تمتد على مفاوضات سويسرا، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، فإن رئيس الوفد المفاوض الذي يتابع الاتفاق النهائي، فأن هذا جزء مهم من هذا الاتفاق هو يريد أن يطلع الجانب العماني ويتوصل إلى اتفاقية وينقل وجهة نظر إيران إلى الجانب العماني. وتم اختبار قدرات إيران في هذه الحرب، ربما قبل ذلك كان يعتقد الكثير بأن تفعيل هذه الطاقات هي مجرد أوهام وإدعاءات، وفي هذه الحرب الكل رأى وأدرك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على إغلاق مضيق هرمز، بحيث لا تتمكن أي قوة من فتح هذا المضيق. لذلك خلال كلام اللاذع الذي تلقاه ترامب من معارضيه بسبب إطلاق هذه الحرب، فأهم كلام هو أنكم دخلتم إلى حرب لم تخططوا لكافة مراحل هذه الحرب، ورأيتم بأن إيران استخدمت مضيق ورقة مضيق هرمز وفرضت عليكم معاهدة مذلة، وهذا ما اعترف به العالم بشكل كبير. ورأيتم بأن كما في السابق فإن نتنياهو كان ينتقد وأيضا ينتهك كل حالات وقف إطلاق النار، ولكن في هذه المرة فإن إيران دخلت في حسابات خاصة بحيث لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يتنصل من التزامات أمريكا في هذا المجال. ومن الطبيعي فإن مضيق هرمز تحول إلى سلاح حقيقي الحقيقي، ورأيت مسيد ميدفيديف المستشار الأمن الروسي بأن أكد بأن إيران اختبرت سلاحها النووي وهو مضيق هرمز ولا حاجة لها بالسلاح النووي.
0: سنكمل هذا النقاش، ولكن أيضا هناك مواقف من مندوب إيران في جنيف، هناك أيضا تطورات لها علاقة بالجانب الإسرائيلي لابد أيضا من الحديث عنها. ولكن قبل ذلك مشاهدينا نستعرض المواقف، حيث أعلن مندوب إيران في الأمم المتحدة في جنيف علي بحراني أن مهمة لجنة فض الاشتباك التي جرى تشكيلها في مفاوضات بارغنشتاك بشأن لبنان هي مراقبة أي خرق والتأكد من عدم حدوث أي هجوم.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

معجزة تشكل البرد. يقول العلماء إن تشكل السحب في السماء هو المرحلة الأولى لحدوث البرد، لولا هذه السحب لم يوجد البرد. إن هذه السحب غير صالحة لإنزال المطر أو لإنزال البرد، إنما تتوضع فوق بعضها لتشكل ما يسميه العلماء السحب الركامية، وهذه السحب الركامية يبلغ ارتفاعها 10 كيلومتر أو أكثر أحيانا، يعني هي تضاهي تماما ارتفاع الجبال. إن البرد لا يتشكل إلا في الغيوم الرعدية التي تحدث فيها ومضات برق بشكل دائم، فلا يمكن لحبة برد أن تتشكل من دون ومضة برق. إن البرق يرافق البرد، آلاف الملايين من قطيرات الماء تلتف وتدور حول نفسها لتشكل حبة برد صغيرة جدا، يتطلب حقولا كهربائية لا تتوافر إلا في بيئة البرق. إن كل هذه الحقائق العلمية قد اكتشفها الإنسان حديثا، لكن هذه الحقائق قد أخبر بها الله في كتابه منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سمع أن قوما يبغضون ويتكلمون على آل بيت رسول الله فغضب، قال كيف يبغض قوم آل بيت رسول الله؟ من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان في مكة فسأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض وحكمه، قال من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال أيها الناس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعته بنفسي يقول هما ريحانتاي من الدنيا.

نزلت آيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى:

به مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، في هذه الآيات كانت فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق أهل الكساء بتلك الفضيلة، فماذا فعل؟ دعاهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟

تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فأقبل الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم أقبل الحسين فأدخله تحت الكساء، ثم أقبلت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها تحت الكساء، ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله تحت الكساء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولذلك سموا أهل الكساء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا عاش الحسين رضي الله عنه في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين عليه السلام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل مسلم، يقول من أعماق قلبه: فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسه.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة،
5: في ظلال
4: السيرة، حمد الدريدي.
6: ما الذي يحزنك يا ابن عبد الله؟ سفينة قادمة من البحر الأبيض تتلاعب بها الأمواج حتى حطمتها قرب مدينة جدة، وكان من بين الناجين نجار رومي، وهو الآن يتأملها على الساحل. أما في مكة فكان محمد عليه السلام في 35 يشارك قومه هموم مدينته وشؤونها. كانت حالة الكعبة يرثى لها، فهي مهلهلة وتحتاج إلى ترميم. كانت لها زاويتان فقط، أي على هيئة الحرف الإنجليزي دي. جدرانها حجارة بعضها فوق بعض لا طين بينها، هدتها السيول وغيرها الزمن حتى أصبحت قصيرة تستطيع العناق القفز عليها. ولم يكن لها سقف، فإذا أرادوا كسوتها أحضروا قطع القماش ثم وضعوها على تلك الجدران، وكان الحجر الأسود بارزا فوق السور. أرادت قريش بناءها، وبعد مشاورات قرروا ألا تبنى إلا بمال حلال، فلم يجدوا ما يكفي لبنائها لأن الربا كان فاشيا بينهم. سمعوا بخبر السفينة فتوجهوا نحو جدة، فوجدوا النجار عندها فاستأذنوه بأخذ الخشب فأعطاهم إياه، وفاوضوه لصنع سقف الكعبة وبابها، فوافقهم وسار معهم. ولما وصلوا أحضروا الحجارة من الوادي، ثم هدموها وأعادوا تشييدها بارتفاع 20 ذراعا. كان محمد عليه السلام يشاركهم برفقة عمه العباس، وفي يوم انحنى ليحمل حجرا، وكان إزاره ضيقا يعيق حركته، فأشار عمه العباس عليه أن يرفع إزاره، فرفعه فبدت عورته وهو يسير في مكان يقال له أجياد. وفجأة أصابه شيء لم يره، وصوت مصاحب يقول له غط عورتك، فسقط مغشيا عليه وسقط الحجر بجانبه. رآه عمه العباس فألقى حجره وركض لإسعافه، فوجده ينظر إلى السماء، فقال له ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال نهيت أن أمشي عريانا. فكتم عمه العباس الخبر عن قريش خشية أن يقولوا مجنون. نهض محمد وعمه وأكملا عملهما، لكن البناء لم يكتمل، فقد نفد الخشب والمال الحلال، ولم تستطع قريش سقف كل الكعبة، فاكتفت بسقف المربع الحالي، وتركت الجدار القصير المنحني الذي يسمى الحجر دون سقف. انتهى البناء وعاد محمد إلى بيته. لكن خلافا وقع بين أسر قريش من هو الأحق بوضع الحجر الأسود في مكانه. ارتفعت الأصوات وعلى الضجيج، واهتزت الأيدي حتى كادت تمتد للسيوف، كادت الدماء أن تلون جدران الكعبة الجديدة. فقال أحد الحكماء: اجعلوا بينكم حكما. فاقترحوا أن يحكم بينهم أول من يخرج عليهم، فأشرق محمد عليه السلام، فقالوا: أتاكم الأمين، وقبلوا أن يكون حكما. فوضع الحجر في ثوب، ثم دعا كبار أسرهم وطلب أن يمسكوا بأطراف الثوب معه، ثم حمل الحجر فوضعه بيده في مكانه. ارتاحت قريش لهذا الحل، لكن محمدا لم يرتح بعد. إنه يتساءل: ما هذا الصوت الذي صاح به؟ ما هذا الحجر الذي يسلم عليه خارج مكة كلما مر به؟ كان يخشى البوح حتى ضاق بالأمر.
4: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج
5: صفت لي حياتي
4: في ظلال الشيعة. أنا عبد الرحيم.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في ميادة مستمعين الكرام، نبقى وياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفقي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: منير شفيق، حيث نتابع الرحلة معه، نلملم فصولا أخرى من الحكاية. أهلا وسهلا بك. إذن انتفاضة عارمة حدثت في الأردن فاقت ما حدث في بلاد أخرى في مواجهة حلف بغداد، أثناءها كنت أنت في مركز التوقيف
5: في سجن القدس.
4: نعم.
5: في سجن القلعة. يعني الحقيقة أنا بتجربة إسقاط حلف بغداد ودور الجماهير صار عندي قناعة أنه في قوة لا تقهر اسمها قوة الجماهير.
4: نعم.
5: لأنه الجيش الأردني نزل للعنف وسقط شهداء كثير.
4: نعم.
5: ولكن كسروه. بذكر أنا في اليوم الرابع قبل ما تسقط الوزارة، وإذا سمعت الجماهير تهتف خارج سجن القلعة، عادة ما بتوصل الناس لسجن القلعة في القدس، هو في منطقة باب الخليل كان، بس سمعت الصوت بهدر قمت لبست وحضرت حالي، قلت لهم يا شباب حضروا حالكم حنطلع.
4: تخيلت أن طاقة الجماهير سوف تصل إلى حد كسر السجون وإخراج
5: مجرد الناس. ما شفتهم هناك وصاروا يهتفوا، يعني شو بدي أقول لك، بعد ما لبست أوعية وتهيأت ولا بخمس دقائق يمكن أو نص ساعة جاي بيفتح السجن، وين فلان؟ منير يطلع. شو بدك؟ قال تعال تعال بسرعة. رحت أخذوني طلعوني من السجن. هي السجن في منطقة سجن القلعة، هو في منطقة فيها للفرسان وفي خيل، كان يخدون يضربونا هناك، وفي عنبر وعنابر وفي جنود وكذا، وفي بنفس الوقت حتى كانتين. رحت على مكان فيه غرفة كبيرة يمكن تجي إلى 20 متر وبعشرة متر، وإذا وجدت محافظ القدس وأمين القدس، أمين البلدية، الأمين تاع القدس، بعدين رجالات الغرفة التجارية، بعرفهم أنا بالواحد، جالسين من هون ومن هون، ودخلوني عليهم. قالوا لنا يا سيد منير البلد عم تخرب والقدس عم تحترق والمظاهرات ومش عارفين نهدي الناس والدنيا يعني خربانة، ولازم يعني جايين احنا بكلنا وإلنا أمل فيك تطلع تفكلنا هالمظاهرات وتهدينا الوضع، الله يرضى عليك، واللي بدك اياه تكرم عينيك يعني نطلع الشباب المعاك كذا. بعد ما خلصوا هيك ما جاوبتهم، درت ظهري ومشيت. وين رايح؟ قلت لهم على السجن راجع. طب احكي معنا. قلت لهم انا افرق المظاهرات؟ شاغلتي اولي على المظاهرات، بعرفش افرقها انا ولا يمكن افرقها. قلت طب كيف بدنا نعمل؟ قلت لهم بسيطه، بنزل هزاع وبسقط هزاع، بتسقط الحكومه بتلغي حلف بغداد، وانتو تطلعوا هيك بتبلغوا. اما انا كل المظاهرات راح يعني تروح تتفرق؟ لا، هذا اسمحوا لي فيها، هذه هيك بدها تصير، اما بدكم انا قاعد بالسجن، انتوا جبتوني. يا سيد منير انت والدك محترم، ما تجيبوا الاحترام ولا يلعنكم الاحترام، هذا الاحترام، وانتوا لازم تشوفوا الناس وتتجاوبوا معهم، ولازم تقولوا لهزاع لازم يسقط، والمحافظ قبلكم لازم يقول له هيك او يستقيل. البلد دخلت في حرب، في معركه كبيره، كيف يدخلون على بغداد هذول؟ وبعدين تمبلر يجي بهالعنفصه يفرض علينا، مين هذا تمبلر؟ تصور دق قائد القوة، قال له مين هذا تمبلر؟ والله طلع فيه يقول مين هذا تمبلر؟ قلت له ما مين هذا تمبلر؟ احنا بنكسر راسه، الجماهير الاردنيه بتكسر راسه. وفعلا شيء يعني كنت تجينا الاخبار، احنا طبعا جنود يجوا يخبرونا القصص، ولا بتعرف اللي يمسك اللي اسكت مولعه، في القرى كاسر مولعه، في الطفيله مولعه، قلت لهم خلص راحت كسبناها المعركة. شو لما توصل لهون مين ضل يستطيع أن يقف أمام هالجماهير البحر الهائل؟ والله حكيت لك معهم من فوق، قلت طيب بدنا نطلعك بس بدنا منك شيء واحد. قلت لهم شو هو؟ قال ما تخليش يصير في تخريب وحريق والمصالح والدكاكين. قلت له ما يهمش، لكن السفارات لا. قلت له السفارة البريطانية هاي لازم ما نسمح فيها كان مصرية في القدس. قال لا رجاء، هم أصلا حرقوها صاروا داخلين عليها الناس. طلعت طلعونا على المظاهرات. شو طلعت وإذا الناس تهتف باسمي اطلعوا فلان. طيب انا واللي ادهشني شفت اخوي كان عمره شو يعني، كان ب 56 يعني ما كانش ب 11 سنه 12 سنه. واخواتي التنتين قالوا لي امك كانت في المظاهره. بعدين شوف نسوان ورجال اللي عمر
4: كل الناس
5: ولا عمري خطر في بالي
4: القطاعات اللي عادة لا تشارك او
5: ولا تشارك ولا العلاقه في الدنيا ولا العلاقة في الدنيا، نازلة في المظاهرات شو هذا؟ بعدين شفت لك لواحد بقود المظاهرات اسمه فؤاد حبش، هذا ما كناش نعرفه احنا، هذا يقال انه أول مظاهرة عملها في الأردن هو لما سقطت اليد والرملة. بعدين صار
4: من أقارب الدكتور حبش، هو الدكتور جورج حبش
5: هو من القدس. نعم. من حبش القدس. نعم. بس في اقارب لابد. نعم. يعني من عائله واحده لكن مش قريب كثير. نعم. من اظن جورج حبش. المهم هذا فؤاد حبش كان جاي جديد راجع الاردن من نفي من ال 48 لل 56 او ال 55 في القاهره. وبعدين سمحوا له يجي بال 55 لما بدا يصير الانفراجات. واذا وبيت فتفات يعني غريبة، إنسان عفوي عايش يعني وطني وعفوي لكن مش منظم ولا عارف يحط شعارات. مثلا من الشعارات رفعها هو حكم الأردن ما بدنا، بدنا حكم سوريا. أجوني هدول قالوا لي شو هذا بسبب، طبعا هذا مش داخل على الميزان تبعنا بالشعارات وبالكذا. فقلت للشباب روحوا نادوا جيبوا لي هذا، شو قاعد يعمل هذا؟ بده ينزل ينزلوه يعني عم بورطنا احنا، لا ضد حلف بغداد واستقلال الاردن، ضد المعاهده، ضد الانجليز وتعريب الجيش، كل هذه الشعارات الاساسيه. وبعدين يحيى عبد الناصر، تحيا خط التحرر والى اخره، والقوميه العربيه والوحده.

0: التصرف فظيع، التصرف فظيع.
1: طب ليش رجعتوا اعتقلتوا؟ يعني طالما انتم حققتوا هذا الانجاز، كيف رجعوا يعني استطاعوا انه يعتقلوكم؟
0: بعد باسبوعين استقال والناس قعدت في بيوت لانه حققت،
1: بدات الحركه.
0: هلا رجعت المشكله بيننا وبين الحكومه. نعم. بين الاحزاب. والحكومه مش الناس.
1: بطل في جماهير في الشارع،
0: بطل في جماهير، بطلت القضيه. هذا ما شفناهم الا جابوا حكومه سمير فاعي. عينوا ابراهيم هاشم رئيس الوزراء، وجابوا سمير فاعي نائبه ولمونه.
1: اخذوا رؤوس الحركه اللي قادت الاحتجاجات ضد حلف
0: الوزراء. لا مئات، مش بس الرؤوس، يعني الكل تقريبا.
1: يعني لنقل الناشطين الذين تحركوا ضد حلف بغداد،
0: جميعا بعثيين كلهم اخذوهم ولمونه وودونا على السجن.
1: كان القصد وقتها اثبات هيبه النظام مثلا؟
0: فلتت الدنيا. فلتت، ما عادش في مجال. انت كيف صار بعد سقوط حسني مبارك وهذا، هيك صار وضع الاردن.
1: كانت الخشيه من انه الجماهير تعودت على ان تحقق مطالبها بالتظاهر، فبالتالي يجب كسر هذا الامر من خلال الاعتقال.
0: فلت كل هيبه الدوله راحت. وهيبه الانجليز.
1: شو كانت التهمه اللي وجهوا لكم اياها عند الاعتقال؟
0: في البدايه اخذونا ضربونا هلكونا، يعني بطشوا فينا. بس ضرب، يعني انا ما بسميهوش ضرب يعني بالحقيقه، لانه هذا الضرب الطوش، يعني لما يحملك ويرميك ويضربك بالعصي، هذا يعني شيء بسيط، عرفت كيف؟ او يخليك تركض حول الساحه ويقعد يضرب فيك، يحطوا 40 50 جندي معهم عصي ويقعدوا يضربوا فيك، هذا كله خفيف يعني، ما هذا ما بخوف حقيقه. المهم بتذكر خذونا حطونا بترك وعلى سجن عمان، بدهم يجمعونا في ال.
1: نعم.
0: ففي شاب من رام الله مقيم اسنانه، قاعد حاطيننا والجنود فوق راسنا وبالبواريد بضربوا فينا
1: اثناء الرحلة.
0: اثناء الرحلة
1: عشان ما تزهقوش.
0: اي عم نزهق. المهم هذا في اجى ضوء القمر عليه، فالزلمه قايم اسنانه، فتمه طبعا فاتحه تضحك كمان، وطاخ ضرب طلع فيه، فتح تمه ولسه بتضحك، قادر يسكر تمه الزلمه، مش عنده اسنان. كل وقت نازل يخبط فيه، اكل ضرب مسكين من يعني من قدس لعمان عشان تمه فيه. مش عارف احكي معك، انا ما بضحك، عم تضحك تطلع كيف تمه مفتوح هو مسكين فاتح تمه.
1: طيب يعني في سجن عمان مين لقيت؟ كل اللي كنت تتوقع انك تشوفه؟
0: مئات، كان حطونا وقت مئات من كل الاردن ومن كل المناطق ومن كل هذا. طبعا
1: قديش بقيتوا بسجن عمان؟
0: لا اخذونا، صاروا يوزعونا، اخذونا على الجفر.
1: على الجفر.
0: بس اخذونا بوقت يعني قريب جدا.
1: اللي نقلوا على الجفر كانوا هم يعني رؤوس التحرك، ولا اختاروا مثلا فرزوا ناس على سجون اخرى؟
0: لا ده وصلنا يمكن 500 700 واحد
1: على الجفر.
0: يعني اخذوا كل المشبوهين اذا بدك اللي عندهم على القوائم، حطوهم ودوهم على السجون.
1: بدون حكم بدون شيء
0: ما في احكام. كانوا في هذاك الوقت ودونا على السجون واعتقالات يعني. نعم. وشيء هذا بهذاك الوقت يعني بهذيك الفتره سقط حلف بغداد في ال، وصار في يعني في البلاد نهضة،
1: حدثت معركة السويس، وكان في تحولات كبيرة عم تجري على مستوى المنطقة.
0: ايه في هذاك الوقت بس 6 أشهر السجن قعد، 3 أشهر بقية الناس البعثيين وهدول قعدوا، احنا قعدونا 6 أشهر الا بعض البعثيين.
1: كيف افرجوا عنكم بعدين؟
0: افراج.
1: افراج
0: يعني الملك في ذلك الوقت عرب الجيش، طلع الانجليز،
1: وكان سيحدث شيء من المصالحة.
0: يعني صوروا احنا بقلب السجن، اجت صوره، راح على نابلس، رفعوا بالسياره، رفعوا سيارته.
1: نعم.
0: لما طرد جلوب باشا والغى المعاهده، وكان بدا يمشي مع عبد الناصر الملك.
1: نعم.
0: في ذلك الوقت بالفعل دخلت البلاد مرحله جديده. لما خرجنا احنا ب 56 من السجون بعد هاي 6 أشهر، كانت البلاد شيء اخر يعني، فعلا كان صار في يعني حكم شبه حكم وطني، وصار بعدين انتخابات، طلعت مجلس وطني باغلبيته،
1: حكومه النابلسي
0: وحكومه النابلسي، وطلع مجلس وطني اغلبيته بعثيين وشيوعيين وناصريين وقوميين يعني.
1: لكن انتم شهر العسل ما طول معكم، لانه بال 57 انت اعتقلت.
0: هذيك صار في انقلاب الكبر. لا انقلاب على كل البلاد. انا ما كان في مشكله شخصيه بهذه المراحل.
1: ما بحكيش على الشخصي، بحكي على الانتماء، يعني مساله الضرب التي وجهت للاحزاب سنه 57 ولا كل الوضع اللي كان قائم.
0: هذا صار عمليا انقلاب كبير.
1: شو المناخ اللي حدث فيه هذا التحول؟ يعني لماذا هذا التراجع الذي لم ياخذ وقتا طويلا بين الغاء المعاهده؟

0: به وإسقاط حكومة المجالي وإلى آخره وصعود النابلسي ومن ثم سقوطه بهذه السرعة.
1: هلا الأردن في ذلك الوقت انضم لمصر عمليا، صار تحالفه مع مصر وحسن علاقاته مع حركة مصر وسوريا، كانوا بؤر التحرر. والحقيقة بهذيك المرحلة السعودية بال56 لعبت دور أيضا ضد حلف بغداد، وهذا كان له علاقة بصراع مع العراق مع نور السعيد،
0: مع نور السعيد وعن ترتيب أوراق المنطقة
1: وكانت أطراف للموقف الناصري بهذيك المرحلة. ونشأ وضع في الأردن من ناحية الملك منحاز أكثر لهذا الاتجاه، لكن الأمور فلتت عمليا لما صارت الانتخابات، كانت انتخابات نزيهة إلا في عمان كان مطلوب إسقاط الدكتور شقير، عبد الرحمن شقير. عبد الرحمن شقير كان زعيم كبير، يعني كان إذا نزل على الانتخابات يأخذ إجماع ولا حدا يقف أمامه، شعبيته كانت أكبر من أي زعيم أردني، وهو من أصل سوري طبعا ولكن مقيم في الأردن وكان له دور يعني كبير، وكان بعثي بفترة وبعدين صار في الجبهة الوطنية صديق للشيوعيين وظل صديق للبعث. وقتها يقال أن والدة الملك قالت لا يجوز أن يكون في الأردن ملكين،
0: الملك حسين وعبد الرحمن الشقير.
1: فبالتالي صار في سقطوا بالانتخابات في الأردن في عمان، لكن كل الأردن كان في انتخابات حرة ونجح فيها
0: يعني شخصيات وطنية،
1: يعني نجح فيها زي الدين في القدس، يعني تصور هذه القدس عملت ضجة كبيرة لما نجح زي الدين، طلعت المنشطات العالمية مدينة المقدسات تنتخب
0: شيوعيا،
1: شيوعي أحمر يعني لهذا. وأيضا نجح فايق وراد، يعني كان شخص غير معروف ومن العمل السري للبرلمان، يعني ما كان لسه شخصية نقول إيش كان فايق وراد، كان فيه يعني موجة كبيرة عند الناس شعبية.
0: أثرت خوف عند مين هذه المسألة؟
1: هلأ هوني التغيير اللي صار إنه تقدر تقول إنه سقوط حلف بغداد في الأردن ولهذا صاحبه سقوط العدوان الثلاثي أنهى مرحلة الوجود البريطاني في المنطقة، وصار حلف بغداد الأصلي اللي هو في بغداد يترنح. فهون إذا نقدر نقول بدأوا الإنجليز يروحوا. مين اللي أجى دخل محله؟ من الأمريكان. والأمريكان بدأوا في نظرية
0: مقاومة الخطر الشيوعي
1: والفراغ الاستراتيجي. فالأردن انحاز لأمريكا. وصار يأخذ المساعدة للأردن اللي كان يأخذها من بريطانيا صار يأخذها من أمريكا. وصار اللي يحكم البلد شخصيات مثل سمير الرفاعي، ويعني فصار الانقلاب هو نقل النفوذ من النفوذ البريطاني للنفوذ الأمريكي. النفوذ الأمريكي الآن بدأ يسن سنانه مشان
0: هذا كان يتطلب إسقاط حكومة النابلسي، أحداث التغيير ويعني اشتباك مع الأحزاب مرة أخرى
1: وانحياز الأردن، عرف كيف، مش تماما للعراق، انحياز السعودية لعبت دور أكبر في دعم الأردن بهذه المرحلة، والأردن صار أقرب لما الموضوع الأمريكي. وفعلا من هذاك الوقت صارت المساعدات الرئيسية تأتي من أمريكا وصار النفوذ، حتى احنا لما اعتقلنا وكان راس السهم في الاعتقالات في البعثيين طبعا اعتقلوا في ذلك الوقت، الضباط الأحرار اعتقلوا معنا
0: لأنه الناصريين والقوميين،
1: لأنه في بال57 عمليا الأردن كان كلياته قومي وطني، يعني ما كان في مجال،
0: كان تأثرت الموجة الناصرية طاغية في ذلك الوقت، وبعد عدوان بعد فشل عدوان 56 أصبح حضور عبد الناصر على المستوى العربي مؤثر وكبير،
1: والبعثيين
0: والحزب
1: والشيوعيين كان له أقوياء، يعني البرلمان اطلع أنا بذكر يمكن كان 40 عدد البرلمان الأردني، كان 32 للأحزاب من بناتهم والثمانية يعني بين بين، ورئاسة الحكومة صارت بإيد القوى الوطنية سليمان نابلسي رحمة الله عليه، وبقية القوى مع البعثيين المشاركين والمؤيدين، بعض المؤيدين الحزب الشيوعي كانوا معه في الوزارة، وكان ولاءه واضح. يعني المهم هيئة أركان الجيش كله، من الجيش كله كان من الضباط الأحرار، يعني قيادته قيادة الألوية كان مثلا شهر أبو شحوط قائد المنطقة الغربية كلها، كل الضفة الغربية، وهذا كان أظن كان بعثي. شايف؟ وكان في ناصريين وبعثين الجيش كان بأساسه الناصر. نعم. بجوز واحد كان متعاطف مع الشيوعيين، كان شوكة سبول كان.
0: نعم.
1: بعضهم يقول كمان نذير رشيد، بس مش صحيح، كانت كان في وهم.
0: نذير رشيد الذي أصبح مديرا العمل المخابرات في.
1: نعم.
0: طيب اعتقال 57 كيف تم؟ كيف اعتقلت أنت؟
1: 57 أولا الملك دعا ضباط كانوا يعتبروا العشرة الأساسيين واعتقلهم. هو بالأساس أسقط حكومة النابلسي. نعم. هاي البداية. فلما أسقط حكومة النابلسي صار مفروض في البلد
0: يصفي كل ذيول
1: المظاهرات وإشي. بس بأثناء ما صارت بعض المظاهرات معلوماتي أنه اجتمع حوالي 350 ضابط من الجيش في أريحة لأنهم يحتجوا، ما كانوش بحاجة يعملوا انقلاب.
0: نعم.
1: كان الجيش بيدهم كله عمليا، يمكن في لواء بس شاذ فيه قائد لواء مش معهم، وللبقية كانوا كلهم بإيد يعني علي أبو نوار، علي الحياري كان قادة المدفعية، محمود مايطة، كل الضباط كانوا مسكين. زي ما قلت لك شهر أبو شحوط.
0: نعم.
1: واللي كان رئيس الأركان شو اسمه أحمد اللي صار منظمة فلسطين،
0: أحمد زعرور.
1: أحمد زعرور كان رئيس الأركان. كلها كانت يعني مثلا شوكة سبول كان قائد الهندسة، يعني إذا عم بذكر يعني تعب أن أتركهم على ذاكرتي. لكن هذا كان الجو الجيش كله. فلما ما كانش الجيش بحاجة يعمل انقلاب اجتمعوا حتى يدرسوا ماذا يفعلون مع إسقاط. جاء إليهم الملك ويروى ويقال أنه جاء وضع العقال على رقبته، يعني فتح العقال ودخل عليهم يشبه ما يسموه الطنيبي، يعني أنه إيش اللي بدكم إياه بهالمعنى، أنا يعني دفع الثمن. هذه بتصير في الدية وفي القتل
0: في العادات العشائرية.
1: في العادات العشائرية. قالوا له كيف أنت بتقيم حكم سليمان النابلسي وشو اللي بدك تعمله؟ الجيش كان هيك يحكي. قال لهم أنا أبدا، بس هذا عبد الله الرماوي رحمة الله عليه يعني ما بسمع مني، وسليمان النابلسي ضايقني وفلان ضايقني، أنا جاهز إني أعمل حكومة وطنية لكن بدي يطيروا لي هذه الوجوه. طيب مين بدك؟ فصار يسمي أشخاص بالمقاييس الوطنية والقومية أشد
0: من سليمان النابلسي
1: ومن عبد الله الرماوي. يعني يجي من حزب البعث يجيب واحد يعني يعتبر أقوى من سليمان النابلسي، واحد كمان مثلا سليمان الحديدي يجيب كذا اللي يعتبروا أكثر يعني يسارية أو أكثر قوة، يعني هذاك ضل من طبقة الحاكمة يعني رجل قيادي. طيب خلص نعمل وزارة هيك وإلى آخره. هلأ بهاي الأثناء استدعي علي الحياري وعلي أبو نوار إلى دمشق. بعدين القصر استدعى العشر ضباط اللي عنده اعتقلهم وعمليا عمل انقلاب بلواء مسك البلد. يعني كان في بكل سهولة يؤخذ قرار في البرلمان، يؤخذ قرار من الجيش والشارع معك. ما يعني أنا بعتقد النظام كان منتي، ولكن وهذه شغلة بعدين أنا اكتشفت الحقيقة في السجن وأنا بالسجن. هذه بعدين إنه 500 ضابط حاول 3-4 انقلابات تكون معدة كلها تفشل. بعدين تبين لي إنه لا كان عبد الناصر ولا كان السراج ولا كان الحكم في سوريا ولاحقا البعث في العراق في المرحلة الأخرى يريد إسقاط النظام. الكل كان يريد المحافظة على النظام وعلى بقاء الملك حسين، ولكن بيضغطوا عليه بعمل انقلاب، بتخويفه بانقلاب، مرات بعمل مسلح حتى ينضم لمحورهم في الصراعات العربية. أما ما كان في هناك قرار بإسقاط النظام. أنا برأيي النظام
0: لأن الظروف اللي تشكلت في ذلك الوقت كانت يعني كفيلة بإسقاطه لو أن هناك
1: لا لا من كان منتي ما كان. أنا متأكد ما كان. بقول لك الضباط اجتمعوا 350 واحد كان بهذيك المرحلة. طيب. بالخمسينات خمس ضباط كافي يعملوا انقلاب
0: بعد اعتقال العشر ضباط الكبار.
1: خلص أعلن أحكام عرفية وجاب حكومة إبراهيم باشا وجاب سليمان النابلسي
0: وأنتم
1: جاب سمير رفاعي.
0: سمير رفاعي وبهذا السياق أنتم اعتقلتم.
1: فإحنا لمونا ما هو لموا الضباط.
0: نعم.
1: معنا قبلنا وخلص عملوا انقلاب مسكوا البلد فيها. وإحنا وقتها أخذونا زي الجروفي أخذونا وقتها.
0: نعم.
1: ما خلوا حدا اعتقلوا لانه في قوى الامن والهذا معهم. لا قصدي اقوله انه انا اللي اكتشفته بعدين، والسبب ايش هو؟ السبب انه في حدود 650 كيلومتر بين الاردن وفلسطين الصهيوني. طيب اذا انت بدك تعمل حكم وطني في الاردن حسب مقاييس ذاك الوقت وتقيم الملك تزيح الملك، شو بدك تعمل ب 650 كيلو؟ يا اما بدك تحافظ عليها
0: تكون منطلق لك لتحرير فلسطين، او بدك تحميها من تدفق الاحتلال.
1: بدك تحميها، يا اما بدك تحميها وتحافظ عليها زي ما بيعمل الملك، او بدك تحارب. ففي ذلك الوقت ما كان في حرب، لا قرار حرب لا عند عبد الناصر ولا عند السراج، ولا بدهم يدخلوا في معركة، وكان التفوق الصهيوني كبير. والسوفيت ما كانوا شجعوا على ذلك، ولا الأمريكان، والأمريكان كانوا يتحدوا ما فيش فيها مزاح. فبالتالي كان سقفنا في الأردن مسكر. احنا كنا نظن إننا بنقدر ندخل الأردن على الاتحاد الوحدة العربية في
0: لاحقا
1: بعد 58، كنا نعتبر أن الأردن نقدر خلاص يتحرر ويمشي في القضية.
0: طيب الاعتقال في 57 هو الذي شهد يعني أطول فترة اعتقال، اعتقلت أنت
1: لحوالي بالمناسبة ب56 احنا كنا لما صار العدوان الثلاثي دخلنا على الحرس الوطني وطلعنا حملنا بنادق وقعدنا على أسوار القدس
0: احنا حنيجي نذكر هذا وحنحكي عن ثورة الجزائر أيضا، لكن أنت هذه الفترة مضيت حوالي 10 سنوات في المعتقل، سوف نتوقف معها في الحلقة القادمة، لأنه أيضا هذه الفترة شهدت الكثير من التحولات لديك، وأنت الشيوعي المنضبط بدأت تختلف مع رفاقك خلافا شديدا.
1: طيب.
0: إلى اللقاء مع الجزء الخامس من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: إن عز الرجال في الأصفاد، أو تظن المحراب يصمت ذلا، كان صمت المحراب للإعداد. يا سرايا الجهاد أنتم رماحي، ودروعي وعدتي وعتادي، فانهضوا اليوم واستثيروا المنايا، لتردوا بالنار كيد الأعادي. كتب الله أن تكونوا رجالا، مذ عرفتم طريق الاستشهاد. إن قومي صيد كرام، ولكن أنتم النور في ضحى أولادي.

0: عن هنا.
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها
1: وللمستقبل قد مضيت
0: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، الذي انطلق إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق مع صفوان بن أمية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينها جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا أي جاسوسا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير وقال: ابن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية معلومة معروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته وحنكته الذي يغتنم كل وقت وكل فرصة تسنح لإيصال معلومة للآخرين، قال له: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا وإنك بها لحديث عهد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها ويعرف هذه التحية وليست غريبة عليه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبضحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك، أي لفك أسيره. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، صدم مما سمع، تفاجأ، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أتبع يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم.
فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فيما كان عمير يفقه نفسه بتعاليم الإسلام في المدينة المنورة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. هذا ما كان يتوقع، هذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن الانتظار طال على صفوان بن أمية، فأخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، واتفق يسائل الركبان عن عمير فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فجر أمامه تلك الخبرية فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. أما عمير فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان، أي مضى وقت طويل، وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام. كان يحارب كل من أسلم، لذلك يريد أن يبدل هذه المواقف، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله تعالى في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير. أجزل الله مثوبة عمير رضي الله عنه ونور له في قبره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: أنا للبارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، وإحنا وصلنا تقريبا لمنتصف سنة 9 من بعد هجرة النبي. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة. أحداث كتير هتحصل لغاية انتقال النبي للرفيق الأعلى، أهميتها إيضاح معلومات في غاية الأهمية قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مواقف عايزك تتتبعها معايا، هيظهر منها حقائق لازم تظهر قبل ما النبي يسيب الناس صلى الله عليه وسلم. وغزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9. حصل إن وصل للنبي عليه الصلاة والسلام معلومات إن الرومان بيجهزوا 400,000 مقاتل لغزو المدينة. سمعة قوة المسلمين كانت بتكبر جدا في الجزيرة العربية، وبعدين كان ممكن يحاربهم جيش 10,000 زمان، 3,000 زمان. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بجيش 3,000 على 200,000 في غزوة مؤتة، ومفيش قبيلة من قبائل الجزيرة العربية تقريبا إلا واعترفت بقوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ورحمته، يعني قوته ووفاءه ورحمته في نفس الوقت. فاللي عايز يتعامل معاه بيتعامل معاه بمنتهى التوقير والاحترام، واللي عايز يحاربه برضه هيجهز جيش كبير جدا لقوة سمعة جيش النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عرف صلى الله عليه وسلم كشأن بيعمل دايما كده، يقوم مجهز الجيش وخارج من المدينة عشان يلقى العدو، إما لأن أحسن وسيلة للدفاع الهجوم، وإما علشان ما يحصلش الحرب الطاحنة جوه البلاد فيحصل دمار في البلاد. فتحرك صلى الله عليه وسلم، والهدف هو اللقاء في تبوك. تبوك مسافة كبيرة جدا، قريب من 1,000 كيلو من المدينة، وكان وقت الحرب دي حر جدا جدا. وبعدين كان الصحابة بقالهم سنة بيزرعوا، وده وقت جني الثمار، فانت بتتكلم على حر ووقت جني الثمار، فالاستثمارات كلها في الأرض، وعايزين بقى نجني الثمار عشان نعرف ناكل، لأنك انت قبل خروج الثمار كأنك حطيت كل فلوسك ويلا عشان تجني بقى الأرباح. فتسمت الغزوة دي بساعة العسرة، ونزلت فيها تقريبا أغلب سورة التوبة. سورة التوبة بتتكلم عن ثبات المؤمنين وعن جبن المنافقين، حتى سميت عند العلماء بسورة الفاضحة، لأن الموقف بيبين حقيقة الناس. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس علشان يخرجوا لتبوك، وبدأ المنافقين يظهروا على حقيقتهم. احنا لسه هنمشي معاك 1,000 كيلو، وبعدين احنا عايزين نجني الثمار، الموضوع مش مستاهل قوي كده. عشان كده ربنا يقول لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان الموضوع حتى قريبة كده ماشي، أو سفر في تجارة وفلوس ماشي، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، الموضوع مش مستاهل ان احنا ننصرك يا محمد ولا ننصر الإسلام. فبدأ كل واحد بقى يطلع كده عذر، فيجي له واحد اسمه الجد بن قيس، يقول له يا محمد مش هقدر أخرج معاك. قال له ليه؟ قال له أصل أنا يعني بحب البنات اللي شعرها أصفر وبيضة، وانت عارف يعني لو رحت هناك في الحرب ممكن أتفتن، فلا تفتني ببنات الأصفر. فينزل القرآن، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أكن مثلا يعني واحد صاحبك يقول لك احنا أبويا هيعمل عملية حياء أو موت، في المستشفى اللي اخر الشارع، معلش عايزك تبقى معايا، فتقول له مش هقدر عشان ما بحبش اصحى بدري، معلش لو بس كان يعملها الساعه 12. عارف اللي هو حاجه كبيره قوي والعذر في منتهى التفاهه. ويجي عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين اللي بقاله سنين كان بيتمنى زعامه المدينه، بس الناس لما شافت النبي حبت النبي وكبرت النبي ومشيت ورا النبي عليه الصلاه والسلام، فما بقاش هو الزعيم، فعمال يدور على حاجه يؤذي بها النبي عليه الصلاه والسلام. اتعاهد مع اليهود ضد النبي وقال كلام في ظهر النبي عليه الصلاه والسلام وطلع سمعه على السيده عائشه ولسه مكمل. فجمع اصحابه كده وقعدوا في خيام جنب خيام جيش المسلمين، ولما جيش المسلمين حبوا يتحركوا قال يا جماعه مش وقته، الدنيا حر شويه بس كده ونبقى نتحرك. قال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر. حر ايه حضرتك؟ فيه 400,000 مقاتل جايين، احنا لازم نبعد جدا عن المدينة ونقابلهم في ارض مناسبة، لازم نتحرك حالا. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ويجي صلى الله عليه وآله وسلم ويقف وسط الرجالة ويقول احنا لازم كلنا نطلع، واي حد عنده قدرة مالية يجهز الجيش، احنا محتاجين كل الانفاق. فبص بقى الرجالة هتعمل ايه. القلب هو الملك واللي بيسخر الأعضاء في خدمة القيم اللي القلب مؤمن بيها. المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك لأن قلوبهم مش متعلقة بقضية النبي عليه الصلاة والسلام، بل قلوبهم متعلقة بالدنيا وإن هم يحافظوا على مكانهم في وسط مجتمع النبي، بس وقت الجد احنا هنبيع قضيتك. ويفرحوا لما يفتكروا إن هم ضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربك يقول: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. الدنيا حر دلوقتي نطلع بعدين. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وانت خلينا احنا بقى نستفيد احنا من الضلمة بتاعت المنافقين، احنا حياتنا تنور ازاي لما تلاقي نفسك مش عايز تبذل في سبيل حاجة. اعرف انك محتاج تراجع تعلق قلبك بيها. فاللي ما بيصليش محتاج يراجع تعلقه بربنا صاحب النداء الله أكبر. قضية مش كسل، الكسل الإنسان بيكسل عن الحاجة اللي هو مش مهتم بيها، لأن البني آدم عنده طاقة ربنا خلقها فيه، بس هو بيوجه طاقته فين. قضية قضية أولويات، والأولويات بتترتب على حسب قلبي مهتم شايل هم إيه، مهتم بإيه. فخد بالك من الحتة دي، ودايما تبقى عارف ان الحاجة اللي انت مستغلي عليها المجهود لو طلعت غالية عند ربنا وانت مش عايز تبذل فيها مجهود، اعرف ان اولوياتك مش زي اولويات دينك واولويات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لقيت نفسك موجه طاقتك في حاجة يرضى عنها الله ورسوله، في الشغل، في تربية العيال، في الدراسة، في الرياضة، في خدمة الخلق، اطمن قلبك بيقولك اولوياتك زي اولويات النبي. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وظل الإسرائيليون يدخلون كل البيوت يقتلون ويدمرون بشكل فظيع حتى يخيف الناس ولا يفكر أحد بالمقاومة.

0: أحمد، الحق يا أحمد، الإسرائيليين بيحاصروا البيوت السكانية وبدهم أي سلاح أو أي مقاوم وبدهم يجمعوا الناس.
1: قول لا إله إلا الله، خير إن شاء الله، خير، ربنا يهونها علينا ويهونها على الناس ويصبرهم.
0: إحنا إيش ممكن نعمل؟ إيش نعمل؟
1: استعن بالله، خلينا نفكر بهدوء ونشوف إيش ممكن نعمل وكيف نساعد الناس، كيف نرفع معنوياتهم وكيف نوقف اليهود ونقاومهم.
0: في إيش بتفكر يا أحمد؟
1: بفكر كيف نخلي الناس الآن يستوعبوا الصدمة والموضوع، وكيف نساعد الناس اللي تأثر، اللي انصابوا، اللي تهدمت بيوتهم. وبعدين بقول لك الخطوة التانية.
2: خطوة جيدة اختلال قطاع غزة، بديش غلطة، بديش يهود ينكتلوا. خطوة خطوة، وتأمين المداخل والأماكن قبل الدخول. إيش اقتراحاتكم لإدارة القطاع؟
3: أنا بشوف نشوف منطقة ونشن هجوم كاسح نموت الناس كلهم، ما نخلي حدا، وبهيك الناس بتخاف وما بنواجه مشاكل.
2: أنا بشوف إنه نخلي شوية من الناس ما نموتهم، عشان اللي يعيش يحكي للباقي.
4: هذا القتل ممكن يفتح علينا صحافة وأمم متحدة ويقولوا عنا إحنا بنقتل مدنيين وبنشوه صورة إسرائيل.
2: هذه القصة إلها خل. أولاً العملية بالليل، ما بنخلي حد يشوف وبنمنع الصحافة، وبعدين بنقول إنه صارت محاولة مقاومة واشتبكنا معهم، ويومين ثلاثة بيموت الخبر والناس هتسعى على مصيبة جديدة وموت جديد. كيف ديمقراطية دولة إسرائيل؟ على العموم خلونا نأجل هذه الخطوة لبعدين. الآن بدي دخول متدرج ودوريات في المناطق الرئيسية، وشوية شوية حتى نتمكن من التهكم بكل الأماكن. كل ساعة بدي التقرير، بديش إسرائيل يتصاب لو بتدمروا غزة كلها. انصراف، كل ساعة بدي تقرير.

0: ولكن يا أبي، هل كان هناك ناس تقاوم؟
1: يوجد يا بنيتي، يوجد، لكن الناس لم يكن لديهم سلاح، لم يكن بحوزتهم إلا أسلحة خفيفة وقليلة التأثير، لكن الإسرائيليين معهم دبابات وطيران، والاحتلال الإسرائيلي محصن جيدا. كانت تطلع الطيارة فترى المكان، ومن ثم يدخلوا الدبابات والجيبات. المقاومة كانت ضعيفة بس موجودة.
2: هل كان الشيخ يقاوم هو وأصحابه؟
1: الحقيقة أن وضع الشيخ وأصحابه كان صعبا جدا، لأنه كان متابعا عن قرب، وكان من يصلي أو بحوزته كتاب إسلامي يعتقلوه، لكن الشيخ ما سلم، وكان يريد أن يعمل أي شيء يرد فيه على احتلال الإسرائيليين لقطاع غزة.
2: شيء مثل ماذا يا أبي؟
1: يريد أن يقاتلهم ويجرح منهم حتى يخافوا أن يقتلوا الناس ويدمروا بيوتهم. عندما يعرف الاحتلال أنه إذا قتل فلسطينيا يمكن أن يقتل هو، بالتأكيد سيخاف. وفي يوم ذهب الشيخ

0: تعرف حدا عنده سلاح؟
1: لا، ليش؟
0: ما فيهاش ليش يا عبد الله، ما فيهاش ليش. الناس بتموت، لازم نوقف الإسرائيليين، لازم.
1: ماشي، خليني أشوف، خليني أشوف.

0: لا لا لا تقتل هذا الطفل، سيقولون إننا نقتل أطفال.
1: إخنا قتلت أطفال؟ هذا الطفل بكرة بيكبر وبصير بده حق أبوه، لازم يموت، لازم يموت.
0: طيب خلص سيبوه بيموت من الجوع وخلص.
1: لا لا فرصة، ما حدا شايف. سلام يا طفل يا بريء. اسمع ايش

0: هدول هم الاحتلال الإسرائيلي، لا برحم طفل ولا شيخ.
1: فعال وحشية ظالمة بحق الشعب الفلسطيني.

0: عن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
1: طول بالك يا ابني طول بالك، ما بيصير إلا المكتوب يما.
0: طبعا يما والنعم بالله، بس بنفعش نقف ساكتين، بنفعش يما، لازم نعمل إشي. هذا الاحتلال لا يفهم إلا أن تواجهه بالقوة.
1: وإحنا إيش بدينا نسوي يما؟
0: بإيدينا يما، بإيدينا بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: الأب بن نفيل المخزومية القرشية، وأمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهما، أصيلة الحسب والنسب. ولدت كما تذكر روايات التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، ويؤرخون لمولدها ببناء قريش الكعبة بعد أن جرفها السيل. نشأت في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشأة كريمة عزيزة، تحترم الأب وتخشاه في آن معا لما كان عليه من شدة وقسوة وغلظة في جاهليته. مرت أعوامها الأولى وهي ترى بأم عينيها الصراع العنيف بين الفئة المؤمنة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكثرة الكافرة بقيادة الأفذاذ من قريش، ومن بينهم والدها. عاد عمر ذات يوم إلى داره بوجه غير الذي خرج به في الصباح، وبلسان ولهجة غير ما كان ينطق به من قبل، إنه متهلل الوجه يشع نورا وحبورا، طلق المحيا مبسوط اللسان بالكلام اللين المحصول. لا شك أن تغييرا كبيرا قد حصل، وعرف أهل البيت بإسلام عمر ففرحوا وانشرحوا وازدادوا فرحا بالتغيير. وأسلمت حفصة وأقبلت وهي لا تزال صغيرة على الدين بكل جوارحها، بفؤادها وعقلها وحسها، وتغلغل الإسلام في أعماقها. وخطبها من أبيها خنيس بن حثاف السهمي الشاب المسلم المؤمن، فرحب عمر به وأكرم مثواه. ثم كان الحدث العظيم في حياة المسلمين، وهو هجرتهم من مكة إلى المدينة، حيث أخذت الدعوة مسارا جديدا، وهاجرت حفصة مع زوجها وأهلها إلى المدينة في ركب المسلمين وموكب المؤمنين.
1: نساء حول الرسول.
0: وبعد معركة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، كان قلبا من قلوب المسلمات المؤمنات يئن من الحزن ويضج بالهم والغم، إنه قلب حفصة التي كانت تلازم فراش زوجها المريض خنيس الذي كان يعاني من سكرات الموت. وأسرع ابن الخطاب إلى دار ابنته ليطمئن على صهره، ولكن سبق السيف العدل. لم تفلح غقير الأطباء ولا معالجتهم في شفائه، فقضى مأسوفا على شبابه. وترملت حفصة رضي الله عنها وهي في سن مبكرة. لقد تألم عمر رضي الله عنه كثيرا لفقدان خنيس وبكاء حفصة وترملها، فكان يزورها ويواسيها ويحاول أن يخفف عنها ما تعانيه، ثم يخرج من عندها وفي عينيه دمعة، وفي قلبه حسرة، وفي حلقه غصة. وفي ذات يوم قد بلغ اليأس والحزن مداه في نفسه، التقى في الطريق عثمان بن عفان الذي قد فقد زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الزواج من حفصة، فأجاب عثمان: ما لي في النساء حاجة. ثم التقى عمر أبا بكر رضي الله عنهما فعرض زواج حفصة عليه، فسكت ولم يجب. فغضب عمر كثيرا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثورة بادية في عينيه. وحين استمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يزوج الله تعالى عثمانا خيرا من ابنتك، ويزوج ابنتك خيرا من عثمان. فهدأ غضبه وخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الطمأنينة، وإذا بالباب يقرع، إنه باب دار عمر بن الخطاب، والقارع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطلب هو زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة. لقد كانت فرحة عمر أعظم من أن توصف، لقد أصبح سيد المرسلين زوجا لحفصة. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال: نعم. قال أبو بكر: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله قبلتها. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فكان خيرا من عثمان. تزوج عثمان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا من حفصة. أقامت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة، فأدت قسطه وحقه من الإخلاص والوفاء والسمع والطاعة والتقوى والعبادة، كما أنها تزعمت هي وعائشة رضي الله عنهما حزب المطالبة بزيادة النفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم ومقاطعته أزواجه شهرا كاملا. إن حفصة رضي الله عنها اشتهرت شهرة ذائعة بأنها كانت قليلا ما تفطر، تقوم أكثر الليل للصلاة والدعاء والذكر، تتهجد وتتعبد، وتصل قلبها وروحها وذاتها بالله العلي القدير. مرت حياة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أحب ما تشتهي وتريد، وحفظت عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام بعض أقواله الحكيمة وتوجيهاته السامية، فسلكت مسلكها وعملت بمقتضاها ووعاها صدرها وقلبها. ولما دنت ساعة الفراق ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، بكت حفصة بدمع هتون وقلب محسون، ولزمت دارها لا تفارقها أبدا، وكانت العبادة سلوتها، والتصدق على الفقراء والمساكين عادتها.
1: نساء حول الرسول.
0: أضحت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر موضع تقدير واحترام، حرمتها من حرمة بيت النبوة. كانت حفصة رضي الله عنها أديبة كاتبة ذات فصاحة وبيان وبلاغة، قالت في مرض أبيها بعد أن طعن بخنجر مسموم وهو يؤدي الصلاة، فأنشدت تقول: أكظم الغلة المخالطة القلب وأعزى وفي القرآن عزائي، لم تكن بغتة وفاتك وجدا إن ميعاد من ترى للفناء. روت حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمانة الناقل كثيرا من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام والسلوك، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله بن عمر وابنه حمزة، فأسهمت بما حفظت ووعت وفقهت وعلمت بإثراء هذا العلم الديني العظيم من علوم الشريعة المحمدية. وعلى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسهام بين أزواجه حين يخرج لغزوة أو قتال، كانت حفصة ذات مرة من أصحاب السهام، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم تقوم في خيمتها وخبائها، ثم إذا أسفرت المعركة عن وجهها وانجلى غبارها شمرت رضي الله عنها عن ساعديها وخاضت بين الجرحى تسقي العطش وتداوي المكلومين وتخفف ألم المصابين وتضمد جراح المعذبين. إن السماء قد شهدت لحفصة بالمثل الأعلى في التدين والتقوى حين قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صؤوم قؤوم. لقد حجت حفصة رضي الله عنها حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختاره الله تعالى إلى جواره كانت رضي الله عنها كلما أذن مؤذن الحج في كل موسم وعام تتهيأ لزيارة البيت العتيق وأداء المناسك. وفي العام 45 للهجرة وافاها الأجل المحتوم إثر إرهاق ومرض، وكانت جنازتها مشهودة حملت على سرير في نعش إلى المسجد وكبار الصحابة يتبعونها بصمت وإجلال ووقار، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الحين، وكذلك كان يتقدم الصفوف كالعادة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ودفنت في البقيع وجلس مروان ينتظر حتى فرغ من دفنها رضي الله عنها، ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ولدا عمر، وكانت وفاتها في شهر شعبان من تلك السنة رضي الله عنها، وبارك مثواها وأكرم منزلتها وألحقنا بها في الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر في القصة أنه كان هناك مشكلة بين امرأة وبين زوجها، فخرجت المرأة من زوجها وهي تريد أن تذهب إلى بعض قرابتها تستشيرهم في هذه المشكلة وحلها. بينما هي في الطريق مرت من عند مسجد وكان الجماعة يصلون وسمعت الإمام يقرأ قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكأنها لأول مرة تسمع هذه الآية، فرجعت إلى بيتها وقالت: هكذا هي الحياة. وسبحان ربي، هذا المعنى الرائع العظيم الجميل، لقد خلقنا الإنسان في كبد. المعنى الأقرب هو أن المقصود بالكبد هو التعب والكد والكدح، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن الكدح هو الكبد، هو الكد، هو التعب والعناء. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في الحديث: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فما من أحد في هذه الدنيا إلا وهو يكدح ويكد ويتعب، إما في خير أو في شر، في هدى أو في ضلال، في فلاح ونجاح أو خسار ودمار وبوار. هذا المعنى الرائع الجميل يجب أن لا يفهم منه أن الحياة صعبة أو شقية أو متعبة، كلا، بل إن هذا الكد والكدح والكبد الذي ذكره الله هو من أهم أسرار السعادة والجمال في الحياة، لكن بشرط أن يعي الناس هذا المعنى. بمعنى أن بعض الناس الذين تعودوا على القعود وعلى الاسترخاء وعدم العمل، هؤلاء يسرع إليهم اليأس والقنوط والملل والسأم، وتبدأ الخواطر السيئة تهجم عليهم، ويبدأون يتساءلون عن قيمة الحياة وعن أهميتها وعن جماليتها وعن سعادتها. بينما أولئك الناس الذين يعملون، إن كانوا يعملون في الحقل أو يعملون في مكتب أو يعملون في جامعة أو في مؤسسة، يعملون في تجارة أو في سياسة أو في زراعة أو في عمل خيري وتطوعي أو في عمل دنيا أو آخرة، عمل للفرد أو للأسرة، للبعيد أو للقريب، طبيعة العمل، هذا العمل هو الذي يجعل للحياة عند الإنسان معنى، وهو مصدر السعادة ومصدر الرضا. ولهذا يروى عن أحد ملوك الصين أنه كان إذا غضب على أحد وأراد أن يعاقبه لم يكن يضعه في سجن ولا يعاقبه، وإنما كان يأمر بتوفير كل الاحتياجات له. فعنده خدم رهن الإشارة، ماذا تريد؟ يأتونه بكل ما يريد. فهذا الإنسان بدأ يذبل مع الوقت، يذبل يذبل حتى إنه لم يعد للحياة عنده معنى، وفي الأخير مرض ثم تفاقم مرضه ثم مات. إذن جوهر الحياة وجمال الحياة وجذوة الحياة، شرارة الحياة، إنما تقتبس من خلال العمل، أن يعمل الإنسان. يمكن لا يقوم الأب بعمل سيء في حق أولاده أسوأ من الدلال والترف، وأن يكون الطفل الصغير تلبى له كل مطالبه، يطلب اليوم ربما لعبة صغيرة فيحصل عليها، غدا يطلب جهاز آيفون مثلا فيحصل عليه، يصبح هذا الجهاز لا قيمة له عنده، يطلب جهاز آيباد مثلا يحصل عليه، يطلب التلفاز، يطلب الألعاب السوني والجيم بوي، ويطلب بلاي ستيشن إلى آخره، بحيث أنه كل الأشياء تلبى لهذا الطفل. هنا تفقد الأشياء قيمتها، والإنسان مجبول على أنه بمجرد حصوله على الأشياء تسقط من عينه وتصبح كأنها لا شيء، بينما الأشياء التي هو محروم منها يتعلق بها. فمن الجميل إذن ألا يسرف الإنسان في دلال أبنائه أو تلبية مطالبهم بدافع الحب أو بدافع العطف أو بدافع التربية، بل من الحب والعطف والتربية أن يعودهم على المنع وعلى الحرمان. وهنا أذكر طرفة، أن أبا كان غنيا موسرا في أوروبا وعنده طفل صغير، فهذا الطفل كان متلافا، كل ما اشترى له أبوه شيء دمره،
فأراد الأب أن يلقنه درسا في ذلك، وأخذه يوم الأيام قال إلى أين تذهب بي يا والدي؟ قال أريد أن أذهب بك إلى مزرعة حتى ترى النعيم الذي أنت فيه. فذهب به الأب إلى مزرعة لصديق يعرفه، وهذه المزرعة الناس بسطاء ومتواضعين وليس عندهم الشيء الكثير. ولما خرجوا في المساء من الحقل التفت الأب إلى ولده وقال شفت كم عندنا من الخير والنعم؟ قال شكرا لك يا أبي، لقد عرفتني كم نحن فقراء، كم نحن فقراء. قال كيف؟ قال هؤلاء عندهم أكرمكم الله عندهم كلب، قال عندنا في البيت كلب وهؤلاء عندهم 4 كلاب، عندنا حنفية ماء فقط بينما هؤلاء عندهم مياه تجري من تحت الأرض من فوق الأرض، عندهم فناء صغير يلعبون فيه بالمنزل بينما هؤلاء عندهم أرض واسعة ممتدة في الحقل. شكرا، لقد أخبرتني كم نحن فقراء ومعدمون. إذن من الأشياء المهمة والجميلة أن يدري الإنسان أن جمالية الحياة ليست في الكسل ولا في القعود، وإنما هي في الكد والكدح والعمل وفي الأثر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معنى جميل، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، إذا كان في خير بطبيعة الحال. وقد مر رجل من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وكان قويا جلدا يكدح يمشي بقوة وعزيمة وجسم وإرادة، فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو كان هذا في سبيل الله. أعجبهم الرجل في حيويته وتوقده واندفاعه وعمله، ما عنده برود ولا عنده كسل ولا قعود، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على امرأة يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ولد فهو، وإن كان يسعى رياء وفخرا وسمعة فهو في سبيل الشيطان. إذن العمل هنا هو في سبيل الله ما دام في خير للنفس أو للزوج أو للولد أو للأب أو للأم أو للجيران أو للفقراء والأيتام والفقراء والمساكين. هذا العمل الكدح الجهد الذي تقوم به تأكد أنه هو سر من أسرار سعادتك في الحياة. وهنا حتى الراحة نفسها متى يكون للإجازة قيمة؟ متى نحصل على عطلة جميلة وممتعة؟ إذا عملنا، وهذا شيء مجرب تماما، حينما يكون عندك شهر أو أسبوع مليء بأعمال ومشقات سواء كانت اختبارات مثلا أو كانت ظروفا استثنائية أو أحوال طارئة أو عمل مؤقت يستنزف كل جهد الإنسان ولا ينام إلا قليلا، والأكل يمكن حتى يأكل وهو يعني يسمونه عشاء عمل أو غداء عمل، وربما يأكل يعني شاورما خفيفة مثلا أو ساندويتش. بعد هذا الشهر أو الأسبوع من الكد والكدح والعمل تحصل على إجازة يوم أو يومين أو ثلاثة، تشعر هنا بأن النوم أصبح له طعم آخر والأكل له طعم آخر والراحة له طعم آخر وحتى الجلسة مع الزوجة والأولاد لها طعم آخر. يجب أن ندرك أن جمالية الحياة هي في العمل، وأن على الإنسان أن يسعى إلى الدأب وإلى العمل، وأن يكون العمل عادة وجزء من تكوينه ومن شخصيته ومن رغبته، أن يعمل في الخير حتى الأشياء العادية الصغيرة. مثلا بعض المسؤولين لما يكون في مكتبه تعود أن يجلس لساعات طويلة والموظفون يأتون إليه دائما وأبدا بحاجاتهم، لماذا لا يتعود أن يكون هو يقوم إلى الآخرين؟ يتعلم التواضع، يتعلم الحركة، يتعلم تقدير الآخرين، وينأى بنفسه عن أي معنى من المعاني السلبية سواء كانت معاني نفسية أو كانت الكسل والقعود الذي هو أكبر مدمر للإنسان. إذن هذا الكبد الذي خلق فيه الإنسان يمكن للإنسان أن يلتقط من سر السعادة والأمل والحب والحياة. أما أولئك الكسالى القاعدون الذين لا يريدون أن يعملوا فهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن مولدات الطاقة الحيوية في الخلايا الحية، تلك المولدات المنتشرة في سيتوبلازم معظم الخلايا الكائنات الحية، وتقوم بأهم عملية حيوية في مجال إنتاج الطاقة الحيوية وتخزينها وتحريرها من مصادرها الأولية. شاهدها الباحثون لأول مرة على هيئة عصيات خيطية منتشرة في السيتوبلازم، يتراوح طولها من 3 إلى 8 مايكرون، فسموها الميتوكوندريا، وهي عضيات خلوية تركيبها عامة يشبه حقيبة غشائية صغيرة محاطة بحافظة غشائية أكبر، وهي مثبتة بشكل أنيق وطويت بشكل معجز. جدارها الخارجي مستو وجدارها الداخلي له زوائد تشبه الأصابع تتدلى في داخل الحقيبة بشكل وترتيب أنيق، وتسمى تلك الزوائد بالأعراف، وفراغ الحقيبة يسمى بالحشوة، وهو مليء بأنزيمات إنتاج الطاقة وجزيئات الدنا وحبيبات صغيرة تسمى بالريبوزومات، تستخدم في إنتاج البروتين. وتقوم تلك العصيات أو العضيات بوظيفة مهمة جدا في حياة الكائنات الحية، فهي أجهزة إنتاج الطاقة في الخلية، حيث تستطيع تلك العصيات بما وهبها الله سبحانه وتعالى من قدرة، تستطيع تكملة أكسدة المواد السكرية وقود الحياة في وجود الأكسجين، محولة إياها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون، وإنتاج كميات هائلة من الطاقة يخزن بعضها في مركبات كيماوية مخزنة للطاقة، هي مركب ATP، وتحرر بعضها لاستخدامها في العمليات الحيوية اللازمة للجسم. وإذا اختلت عملية تحرير الطاقة انقطع إمداد الطاقة، كما تنقطع الكهرباء عن الآلات فتهلك وتقف. وإذا اختلت عملية التخزين انطلقت كميات هائلة من الطاقة، أحرقت الكائن الحي في دقائق معدودة. فمن خلق تلك العصيات وهيأها تشريحيا ووظائفيا لهذه الوظيفة المعقدة المنظمة، هل الطبيعة الصماء والصدف العمياء خلقت ذلك النظام المبدع؟ هل يستطيع أحد من باحثي العالم أن يصنع لنا مولدا للطاقة حجمه أقل من حجم نقطة في أي حرف من حروف أي كتاب ويقوم بتوليد الطاقة، ويقوم كذلك بتنظيمها وتخزينها بهذا النظام المعجز والمقدر؟ نقول لمن يريدون إقناعنا بأن الحياة نشأت صدفة على الأرض، ونقول كذلك لمن يشايعهم من الماديين هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخلاق المحمدية، نستهل هذه الحلقة بالحديث عن خلق الشكر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الشكور، والتخلق به يكون بتذكر نعمه سبحانه على الدوام. وقد قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. والشكر بأن ترى أن الله تعالى أعطاك من النعم أكثر بكثير مما تستحق تفضلا ورحمة، وأنك مهما فعلت فلن تؤدي شكر هذه النعم. ومنه شكر ما يقدمه لك العباد من خير، وذلك بتعظيم العطاء اليسير والجزاء عليه بالكثير. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هل فقدت مالك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن؟ أم فقدت صحتك فصعبت عليك الحياة؟ أم فقدت محبوبا فلم تعد تجد طعم السعادة؟ كل منا لديه نصيب كبير من المشاكل والهموم، ولكن في المقابل أليس لدينا أمور أخرى كثيرة تستحق الشكر؟ إن تخلقنا بخلق الشكر ما عدنا نذكر البلايا فننسى النعم، بل أمسينا نذكر النعم فننسى البلايا. الشكر مفتاح للسعادة ودواء للكآبة، وأعظم باب لازدياد محبة الله. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر الاعتراف بالنعمة بالقلب واللسان والفعل. فشكر اللسان تقول الحمد لله، والشكر لله دائما. وشكر القلب هو أن تشعر بالامتنان حتى يمتلئ قلبك حبا لله. وشكر الجوارح هو أن لا تستعمل نعمة من نعم الله تعالى عليك في معصية، كالسمع والبصر والكلام والمال والولد وغيرها. والعبد الشكور يذكر نعم الله عليه دائما، سواء أكانت موجودة الآن أم لا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك دائما بما أنعم الله به عليك. أيها المستمع الكريم، خذ دقيقة واحدة وتفكر، ثواني معدودات وتأمل. انظر في الأشياء التي وهبها الله لك وأنت تستعملها يوميا، وترى أنها حقا نعمة. فكر في البيت الذي يأويك، سواء أكان صغيرا أو كبيرا، بسيطا أو فاخرا، قديما أو جديدا. فكر في نعمة الحركة، فكم من مقعد ومريض ملازم الفراش لا يستطيع حتى أن يخدم نفسه. ماذا عن وقوفك على رجليك حين تستيقظ؟ ألا تعتبر ذلك نعمة؟ ماذا عن نعمة البصر؟ إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نحن دوما ننظر إلى ما أخذ منا، ولا ننظر إلى ما أعطينا. فالذي يتذمر من الفوضى التي يحدثها أبناؤه، ألا يجب عليه أن يشكر الله لأنه رزقه أبناء؟ والذي يتذمر من الضرائب التي يدفعها أو من صعوبة في عمله، ألا يشكر الله أن عنده مدخولا بينما ملايين الناس عاطلون عن العمل؟ فالحمد لله، الحمد لله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. فالنفس مجبولة على حب من أحسن إليها، فكلما تذكرنا نعم الله علينا كلما ازددنا حبا له، وزادنا الله تعالى سعادة ورضا. احذر أن تكون عبدا للنعمة، وكن عبدا للمنعم، ولا تعلق قلبك بالنعمة
فإن هذه النعم ستفارقك يوما عاجلا أم آجلا، فلا تجعل النعمة تنسيك المنعم أبدا. أخيرا، لا تقع في فخ الشيطان الذي يذكرك بالبلايا وينسيك النعم، فتكون ممن يرفض ويعترض فيكفر بالنعمة أو ينكرها وينسى ما مضى من نعم، وهذه صفة العبد الكفور الجاحد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العلي. العلي هو الذي علا فلا تدرك ذاته ولا تصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله. العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. كل هذه المعاني علو المكانة من أسماء الله الحسنى. إذن الله عز وجل علي علو تنزيه، علي علو عزة، أي أن أحدا لا يدرك ذاته ولا يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر. الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو العلي العظيم. والله عز وجل متعال، والمتعالي هو الذي جلى عن إفك الآفكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعال عن كل هذه الصفات. كن مع العلي ولا تكن مع الدلي، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الرحيم ولا تكن مع القاسي. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من لوازم هذا الاسم الله جل جلاله علي، شأنه العلو وشأنك التواضع. هو الله العالي علو الجلال والكمال، وفي كل مكان وزمان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العلي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة في تراجم الأولياء أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وهذه دعوة أيها الإخوة لكل أخ فينا أن يقرأ وأن يقرئ أولاده، أو أن يطلع ويطلع أولاده على سير الكبار، لأن الإنسان عنده شيء يسمونه في علم التربية المحاكاة التنافسية. يحب الإنسان أن يحاكي من هو قريب منه، أو من يراه أو من يسمع عنه، أن يحاكيه يعني أن يسايره وأن ينافسه. فإذا كنت أنت تطلع على سير الكبار وعلى تراجم الكبار وعلى تراجم الأولياء وعلى تراجم العلماء وعلى تراجم الفقهاء وعلى تراجم الفضلاء، ما منشوف غير همتك تنشد إلى أعلى. أما إذا بقي الإنسان، بقي ابن من أبنائنا محيطه يدعوه إلى الطعام والشراب، ما يراه لهو ماجن ولعب مبتذل وضحكات ساقطات، ما ملاقي غير صار ابننا يحاكي هؤلاء، يعني صار يحكي مثلهم، يمشي مثلهم، يعمل مثلهم، يلبس مثلهم. هيك طبيعة الإنسان، يعني يساير من هو حوله. فخلي حولك وحول أولادك ناس كبار. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في جلساته ويحضر بعض الآباء أولادهم، يعني يحضر أولاد وبعض الآباء يحضرون أولادهم. وفي علم الحديث يقولون إذا الشيخ كان يحدث والحاضر كان رجلا بالغا عاقلا وخرج من المجلس يقول حدثنا الشيخ الفلاني، وإذا كان ولد طفل صف عشرة عمره 10 سنوات 7 سنوات بيقول حضرت مجلس فلان الفلاني، وإذا كان عمره سنة سنتين يقول أحضرت مجلس كذا. فكانوا يحضرون أولادهم حتى الصغار جدا، لأنه أبنائك لما بيحضر بيشوف أناس صالحين، يجلس مع الناس صالحين، يقرأ في تراجم الصالحين، يتأثر. كنت أقرأ من أيام في ترجمة شيخ من شيوخ يعني المعاصرين، شيخ معروف يعني في العالم الإسلامي، فسألوه ما الذي أثر في تنشئتك؟ فحكى بأنه هو تنشئته في مدرسة عادية، يعني تنشئة عادية. قال لكن أنا قرأت كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد. قال هذا الكتاب، هو هذا الشيخ الآن أديب يعني يستهويه الأدب، قال هذا الكتاب أثر فيه على ملاحظات فيه، يعني الكتاب عليه ملاحظات، بس أثر فيه بأسلوبه، ولا زلت إلى الآن يعني أتمثل وأتخيل وأتصور شخصية أبو ذر الغفاري كيف صاغها هذا المؤلف. فأنت ارمي أمام أولادك بذارا لأناس صالحين كثر، أطلعهم. ما بتعرف ابنك بيعلق قلبه بأن واحد، جزء ابنك يعلق قلبه بسيدنا عمر، جزء ابنك الثاني بسيدنا عثمان، بسيدنا سعد، بسيدنا طلحة ابن الزبير، بعالم كبير من علماء، بالإمام الشافعي، بأبو حنيفة، بالإمام مالك، بجوز ابنك هيك إذا أنت عم تحكي له سير هيك. أما سامحني إذا ابنك عم بيشوف سير ممثلين ولقاءات مع المغنين وأخبار اللاعبين، أكيد ابنك حيعلق قلبه بواحد من هؤلاء، وزعلي قلبه مشكلة، يعني بالأخير رايح ابنك بهذاك الاتجاه. ثم تعض الأصابع. إذا بدك ابنك يبرك، أدي واجب التنشئة الصحيحة والسهر على هذه التنشئة الصحيحة. واحد من الأساتذة قبل أشهر ساوى دورة بالتربية الأبناء،
ونحن ماضون بهذا الاتجاهات بهذا الاتجاه في ملف إدخال الدين للبيوت. قال لي بأن رجلا مهندسا يحضر معنا هنا في المسجد والخطبة والدروس، بس توفاه الله تعالى من قريب. قال لي هذا الأخ المهندس هو وزوجته وأولاده الخمسة حضروا الدورة. هلأ شو معنى حضروا الدورة؟ إذا الدورة مثلا كانت 20 ساعة شو معناتها؟ والدورة كانت في وقت العصر يعني من الساعة 3، شو معنات انه الاب حضر الدورة؟ شو تفضل قولولي؟ يعني ترك شغله ماشي، او ترك نومه، او ترك متابعته للاقنية الفضائية وراح 20 جلسة او 10 جلسات، كل جلسة 2 3 ساعات قعد لكن. هذه التربية، هيك اذا بدي ربي اولادي. اما اخي خدوا بالله، خدوا لي اولادي على الجامع معكم، أو بيجي بيحط أولاده بيقول لي الله إذا بدكم شيء هذا رقم السائق، دقوله للسائق. وأنت والله حكى لي مرة طبيب أطفال، جاءته أو جاءه طفل مع الشغالة ومريض الولد وعنده مشكلات يعني هضمية.

حياتنا. نحن ماشيين في مشروع طويل في إدخال الدين للبيوت. واحدة من الأمور، هلا كيف الأب بيصير أب؟ كيف بيصير أب؟ يعني بيتجوز بيجيب أولاد بيصير أب. هذا الأب تبع كل المخلوقات، يعني القطط هيك القط بيصير أب، وهيك هيك الديك بيصير أب. مو شغلة، يعني هذه شغلة يعني حيوية، كل المخلوقات بتصير، بس كيف بتصير أب؟ تقدر تربي هذا الولد؟ يعني ما بيعرف يربي هو، شلون بده يجيب أولاده ويربيهم؟ بحاجة يا أخي تلتحق بدورات، تلتحق بمجالس علم. لما طلبت إليكم مشكورين بالمناسبة، والله نسيت على الخطبة، أنا بريد أشكر كل أخ وأخت يعني قدموا اقتراحا مشان سلسلة الخطب التي سنعقدها، بس أنا ما زلت بدي اقتراحاتكم. بس أنا الحقيقة شاكر لكم ولمن وراءكم، يعني إلى الآن أكثر من 200 أخ أو أخت كتبوا أنه شو يجدون مناسبا تكون السلسلة. نحن عم نعمل تقاطعات، بس هلأ بأثناء التقاطعات يعني الخيار رقم 2 إلى الآن تربية الأولاد، يعني أكثر شيء، لأنه عم نجيب كل واحد شو كتب ومنصنفهم، حنشوف شو الاحتياج الأكثر يعني نحن. بس أنا لازلت يعني استمزج آراءكم وبدي اقتراحاتكم. كل أخ أو أخت عنده اقتراح، نحن سنمضي باتجاه سلسلة ممكن أن تأخذ 9 أشهر في المسجد، فكل أخ عنده اقتراح فليعني يزودني به، بس الأفضل ما يكون بس هيك اسم، مع الاسم إذا بيحط له كمان تفريعات بيكون أنفع، بيكون مكتوب الاقتراح إما على الإيميل أو على صفحة الفيس أو بورقة يعني يأتي. ماشي الحال، بعض أخوة كتبوا SMS كمان ماشي الحال، بس هو كلما كتبت شيء أكثر يعني بتنفعني أكثر إن شاء الله. المهم بس في حاجة حقيقية لتربية الأولاد، نحن ماضين بهذا المشروع إن شاء الله، بس اكتمل تقريبا، تبلورت صورة الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وإن شاء الله تكون رسخت في أذهان الناس، بس بدناكم تساعدونا في نشر هالملف. هلأ الدورة رقم 2 دورة في الاقتصاد المنزلي، وبعدين في عندنا دورة في تربية الأولاد، وفي أخوة الآن يعملون في موضوع تربية الأولاد. فإذا أردت أن تربي أولادك تربية عائلة عالية، اجعل محيطهم عالي. لذلك نحن ندرس كتاب صفة الصفوة، ولذلك علماء المسلمين ساووا مكتبة كاملة اسمها مكتبة التراجم. يعني إذا بتنزلوا على مكتبة الأسد بكرة، بتدخلوا على قاعة الأدب والدين، بتلاقي جدار طويل لعل يعني من بداية المسجد إلى نصفه بارتفاع قامة الإنسان أو أكثر، كلها كتب تراجم. شو تراجم؟ هيك يعني تراجم العلماء، تراجم الفقهاء، تراجم الأدباء، تراجم الأمراء، تراجم ترجمة عمر بن عبد العزيز، ترجمة أبو بكر الصديق، ترجمة الإمام أبو حنيفة، ترجمة يترجمون للناس الكبار. فعلماء المسلمين كانوا يهتموا بالتراجم. ليش؟ لأنه الإنسان لما بيجلس هيك ويعني يقرأ في سير الكبار تنشد همته باتجاه الأعلى. نحن نقرأ في صفة الصفوة إبراهيم ابن يزيد النخعي يكنى أبا عمران. قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة، فكان لا يجلس إلى الاسطوان، وكان صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه. هذا إبراهيم النخعي مر معنا في الدرس الماضي، يخاف على نفسه الرياء، يحب الإخلاص. قال: ما كان يجلس إلى أسطوانة المجلس، كان العلماء مثل الجامع الأموي في حلقات بقلب النهار، هذا الشيخ يجلس عند هذه السارية، هذا الشيخ يجلس عند هذه الأسطوانة. الأسطوانة يعني هي سارية المسجد، وهذه الحلقة تجلس هنا وهذه تجلس هنا. مع أنه إبراهيم النخعي كان صيرفي الحديث، يعني الجوهرجي تبع الحديث، يعني الخبير بعلم الحديث، بس ما كان يعمل حلقة، بخاف على نفسه أن يقع في الرياء، يريد أن يبقى عمله خالصا لله تعالى. وعن منصور قال: ما سألت إبراهيم قطعا مسألة إلا رأيت الكراهية في وجهه، ويقول: أرجو أن تكون وعسى. ما كان يبادر هيك ليتكلم، ما يحب الناس يجوا يسألوا، يخاف كمان على نفسه الكبر والعجب. كان يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، فإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. قال: معقول وصلت الأمر أنه أنا أكون فقيه الكوفة؟ يا لطيف قديش في تراجع بالزمان، مع أنه هو باتفاق علماء الحديث من الثقات الكبار إبراهيم.

0: من النخاع.
1: قال: وكان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، وكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أم من الفتيان. إلى هنا وصلنا. يعني الإسلام يا أيها الإخوة والدين ما بده زي معين، يعني أنت مشان تصير من أهل هذا الدين لازم تلبس جلابية وعباية وتحط طاقية، لا، الدين ممكن أنت بلباسك اللي أنت موجود فيه، بس المهم سلوكك ينضبط مع الدين، تعطينا الحق من نفسك. أما ما بيهمني أنك أنت تلبس لباسا من سيرة أهل العلم ثم أنت لست من أهل العلم. مصطفى صادق الرافعي له كتاب إما هو أو ابن الجوزي، في بقلبه مثل مقالة اسمها ساكنو الثياب، إنه في ناس بيجيبوا ثياب مثلا العلماء وبيسكنوا بقلبها، بس هن مو لا علماء ولا سيرة علماء ولا سيرة خير، بس مشان يظهر أمام الناس بمظهر ويعني ينال حظوة معينة، وإلا هو على غير هذا الأمر. فالدين يا شباب مو بلباس معين، وهذا إبراهيم النخعي من كبار علماء الحديث قال: كان يلبس المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر، يعني الحقيقة لباس هيك شباب ليك وعلى الموضة، حتى لا يدرى أمن العلماء هو أم من الفتيان. هيك شيء شاب يعني شغل موضة، كان يلبس على الموضة وهو من كبار العلماء، فما في مشكلة أنت تلبس على الموضة ما شئت ما دمت منضبطا بالشرع، بس أرنا من عقلك ومن أخلاقك ومن قلبك إقبالا على الله عز وجل. أما الثوب ما كتير مهم، لبس جلابية لما لبس بنطال. لذلك في سؤال هلا بصير الإمام يصلي مثلا واحد بيناتكم هيك بلباس ونقدمه إمام يصلي فينا الجمعة، بصير بلا طائية، بصير، عرفت؟ يعني الدين مو بالجلابية والطائية، لكن هذا زي تزيى بها، تزيى به. كيف الطبيب بيلبس المريول الأبيض، كيف الطيار بيلبس ثوبه، كيف العامل بيلبس أفروله، هذا زي تزيى به العلماء أرادوه، وشابه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كانت تلبس عمائم دائما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو في أغلب أوقاتها كان صاحب عمامة، بس إذا أنا ما لبست عمامي ما بكون خالفت السنة، علما أنه العمامة عند العرب هي المحنكة، يعني ما يعني هي الطائية مو عمامة اسمها عند العرب، هي نعم المحنكة، يعني لازم يكون في إلى ذراع يمر تحت الحنك، هيك مثل إذا شفتوا بفيلم الرسالة وقت سيدنا حمزة بيكون جاي من الصحراء هيك وبفك هيك، هي اسمها، هي عمامة اسمها. العمامة لا تكون عمامة إلا أن تكون محنكة، هي نعم. فالمهم البس ما شئت منضبطا بالشرعي، بس أرنا من أخلاقك وأعمالك وعقلك وروحك وقلبك إقبالا على الله عز وجل. قال: وعن هنيدة امرأة إبراهيم النخعي أن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما. أيوة هذا الصوم سري ما حدا بيدرى، يعني هلأ أنا ما حدا بيناتكم بيعرف قديش صمت الجمعة الماضية، ما حدا بيعرف، حتى اللي التقيتهم وحكيت معهم وحكوا معي ما بيعرف، وأنا ما بعرف قديش أنت صمت الجمعة الماضية، مع أنه شفتك وشفتني وسلمت عليك وسلمت علي، ما حدا بيعرف، هذا صوم لي وأنا أجزي به. بس زوجته بقال كاشفته، فتقول: كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن بدك تصير لك رتب، بدك تأخذ نفسك هيك تشد على نفسك. يا شباب لا تعطوا نفسكم كل هواها، ما أحد بيناتكم يعطي نفسه هواها كله، شد هيك شد هالزمام، لأن النفس حرون، إذا ما شديت إلا هيك زمامة بعدين تسرح، فلا مشان ما تسرح شد. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. هذا شغلي في مدارس سمعت عنها الآن بأنها تعلم الصمت، حلو، كيف في مدارس تعلم الخطابة، في مدارس بتعلم الصمت. وبيقولوا والله أنا مرات يعني براقب حالي يمكن بأدي هالشغلة ومرات يمكن ما بأديها، بأثناء الخطبة الخطيب يعني القدير لازم في مواقف معينة يصمت، يعني بعد ما يحكي شيء أو ينتظر منه الناس شيء، إذا صمت بشد الانتباه. يعني لا، أنت تخيل أنت قاعد متوقع في تتابع كلمات ستأتي، لما بسكت أنا إذا واحد مطخي هيك بده يرفع، ليش سكت هذا الرجل؟ وإذا واحد نعسان بيصحى، ليش سكت هذا الرجل؟ شايف الصمت هذا علم كمان. على كل أحوال درب نفسك على الصمت. كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. سبق مرة عدينا ما هي أمراض اللسان، تتذكروا 102. العلاج من أكثرها بالصمت، سكوت بيروح ثلاث أرباع الأمراض. ما في شيء واحد ما يعني كثرة الكلام ليس محمودا. تتذكروا بالجلاءات من وقت واحد صغير، في واحدة من الكلمات اللي ما حلوة بيكتبوها الأساتذة، إذا واحد بيقوله ثرثار إذا ثرثار هي صفة الدم هنا. فإذا واحد بيحكي كتير مو شغلة منيحة الله يغفر. هلا والله بدي وقف عند هون. كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان طويل الصمت. بحكي لكم شغلة ضحككم. كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا إياها. قال خطرة شيخ كان له تلامذة ومريدين، كان له تلامذة ومريدون كثر، والله عز وجل يعني عم يجري نفعا على يديه، بس خطية زوجته بالبيت مو قابطه ولا عاجبها وما يعني ما كتير عادي، يعني زوجها وماشي الحال بس مو كتير قابطه، يعني هل فضيلة الشيخ وبتعذبه مرات، شو بده يعمل؟ الناس مقبلين عليه يعني، وفي نساء وفي رجال والله عم يجري عليه النفع على ايده، بس هي مو كتير. فمرة لقى حيلة انه اذا بجيبها بتحضر هالدرس هون، خلي تشوف الناس يا اخي شلون عم يستفيدوا، خلي تسمع، خلي تنزل فيها بركات الدرس، بركي بصلها شيء. شو بده يعمل؟ قال للأخوات تبعه اللي بيحضروا في آنسات، قال لهم لاقوا طريقة يعني تحايلوا عليها جيبوه على الدرس. فعلا في كم أخت بيحضروا، صديقاتها بطريقة ما، قريباتها، تحايلوا عليها يوم الدرس، خدوها مشوار، وهنن بالمشوار انه بدنا نفوت هلا نصلي، فاتوا على هالجامع الدرس تبع الشيخ شغال يعني، وهنن قايلين له، هو قايل لهم يعني انه اليوم مشان يركز كلام يوصل رسائل يعني، والله ساوى الدرس تبعه وأرسل رسائله داخل الدرس، وهي خلص الدرس حضرت يعني، خلص الدرس راحت على البيت. رجع هو على البيت شافها عم تفك الملاي تبعه وتشلح البانطو، عمل حاله ما بيعرف، قال له خير خير، وين كنت يا أم فلان؟ الله يخلي لنا ياكي. قالت له وين كنت؟ وين كنت؟ يعني ما بتعرف وين كنت؟ قال له وين كنت؟ ما قلتي لي وين رايحة يعني؟ قال له شيء. قالت له كنت بالدرس تبعك؟ قال له بالدرس. يا حلة البركات يا حلة الأنوار، وعم بقول ليش الله نور علي بوجودك، الله يخلي لنا ياكي، لو قلتي لي كنا أهلنا فيكي، رحبنا، سهلنا. قال له على كل شلون شفتي لي هالدرس يعني تبعي؟ ماشي حالي. قالت له لك انت ما بتستحي لك ما بتخجل على دمك، لك ما فيك دين، ما فيك اخلاق، ما في، يا لطيف لبزته خير خير، لك شو عامل؟ قالت له شو عامل لك؟ شو عامل لك؟ كل الناس الجامع كله تلان، كلهم قاعدين وساكتين الا انت ما فات لسانك لحلقك. استغفر الله العظيم. اي نعم. الله يذكر على قلوبنا. على كلنا الصمت منيح، مشان هيك حبخلص الدرس هلا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن السيدين وائل ونبيل. وائل ونبيل صديقان منذ الصغر، جمعت بينهما مقاعد الدراسة إلى أن افترقا في المرحلة الجامعية. فدرس وائل الحقوق بينما درس نبيل الهندسة الإلكترونية. بعد 15 سنة من افتراقهما جمعتهما الأقدار مرة أخرى وتوالت اللقاءات بينهما. ذات يوم اتصل وائل بصديقه نبيل وطلب منه موعدا لزيارة مستعجلة، وتم اللقاء بعد ساعة في منزل نبيل. كان الحزن باديا على وجه وائل. سأله نبيل: خيرا إن شاء الله؟ أجابه وائل بصوت متقطع: لا أعرف ماذا أقول، أنا في ورطة يا نبيل. هتف نبيل: ورطة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخبرني بالله عليك ماذا بك؟ قال وائل: منذ يومين حجزت المحكمة على جميع أموالي المنقولة وغير المنقولة بسبب توقيعي على شيك بدون رصيد، وسأسجن إن لم أدفع المبلغ وأسوي الأمر مع خصومي فورا. صاح نبيل مذعورا: شيك بدون رصيد؟ كيف تحرر شيكا بدون رصيد وأنت محام يا وائل، وتعرف ماذا يعني توقيع شيك بدون رصيد؟ ترقرقت الدموع في عيني وائل وقال وقد نكس رأسه: أعرف يا نبيل، ولكن لعنة الله على الشيطان، كنت محتاجا لمبلغ 20,000 دولار لأسدد بقية ثمن المنزل الذي اشتريته من جمعية المحامين، ولم أجد أحدا يقرضني إلا صديقا قديما لي رضي أن يقرضني ويمهلني سنة على أن أشطع بعد أن اشترط علي أن أوقع له شيكا بالمبلغ، وحلف لي بالله أنه لن يستخدمه ضدي إلا إذا تأخرت وماطلت عن تسديد ماله في الموعد المحدد. ولكنه توقف وائل عن الحديث برهة من الزمن وابتلع عريقه، ثم أكمل قائلا: ولكنه أخلف وعده واستخدم هذا الشيك بعد مرور 2 شهر فقط، وقدمه إلى المحكمة وحجز على أموالي، وهو الآن يلاحقني ويهددني بالسجن. سأفقد أموالي وسأسجن، سيضيع مستقبلي وحياتي. سأله نبيل: وماذا تنوي أن تفعل؟ قال وائل: أنت تعلم أن والدي توفي منذ شهر وترك لنا ميراثا لا بأس به، ولكن المسألة تحتاج إلى وقت ريثما يتم حصر الإرث وبيع التركة، وأنا أحتاج إلى المال الآن لأتخلص من الورطة التي وقعت فيها. ترى ماذا سيكون موقف نبيل إزاء هذه الورطة التي وقع فيها صديقه؟ حقيقة كان نبيل اسما على مسمى، فقد دخل إلى غرفة الجلوس وقال لزوجته كرم: ما رأيك في أجر كبير سيسوقه الله إلينا يا كرم؟ تساءلت بتهشة: حبذا والله، ولكن كيف ومن أين؟ ابتسم نبيل وسرد لها ما حدث مع صديقه وائل، واستشارها في إقراضه المبلغ الذي يدخرونه لشراء سيارة. أغمضت كرم عينيها قليلا، لاحت في ذاكرتها السيارة التي رأتها البارحة في شركة السيارات، ثم تذكرت المعاناة التي تلاقيها كل يوم في وسائل المواصلات أثناء ذهابها إلى العمل وعودتها منه. فتحت عينيها تريد أن تطلب من زوجها أن يعتذر عن تلبية طلب صديقه، ولكن ما رأته في عينيه من اللهفة والرغبة الصادقة في إغاثة هذا الملهوف وقضاء حاجته كان كفيلا بأن يجعلها تقول: كما تريد يا نبيل، أنت أعرف بالمصلحة. فتح نبيل صندوقه الحديدي وأخرج منه المبلغ المطلوب، واتجه نحو الغرفة التي يجلس فيها صديقه وائل. استوقفته كرم قائلة: هل ستقرضه المبلغ دون أي ضمانة؟ أجابها: ضمانة؟ أية ضمانة يا كرم؟ هو الآن لا يملك قرشا واحدا، فأمواله كلها محجوزة، وهو صديق عمري، هل أخذ من صديق عمري ضمانة؟ قالت: ليكتب لك سند أمانة أو ليحرر لك شيك. قال معاتبا: كيف أطلب منه أن يحرر سندا أو شيك وأنا أعرف أنه بلا رصيد؟ ما الفرق إذن بيني وبين صديقه الذي خانه؟ لا يمكنني أن أطعنه مرتين. قالت: ليكتب لك على الأقل ورقة يشهد عليها شاهدان. لم يقبل نبيل أيضا هذه الفكرة وقال لزوجته:
هل تريدين مني أن أفضحه بين الناس وأقول لهم اشهدوا يا ناس أني أقرضت صديقي مالا لأنه محتاج ومتورط؟ هذا غير معقول. ثم اقترب منها وقال لها ملاطفا: تصوري أننا مكانه، ماذا سيكون موقفنا؟ لم تعقب كرم بشيء. تابع نبيل: وائل صديقي يا كرم، كنا معا على مقاعد الدراسة وأنا متأكد من أخلاقه واستقامته. لم يصدق وائل عينيه. المبلغ جاهز، 20,000 دولار. كاد يقفز من الفرح. ضاقت عليه مفردات الدنيا، لم يعرف كيف يشكر ذلك الصديق الوفي. حمل المبلغ وخرج من بيت نبيل والدنيا لا تسعه من الفرحة، بعد أن أقسم له الأيمان المغلظة أنه سيفيه المال في شهور قليلة حين يتم اقتسام الميراث. بعد شهرين توفي المهندس نبيل إثر نوبة قلبية أصابته فجأة. حزنت كرم على زوجها حزنا شديدا، لكن حزنها لم ينسها أن لزوجها حقا عند صديقه المحامي وائل، فهذا حقها وحق أولادها، ومن واجبها أن تطالب به وتصونه. ذهبت إليه بعد مدة وطالبته بالمال. فوجئت كرم بما جرى. لقد أنكر وائل أنه مدين وزعم أنه سدد المبلغ لزوجها قبل وفاته بأيام. كان هذا طعن لها في الصميم. هذا هو وائل الذي وثق به زوجها وحدثها عن أمانته وأخلاقه؟ لن تستطيع إلا أن تلوم زوجها على بساطته وطيبة قلبه. آه لو وافقني وأشهد على ذلك الدين شهودا أو حرر شكا. وكلت كرم محاميا ورفعت القضية إلى المحكمة. لم تأخذ المحكمة بأقوال كرم، ففي القانون يجب أن تتوفر البينة لدى المدعي، والبينة هي مستند مكتوب أصولا أو شاهدان، وإلا فاليمين على من أنكر. إذن خسرت كرم الجولة الأولى، جولة إثبات الحق بالبينة، لكنها لم تستسلم. فهناك الجولة الثانية، جولة اليمين الذي ستطلب المحكمة من وائل أن يحلفه، وهي جولة ترى فيها كرم بصيصا من الأمل. فاليمين ليس أمرا سهلا، وهي تستبعد أن يحلفه وائل كاذبا. قالت لنفسها: اليمين الكاذبة من كبائر الذنوب، ومن المستحيل أن يحلف وائل كذبا. لا شك أنه سيتراجع وسيقر بحقها وحق أولادها، لكن آمالها وتوقعاتها كانت وهما وسرابا. فقد تقدم وائل إلى القاضي بخطوات ثابتة، ووضع يده على المصحف الشريف وقال: أقسم بالله العظيم أنني سددت المبلغ المذكور للمهندس نبيل وأن ذمتي بريئة منه. خرجت كرم من المحكمة مهمومة بعد أن فقدت آخر بصيص من الأمل. أيام قليلة فقط استمتع خلالها المحامي وائل بالمال الذي اقتنصه زورا وبهتانا. بعد ذلك فوجئ به زملاؤه المحامون وقد وقع أرضا في المحكمة في مكان قريب جدا من المكان الذي حلف فيه اليمين الكاذبة. حمل في سيارة الإسعاف إلى المشفى. بعد أيام من التحاليل والفحوص الطبية قال الطبيب: في دمه فيروس يلتهم الكريات البيضاء ويعشش في مفاصل العظام ليلتهمها ويشل حركتها. ما الدواء؟ قال الطبيب: انتظار رحمة الله إلى أن يأخذ الله أمانته. عاش وائل عدة أشهر عانى فيها آلام جساما، كان يتمنى الموت في كل لحظة إلى أن مات شرميتا. ذات يوم طرق باب بيت كرم. كانت على الباب امرأة لم ترها كرم قبل اليوم. كانت تلبس ثيابا سوداء وتحمل بيدها حقيبة سوداء صغيرة. قالت بنبرة حزينة: أنا لما زوجة المرحوم المحامي وائل، هذه الأمانة لكم، أرجوكم أنت وأولادك أن تسامحوا زوجي. قبل أن تستوعب كرم ما جرى، كانت زوجة وائل قد أدارت ظهرها وغادرت المكان. أغلقت كرم الباب وبيدين مرتجفتين فتحت الحقيبة. كانت تغص بالمال، 20,000 دولار. اتكأت على الأريكة
واسترجع ذهنها صورة الماضي، صورة اليوم الذي استدان فيه وائل المال، واليوم الذي جحد فيه المال، واليوم الذي مات فيه، وهذا هو اليوم الذي عاد فيه المال. رددت بصوت باك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حلقة أخرى من برنامجنا حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سمع أن قوما يبغضون ويتكلمون على آل بيت رسول الله فغضب، قال كيف يبغض قوم آل بيت رسول الله؟ من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان في مكة فسأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض وحكمه، قال من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال أيها الناس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعته بنفسي يقول هما ريحانتايا من الدنيا.

نزلت آيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى:

رسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، في هذه الآيات كانت فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق أهل الكساء بتلك الفضيلة، فماذا فعل؟ دعاهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟

تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فأقبل الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم أقبل الحسين فأدخله تحت الكساء، ثم أقبلت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها تحت الكساء، ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله تحت الكساء، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولذلك سموا أهل الكساء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا عاش الحسين رضي الله عنه في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين عليه السلام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إنها صوت الحق. ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي وصلنا إلى انبساطه صلى الله عليه وسلم مع أهله وذوي القربى، وتحدثنا عن كريم عشرته وحسن معاملته مع زوجاته وسائر أهله. بقيت نقطة، فقد روى الشيخان والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: جلست 11 امرأة تقص عليه قصة، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره أن أفقده، إن أذكر أذكر عجره وبجره، يعني عيوبه الباطنة وعيوبه الظاهرة. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة مكة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، قصة طويلة. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم على علو مقامه وعلى رفعة شأنه، وعلى أنه مشغول بعظائم الأمور، وعلى أنه يحمل أكبر رسالة على الإطلاق، ومع أن شغله الشاغل نشر الحق في الأرض، كل هذه المهام الصعبة التي يتحملها، وكل هذه الهموم الكبيرة التي تملأ قلبه، وكل هذه الأهداف البعيدة التي يسعى إليها، وكل هذه الرحمة التي في قلبه على البشر، كل هذا ما منعه أن يصغي إلى السيدة عائشة تحدثه عن قصة سمعتها تتعلق بالحياة الجاهلية. ماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن من أحد مفردات الأخلاق ومن أحد كمالات النبي عليه الصلاة والسلام حسن إصغائه. يعني أنت تأتي إلى البيت، لا شك أن الزوجة عندها لك حديث طويل، معظم هذا الحديث قد لا يعنيك، وقد لا تعبأ بتفصيلاته، وقد لا ترى أنه حديثا يليق بك، لكن الكمال أن تستمع. والكمال أن تصغي. قد يأتي ابنك من المدرسة فيحدثك عن خلاف نشب مع رفيقه، وكيف أن صديقه شكاه إلى المعلم، وكيف أن المعلم عاقبه ظلما، وكيف حديث طويل، وقد يبكي وينفعل ويحدثك. أنت كمؤمن ماذا عليك أن تفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن تصغي. الإصغاء كمال. الإنسان أحيانا يكون في حال ضيق شديد، يكون في ألم شديد، يعاني من مشكلة، أربعة أخماس شفائه منها البوح، أن يبوح بها. لذلك الآن الأطباء النفسيون يستمعون إلى المريض بهدوء جم، بهدوء بالغ، وأدب جم، حتى يبوح المريض بكل ما في نفسه. لذلك المؤمن أحد جوانب كماله الإصغاء والاستماع وحسن التلقي والاهتمام. ولا في واحد من المؤمنين إلا وله بيت، وله زوجة، وله أولاد، وله أصدقاء، له إخوة صغار، إخوة كبار، قد يحدثونه حديثا لا يعنيه، لا يهتم له، لا يتعلق بمشاغله الكبيرة، ولكن الأدب يقتضي أن يصغي، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. قصة طويلة جدا روتها السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت واحدة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الأرنب يعني مس لطيف، والزرنب نبات عطر. وقالت واحدة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت واحدة: زوجي مالك خير من ملك، له إبل كثيرات، قليلات المسارح، إن سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك كريم كان. كل امرأة تحدثت عن زوجها حديثا بليغا دقيقا واقعيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، انتقى من هذه القصة الطويلة، أن إحدى الزوجات أثنت على زوجها ثناء كبيرا وهو أبو زرع، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني اختار من هذه النماذج أرقى نموذج وقال: أنا لعلي لك كأبي زرع لأم زرع. في رواية تقول قالت: بل أنت خير من أبي زرع. يعني حديث بين النبي وزوجته في البيت. أحيانا هناك رغبة جامحة أن نتعرف إلى هؤلاء العظماء، ماذا يفعلون في البيت؟ ماذا يتكلمون؟ بماذا ينشغلون؟ ما اهتماماتهم في البيت؟ كيف يعاملون أهل البيت؟ هذه صورة واقعية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته. السيدة عائشة روت له قصة طويلة منتزعة من الحياة الجاهلية عن نساء كثر تحدثن عن أزواجهن حديثا واقعيا. وقد استنبط العلماء الأحكام التالية. قال العلماء: ندب حسن المعاشرة للأهل، وندب السمر معهم. يعني هيك وقت من أوقاتك تجلس مع زوجتك، تسمع له، تحدثه، تمزح معها مزاح شرعي، تصغي إلى همومه، إلى مشكلاته، تحدثك عن أهله، عن أخواته، عن والدته. إصغاؤك لزوجتك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إصغاؤك لأولادك الصغار وهم يتحدثون عن همومهم لك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اقتدوا بهذا الخلق. إذا ندب حسن المعاشرة للأهل، وندب السمر معهم، كملاطفة الزوجة وإناس الضيف. قال: ويجوز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره. هل هذا غيبة؟ الجواب لا. لماذا ليس غيبة؟ من هم هؤلاء الرجال؟ ما ذكرنا أسماءهم. من هن هؤلاء النسوة؟ ما ذكرنا أسماءهم. يجوز ذكر كما قال العلماء المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره، فإنه ليس بغيبة. وغاية الأمر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت نساء مجهولات، ذكر بعضهن عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، ومثل هذا لا يعد غيبة. يعني في رجل فعل هذا مع زوجته، ليس هذا غيبة. هناك امرأة فعلت كذا مع زوجها، ليس في هذا غيبة، ما دام ما في ذكر. لكن أيها الإخوة دققوا، لو أنك ذكرت رجلا نكرة، لكن ذكرت أنه يسكن في المكان الفلاني، يعمل في العمل الفلاني، تزوج قبل شهر، والسامع يعرف من هذا الذي تزوج قبل شهر يسكن في المكان الفلاني ويعمل العمل الفلاني، يعني أنت أعطيت بعض القرائن التي تشير إليه. هذه غيبة ورب الكعبة. يعني أي قرائن تعطيها لاسم مجهول بحيث يغدو هذا المجهول معلوما، هذه غيبة ورب الكعبة. فإذا قلت رجل، لكن رجل يحمل الشهادة الفلانية، يسكن في المكان الفلاني، يعمل في المكان الفلاني، عرفته وانتهى الأمر. لو لم تذكر اسمه فهذا غيبة ولا شك. وأيضا العلماء استنبطوا من هذه القصة أنه يجوز الحديث عن الأمم الماضية والأجيال البائدة وضرب الأمثال بهم، لأن في سيرهم عبرة واستبصارا للناس. في شيء آخر، يعني أيام يكون في موضوعات جادة، موضوع جاد، أيام دراسة جادة، موضوع فقهي، موضوع في التفسير، موضوع في الحديث، يعني إذا كان في طرفة ترطب الجو، تجدد النشاط، ترسم على الوجوه ابتسامة، هذا من لوازم التعليم. حكم آخر، لك أن تذكر طرفة لطيفة تريح المستمعين، تجدد نشاطهم، تعطيهم القوة على متابعة المحاضرة، أيضا هذا حكم آخر. يروى عن القاضي عياض أن التحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفس وجلاء للقلب. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. عظماء العالم عندهم روح مرحة، الروح المرحة والطرف اللطيفة والفكاهة المنضبطة، هذا يجذب المستمع ويجدد النشاط. فأنا أقترح على إخواننا الكرام، إذا كنت في البيت لا تكن يعني جادا إلى درجة المقت، كن لينا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما. اروي بعض الطرف، ابتسم، اذكر الأسماء متحببا، انظر نظرة عطف، هذا الذي يقيم الود في البيت. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. آباء كثيرون يقولون: يا أخي افتح البراد مليان، أهلك يريدون ابتسامتك، البراد مليان كتر خيرك، لكن أهلك يريدون ابتسامتك، طلاقة وجهك، الكلمة اللطيفة، السلام، السؤال عن الصحة، التعطف، التحبب، التودد، هذا الذي يريده الآخرون منك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، طلاقة الوجه صدقة. هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. هي الرواية لسيدنا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية أبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربني قط، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر في أمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه، لو قدر شيء لكان. 10 سنوات، أيام تكون بمحل تجاري، بيغلط غلطة طفيفة الصانع، بيسب أبوه على أبوه اللي خلفه، على أبوه اللي عرفوا عليه، بتلاقي الطفل مسكين حينسحق سحق هيك في معلمين. أما المؤمن يتخلق بأخلاق النبي. الحلم كاد الحليم أن يكون نبيا، الحلم سيد الأخلاق. أحيانا في كلمات تجرح، لو أنك ذبحته بالسكين أهون عليه من هذه الكلمات القاسية التي تحقره بها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بما يكره. إذا أراد أن يصلح من عيوب أصحابه صعد المنبر وقال: ما بل أقوام يفعلون كذا وكذا، عمم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. من أدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم مع من يحدثه، كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله، ويقبل عليه ويلاطفه. يعني يا ما أباء مشغول في قضية تشغل باله، يحدثه ابنه كثيرا، شو حكيت بيقول له ما انتبهت، تحدثه زوجته لا يصغي إليها. عدم الإصغاء يجرح المتكلم. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي، يعني أراد أن يهمس بأذنه، يعني يكلمه سرا فينحي النبي رأسه عنه، أبدا ما فعلها ولا مرة واحدة. إنسان قرب فمه إلى أذن النبي ليسر إليه سرا، ما فعل النبي في حياته كلها أن ابتعد عن هذا المتكلم، حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل فترك يده، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن أصحابه في سفر انكبوا على الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا الملأ، يعني أحسنوا أخلاقكم، كلكم سيروى. ففعلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب، قال أبو قتادة: وأنا أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: اشرب. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. فشربت وشرب رسول الله. ما قولكم؟ راح واحد مع أخوانه على الحج، طلعوا كلهم نسيوا الشيخ تحت على الباص. يا ما تلاقي في أدب أحيانا. سيدنا النبي اللهم صل عليه سيد الخلق حبيب الحق، سقى أصحابه واحدا واحدا، بقي هو وأبو قتادة، قال: اشرب. قال: والله لا أشرب قبل أن تشرب. قال: اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم نفسك إذا كنت مع مجموعة تكون كالأب.
2: كثير لاحظت هيك بنزه بنزهات يقوم بها بعض الإخوة الكرام، يوضع الطعام على المائدة، المجموع 10 موجود 7 يبدأون بالطعام، وثلاثة في خدمة هؤلاء. لكنه يعجبني ألا نأكل لقمة واحدة قبل أن يجتمع الكل على المائدة. وكبير القوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا السنة. يعني لاحظت هذه الملاحظة، يعني أولا واضحة جدا ومنتشرة جدا. 2-3 لسا ما قعدوا على الأكل، الكل بدوا يأكل. الأكمل لا نأكل حتى نستكمل العدد. أين فلان يحضر الماء؟ نحن في انتظاره. أين فلان يأتي بالخبز؟ نحن في انتظاره. جلسوا جميعا، عندئذ نأكل، هكذا السنة. وعن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم. إنسان شرير يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، يتألفه بذلك. وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني من خير القوم. فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ قال عمر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم صد عني، فوددت أني لم أكن سألته. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني أحيانا الإنسان يريد أن يسأل عن شيء، الجواب قد يسوءه، فالأكمل أن لا يسأل. ولهذه الآية معنى آخر، الله عز وجل أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء. هذا الذي سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا، لا والله، لكن الحكمة التي تستنبط من سكوت الشارع الحكيم عن بعض الأشياء لا تقل عن حكمة التشريع نفسها. يعني المؤمن مألفة، يألف ويولف. وكان عليه الصلاة والسلام أطلق الناس وجها، وأكثرهم تبسما، وأحسنهم بشرا. الابتسامة أيها الأخ الكريم لا تكلفك شيئا، لكنها تفعل فعل السحر في نفوس من هم دونك. الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تفعل فعل السحر في نفوس من هم دونك. يعني مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير معمل، صاحب متجر، عنده موظفين، دخل مبتسم، يعني السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذه الكلمات الخفيفة اللطيفة هذه تفعل فعل السحر. إياك أن تظن بها على من هم معك، تجدد نشاطهم، تبعث فيهم الهمة. وروى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها، وأكثرهم ضحكا، وأحسنهم بشرا. عود نفسك ابتسامة دائمة، ترحيب شديد، سلام حار، سؤال عن الصحة، عن الأهل. يعني يخطر في بالي أحيانا إنسان جاء من مكان بعيد، كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الأمطار عندكم؟ الحمد لله. الأهل بخير إن شاء الله. هذا اللسان، الكلمة الطيبة صدقة. فالنبي الكريم إذا جاءه الوحي أو وعظ قوما قلت نذير قوم، هو نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها، وأكثرهم ضحكا، وأحسنهم بشرا. تقول السيدة عائشة حينما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته؟ قالت كان ألين الناس، ألين الناس، بساما ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه، ألين الناس. هذا الدرس لا لأخذ العلم ولكن للتطبيق العملي. هذه الدروس قيمتها في التطبيق كمعلومات لا تقدم ولا تؤخر. النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام عند الله، لا يزيده رفعة أن نتحدث عن شمائله، ولا يقلل من قدره أن نسكت عن شمائله، لا يزيده رفعة الحديث عن شمائله، ولا ينتقص من قدره إذا سكتنا عن هذه الشمائل. ولكن إذا درسناها وذكرناها وذكرنا بها فمن أجل أن تكون مطبقة في حياتنا. أخواننا الكرام، بيت المؤمن ينبغي أن يكون قطعة من الجنة، ولو كان بيتا صغيرا، ولو كان الطعام خشنا، ولو كان اللباس رخيصا، ولو كان الموقع ليس فخما. السعادة لا تأتيك من الخارج، لكنها تنبع من الداخل، من داخلك تنبع السعادة، من إيمانك بالله، من إرادتك أن تدخل على قلب من حولك السرور. إذا أردت ذلك كنت أنت أسعد الناس، إذا أردت أن تسعد فأسعد الناس. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث ماذا يستنبط؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هكذا علمنا النبي، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. أيام أخوان كثيرون على الهاتف يقولي السلام عليكم ورحمة الله، ينبغي أن أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا السنة، أفشوا السلام تسلموا. وعن علي كرم الله وجهه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب. شيء قليل يكون حولك أحباب وكل إنسان تعطيه حقه وتعرف قدره وتعرف ميزاته وتعرف تفوقه وتعرف جوانب عظمته وتعرف بطولاته وتعطي كل إنسان حقه. هكذا السنة، مرحبا بالطيب المطيب. سيدنا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، سيدنا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي، سيدنا معاذ والله إني أحبك يا معاذ، سيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة. مرة قلت لكم دخل على المسجد رجل وكان النبي قد بدأ بالصلاة، فخاف هذا الصحابي أن تفوته الركعة مع رسول الله، فأحدث في المسجد جلبة وضجيج. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعود. علمنا إذا أردت أن تنتقد أحدا ممن معك في العمل ذكره أولا بنواحيه الإيجابية، وبعد إذن حاول أن توجهه إلى الوجهة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قال أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وفي رواية قرأتها قبل حين كان عليه الصلاة والسلام يقف لابنته فاطمة إذا دخلت عليه، يقف. الود الذي بين النبي وبين أهله يفوق حد التصور. يعني أنت إذا قلدت النبي دخلت عليك ابنتك المتزوجة مع زوجها، فنهضت واقفا وقلت أهلا أهلا ببنيتي الحبيبة، وصافحتها وأجلستها وسألتها عن صحتها وعن أولادها وعن زوجها وكيف حالها. هذا عمل عظيم. شددتها إليك، ألفت قلبها، جبرت خاطرها، أكرمتها، هكذا فعل النبي. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. لما جاء عكرمة ابن أبي جهل إلى النبي قال: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. وقالت أم هانئ رضي الله عنها: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. السلام لطيف، أن تناديه باسمه أو بأحب الأسماء إليه أو بصفته أو بما يحبه من الكنى، هذا من السنة. وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول: يا فلان كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير، كيف حالك يا فلان؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ كيف عملك؟ هل أنت بخير؟ هل تشكو شيئا؟ قل لي. هكذا المؤمن. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت؟ قال: بخير من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة. أنا من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة، أنا بخير. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي أردته منك. واحد، هكذا تروي بعض الكتب، سألوا النبي عن حاله، كان فقير، قال له: حالي كما ترى، نطاك شايف. أول قال له: كيف حالك يا فلان؟ قال: بخير والحمد لله، أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك الذي أردته منك. إذا قلت الحمد لله، لو كنت متعب، لو كنت تعاني مشكلة، لو كنت تعاني مرض، هذا شيء عظيم. تقول الحمد لله على كل شيء، على كل حال. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور وفق ما يريد يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد كان يقول: الحمد لله على كل حال. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم، هكذا علمنا. أنزل الناس منازلهم، أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال. كان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إنسان كله مثلا عمل معين، كله شأن، كان غني، افتقر، يعني الإنسان مفروض فيه يحترم احترام زايد، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما بعث النبي، روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم. فألقى إلي كساءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. من شدة فرح النبي اللهم صل عليه ألقى إلي كساءه. وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ. فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه. ملاحظة، رجل كريم قوم ما وجد مكان، جلس على الباب، فالنبي وهو يحدث أصحابه انتبه، خلع رداءه وألقاه إليه، قال اجلس عليه. ما هذه الأخلاق؟ فأخذه جرير، جلس عليه، أخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي وقال ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه إليه وسادة، فقال عدي أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا، ليس في بيت النبي إلا وسادة واحدة، ألقاها لعدي وقال اجلس عليها. قلت بل أنت؟ قال بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض وأسلم عدي ابن حاتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. يعني أيام هكذا أنا أعرف بالتعليم، أحيانا بيكون في مدرس كان مدير تربية سابق، كان مدير ثانوية سابق، الكمال يقتضي أن تعامل معاملة خاصة. أكرموا عزيز قوم، بجوز إنسان كان غني وافتقر، يعني المفروض أنت تعامله على أعلى درجة وصل له لو الآن تركه. وعن عبد الرحمن ابن عبد قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومي، فذكر حديثا فيه أن النبي أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم. فقال رجل من جلسائه يا رسول الله إنا نراك أكرمت هذا الرجل، فقال إن هذا شريف قومه، إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. تعلموا أيها الإخوة، يعني إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. يعني امرأة كبيرة في السن يعني إلى شأن في أهلها أكرمها. وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد قيس يقولون قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دققوا في هذه القصة، فاشتد فرحهم أي الصحابة، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا. وفد عبد قيس جاءوا النبي، طبعا جاءوا مسلمين، جاءوا ليسلموا، الصحابة الكرام اشتد فرحهم، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ، فقال عليه الصلاة والسلام أهذا الأشج؟ قلنا نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي رجله واتكأ، فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا ها هنا يا أشج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ها هنا يا أشج، فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم وسمى له صلى الله عليه وسلم قرية قرية وغير ذلك من قرى هجر. فقال الأشج: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، أي مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال: فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان ألانوا فروشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعجب النبي وفرح لما حدث. في بالقصة أدق نقطة، وهي قال عليه الصلاة والسلام: قال هؤلاء إخوانكم، إنهم أشباهكم في الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين. لا مكرهين ولا عقب مصيبة أسلموا، هم في قوتهم وصحتهم وشدتهم واختيارهم أسلموا. معنى ذلك هذا الإسلام الذي يكون عن مبادرة منك، لا عن قهر ولا عن خوف ولا بعد مصيبة ولا بعد شبح مصيبة ولا بعد قلق، هذا إسلام له وزنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا أخلاقه مع أصحابه ومع الوفود، الترحيب التكريم، ويعرف كل قوم من رئيسهم من زعيمهم من سيدهم، له معاملة خاصة. وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس قادم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون، والحديث عن أخلاقه يبعث في النفس السرور والسعادة. كيف لا إذا ذكر الصالحون تتنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين وسيد الأنبياء والمرسلين؟ هي أخلاقه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وظل الإسرائيليون يدخلون كل البيوت يقتلون ويدمرون بشكل فظيع حتى يخيف الناس ولا يفكر أحد بالمقاومة.
1: وماذا عمل الشعب؟

0: الحق يا احمد، الاسرائيليين بيحاصروا البيوت السكانيه وبدهم اي سلاح او اي مقاوم وبدهم يجمعوا الناس.
1: قول لا اله الا الله، خير ان شاء الله، خير، ربنا يهونها علينا ويهونها على الناس ويصبرهم.
0: احنا ايش ممكن نعمل؟ ايش نعمل؟
1: استعن بالله، خلينا نفكر بهدوء ونشوف ايش ممكن نعمل وكيف نساعد الناس، كيف نرفع معنوياتهم وكيف نوقف اليهود ونقاومهم.
0: في ايش بتفكر يا احمد؟
1: بفكر كيف نخلي الناس الان يستوعبوا الصدمة والموضوع، وكيف نساعد الناس اللي تأثر، اللي انصابوا، اللي تهدمت بيوتهم. وبعدين بقول لك الخطوة التانية.
2: خطوة جيدة اختلال قطاع غزة، بديش غلطها، بديش يهود ينكتلوا، خطوة خطوة، وتأمين المداخل والأماكن قبل الدخول. إيش اقتراحاتكم لإدارة القطاع؟
3: أنا بشوف نشوف منطقة ونشن هجوم كاسح نموت الناس كلهم، ما نخلي حدا، وبهيك الناس بتخاف وما بنواجه مشاكل.
2: أنا بشوف إنه نخلي شوية من الناس ما نموتهم عشان اللي يعيش يحكي للباقي.
4: هذا القتل ممكن يفتح علينا صحافة وأمم متحدة ويقولوا عنا إحنا بنقتل مدنيين وبنشوه صورة إسرائيل.
2: هذه القصة إلها خل. أولاً العملية بالليل، ما بنخلي حد يشوف وبنمنع الصحافة، وبعدين بنقول إنه صارت محاولة مقاومة واشتبكنا معهم، ويومين ثلاثة بيموت الخبر والناس هتسعى على مصيبة جديدة وموت جديد. كيف ديمقراطية دولة إسرائيل؟ على العموم خلونا نأجل هذه الخطوة لبعدين. الآن بدي دخول متدرج ودوريات في المناطق الرئيسية، وشوية شوية حتى نتمكن من التهكم بكل الأماكن. كل ساعة بدي التكرير، بديش إسرائيل يتصاب لو بتدمروا غزة كلها. انصراف، كل ساعة بدي تكرير.

0: ولكن يا أبي، هل كان هناك ناس تقاوم؟
1: يوجد يا بنيتي، يوجد، لكن الناس لم يكن لديهم سلاح، لم يكن بحوزتهم إلا أسلحة خفيفة وقليلة التأثير، لكن الإسرائيليين معهم دبابات وطيران، والاحتلال الإسرائيلي محصن جيدا. كانت تطلع الطيارة فترى المكان، ومن ثم يدخلوا الدبابات والجيبات. المقاومة كانت ضعيفة بس موجودة.
2: هل كان الشيخ يقاوم هو وأصحابه؟
1: الحقيقة أن وضع الشيخ وأصحابه كان صعبا جدا، لأنه كان متابعا عن قرب، وكان من يصلي أو بحوزته كتاب إسلامي يعتقلوه، لكن الشيخ ما سلم، وكان يريد أن يعمل أي شيء يرد فيه على احتلال الإسرائيليين لقطاع غزة.
2: شيء مثل ماذا يا أبي؟
1: يريد أن يقاتلهم ويجرح منهم حتى يخافوا أن يقتلوا الناس ويدمروا بيوتهم. عندما يعرف الاحتلال أنه إذا قتل فلسطينيا يمكن أن يقتل هو، بالتأكيد سيخاف. وفي يوم ذهب الشيخ

0: تعرف حدا عنده سلاح؟
1: لا، ليش؟
0: ما فيهاش ليش يا عبد الله، ما فيهاش ليش. الناس بتموت، لازم نوقف الإسرائيليين، لازم.
1: ماشي، خليني أشوف.

0: دول هم الاحتلال الإسرائيلي، لا برحم طفل ولا شيخ.
1: فعال وحشية ظالمة بحق الشعب الفلسطيني.

0: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم.
1: طول بالك يا ابني طول بالك، ما بيصير إلا المكتوب يما.
0: طبعا يما والنعم بالله، بس بنفعش نقف ساكتين، بنفعش يما، لازم نعمل إشي. هذا الاحتلال لا يفهم إلا أن تواجهه بالقوة.
1: وإحنا إيش بدينا نسوي يما؟
0: بإيدينا يما، بإيدينا بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع في هذه الحلقة مع الصحابي الجليل عمير بن وهب رضي الله عنه وأرضاه، الذي انطلق إلى المدينة يريد قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق مع صفوان بن أمية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينها جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، أي أثار المشركين علينا في مكة، وكان عينا أي جاسوسا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه إلى عمير وقال: ابن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية معلومة معروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته وحنكته الذي يغتنم كل وقت وكل فرصة تسنح لإيصال معلومة للآخرين، قال له: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا وإنك بها لحديث عهد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها ويعرف هذه التحية وليست غريبة عليه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال: أصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك، أي لفك أسيره. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، صدم مما سمع، تفاجأ، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك لرسول الله. ثم أتبع يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم.
فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. فيما كان عمير يفقه نفسه بتعاليم الإسلام في المدينة المنورة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. هذا ما كان يتوقع، هذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن الانتظار طال على صفوان بن أمية، فأخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، واتفق يسائل الركبان عن عمير فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم. فجر أمامه تلك الخبرية فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض. أما عمير فإنه ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان، أي مضى وقت طويل، وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، كان يحارب كل من أسلم، لذلك يريد أن يبدل هذه المواقف، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله تعالى في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير. أجزل الله مثوبة عمير رضي الله عنه ونور له في قبره، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رسول، سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله خصمات فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقال.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع الأستاذ منير شفيق، حيث نتابع الرحلة معه، نلملم فصولا أخرى من الحكاية. أهلا وسهلا بك. إذن انتفاضة عارمة حدثت في الأردن فاقت ما حدث في بلاد أخرى في مواجهة حلف بغداد، أثناءها كنت أنت في مركز التوقيف
3: في سجن القدس.
2: نعم.
3: في سجن القلعة. يعني الحقيقة أنا بتجربة إسقاط حلف بغداد ودور الجماهير صار عندي قناعة أنه في قوة لا تقهر اسمها قوة الجماهير.
2: نعم.
3: لأنه الجيش الأردني نزل العنف وسقط شهداء كثير.
2: نعم.
3: ولكن كسروه. بذكر أنا في اليوم الرابع قبل ما تسقط الوزارة وإذا سمعت الجماهير تهتف خارج سجن القلعة، عادة ما توصل الناس لسجن القلعة في القدس، هو في منطقة باب الخليل كان، بس سمعت الصوت بهدر قمت لبست وحضرت حالي، قلت لهم يا شباب حضروا حالكم حنطلع.
2: تخيلت أن طاقة الجماهير سوف تصل إلى حد كسر السجون وإخراج
3: مجرد الناس. ما شفتهم هناك وصاروا يهتفوا، يعني شو بدي أقول لك، بعد ما لبست أوعية وتهيأت ولا خمس دقائق يمكن أو نص ساعة جاي بيفتح السجن، وين فلان؟ منير يطلع، شو بدك؟ قال تعال تعال بسرعة. رحت أخذوني طلعوني من السجن. هي السجن في منطقة سجن القلعة، هو في منطقة فيها للفرسان وفي الخيل، كانوا يخدوني يضربونا هناك، وفي عنبر وعنابر وفي جنود وكذا، وفي بنفس الوقت حتى كانتين. رحت على مكان فيه غرفة كبيرة يمكن تجي إلى 20 متر وبعشرة متر، وإذا وجدت محافظ القدس وأمين القدس، أمين البلدية، الأمين تاع القدس، بعدين رجالات الغرفة التجارية بعرفهم أنا بالواحد، جالسين من هون ومن هون، ودخلوني عليهم. قالوا لنا يا سيد منير البلد عم تخرب والقدس عم تحترق والمظاهرات ومش عارفين نهدي الناس والدنيا يعني خربانة، ولازم يعني جايين احنا بكلنا وإلنا أمل فيك تطلع تفكلنا هالمظاهرات وتهدينا الوضع، الله يرضى عليك، واللي بدك يا تكرم عينيك يعني نطلع الشباب معك كذا. بعد ما خلصوا هيك ما جاوبتهم، درت ظهري ومشيت. وين رايح؟ قلت لهم على السجن. راجع يا اخي، طب احكي معنا. قلت لهم انا افرق المظاهرات؟ شاغلتي اولع المظاهرات، بعرفش افرقها انا ولا يمكن افرقها. قلت لهم كيف بدنا نعمل؟ قلت لهم بسيطه، بنزل هزاع وبسقط هزاع، بتسقط الحكومه وبلتغي حلف بغداد، وانتوا بتطلعوا هيك بتبلغوا. اما انا كل المظاهرات راح يعني تروح تتفرق؟ لا، هذا اسمحوا لي فيها، هذه هيك بدها تصير، اما بدكم انا قاعد بالسجن، انتوا جبتوني. يا سيد منير انت والدك محترم، ما تجيبوا الاحترام ولا العلاقه بالاحترام، هذا الاحترام، وانتوا لازم تشوفوا الناس وتتجاوبوا معهم، ولازم تقولوا لهزاع لازم يسقط، والمحافظ قبلكم لازم يقول له هيك او يستقيل. البلد دخلت في حرب، في معركة كبيرة، كيف يدخلون على بغداد هذول؟ وبعدين تمبلر يجي بهالعنفصة يفرض علينا، مين هذا تمبلر؟ تصور هذا كان قائد القوة، يقول له مين هذا تمبلر؟ والله طلع فيه يقول مين هذا تمبلر؟ قلت له ما مين هذا تمبلر؟ احنا بنكسر راسه، الجماهير الأردنية بتكسر راسه. وفعلا شيء يعني كنت تجينا الأخبار، احنا طبعا جنود يجوا يخبرونا يخبرونا القصص ولا بتعرف اللي يمسك اللي اسكت مولعة في القارة كاسمها مولعة في الطفيلة مولعة. قلت لهم خلص راحت كسبناها المعركة. شو لما توصل لهون مين ضل يستطيع أن يقف أمام هالجماهير البحر الهائل؟ والله حكيت لك معهم من فوق قلت بدنا نطلعك بس بدنا منك شيء واحد. قلت لهم شو هو؟ قال ما تخليش يصير في تخريب وحريق والمصالح والدكاكين. قلت له ما يهمش لكن السفارات لا. قلت له السفارة البريطانية هاي لازم ما نسمح فيها كان مصرية في القدس. قال لا رجاء هم أصلا حرقوها صاروا داخلين عليها الناس. طلعت طلعونا على المظاهرات. شو طلعت وإذا الناس بيهتف باسمي اطلعوا فلان. طلعت أنا واللي أدهشني شفت أخوي كان عمره شو يعني كان بستة وخمسين يعني ما كانش بروح 11 سنة 12 سنة وأخواتي التنتين. قالوا لي أمك كانت في المظاهرة. بعدين شوف نسوان ورجال اللي عمري
4: كل الناس
3: ولا عمري خطر في بالي
4: القطاعات اللي عادة لا تشارك أو
3: ولا تشارك ولا العلاقة في الدنيا ولا العلاقة في الدنيا ناس اللي في المظاهرة شو هذا. بعدين شفت لك لواحد بقود المظاهرات اسمه فؤاد حبش. هذا ما كناش نعرفه احنا. هذا يقال انه اول مظاهرة عملها في الاردن هو لما سقطت اليد والرملة. بعدين صار
4: من اقارب الدكتور حبش. هو الدكتور جورج حبش
3: هو من القدس. نعم. من حبش القدس. نعم. بس في اقارب لابد يعني من عائلة واحدة لكن مش قريب كتير. نعم. من اظن جورج حبش. المهم هذا فؤاد حبش كان جاي جديد راجع الأردن من نفي من 48 للستة وخمسين أو 55 في القاهرة. وبعدين سمحوا له يجي بال 55 لما بدأ يصير الانفراجات. وإذا هو بيتف وتفات يعني غريبة. إنسان عفوي عايش يعني وطني وعفوي لكن مش منظم ولا عارف شو يحط شعارات. مثلا من الشعارات رفعها هو حكم الأردن ما بدنا بدنا حكم سوريا. أجوني هدول قالوا لي شو هذا بسبب طبعا هذا مش داخل على الميزان تبعنا. نعم. بالشعارات وبالكذا. فقلت للشباب روحوا نادوا جيبوا لي هذا. شو قاعد يعمل هذا بده ينزل ينزلوه يعني عم بورطنا احنا ضد حلف بغداد. نعم. واستقلال الأردن ضد المعاهدة ضد الإنجليز وتعريب الجيش وكل هذه الشعارات الأساسية. وبعدين يحيى عبد الناصر تحيا خط التحرر وإلى آخره والقومية العربية والوحدة. أجا قال لي مالك؟ قلت له هذا الشعار ما تجيبه. قال كيف ما بدك تجيبه؟ قال لي أنا طلعتك من السجن. قلت له إذا طلعتني من السجن هذا شعار وقفه. قال طب شو اعطيته قائمه الشعارات ما هي كلها على الدوزان لازم تصير في الحزب اعطيته يعني مشي حاله بهذاك الوقت. بس حكاها بعدين نحكي فيها نكته لطيفه يعني. نعم. معه بعدين ما انسجننا. نعم. فالمهم طلعت انا على المظاهرات شيء يا اخي شيء غريب. بالليل اعلن هزع المجال الاستقاله وراحت على بغداد. انتصار فظيع انتصار فظيع.
4: طب ليش رجعتوا اعتقلتوا؟ يعني طالما انتم حققتوا هذا الانجاز كيف رجعوا يعني استطاعوا انه يعتقلوكم؟
3: بعد باسبوعين استقال والناس قعدت في بيوت لانه حققت
4: هدأت الحركه.
3: هلا رجعت المشكله بيننا وبين الحكومه. نعم. بين الاحزاب. والحكومه مش الناس
4: اللي بطل في جماهير في الشارع.
3: بطل في جماهير بطلت القضيه. هذا ما شفناهم الا جابوا حكومه سمير فاعي. عينوا ابراهيم هاشم رئيس الوزراء وجابوا سمير فاعي نائبه ولمونا.
4: أخذوا رؤوس الحركة اللي قادت الاحتجاجات ضد حلف بغداد.
3: لا مئات مش بس الرؤوس يعني. الكل تقريبا
4: يعني لنقل الناشطين الذين تحركوا ضد حلف بغداد
3: جميعا باعثيين كلهم أخذوهم ولمونا وودونا على السجن.
4: كان القصد وقت إثبات هيبة النظام مثلا
3: فلتت الدنيا. فلتت ما عادش في مجال. انت كيف صار بعد سقوط حسني مبارك وهذا هيك صار وضع الاردن.
4: كانت الخشيه من انه الجماهير تعودت على ان تحقق مطالبها بالتظاهر فبالتالي يجب كسر هذا الامر من خلال الاعتقال.
3: فلت كل هبه الدوله راحت وهبه
4: الانجليز. شو كانت التهمه اللي وجهوا لكم اياها عند الاعتقال؟
3: في البدايه اخذونا ضربونا هلكونا يعني مطشوا فينا. بس ضرب يعني انا ما بسميهوش ضرب يعني بالحقيقه، لانه هذا الضرب الطوش يعني لما يحملك ويرميك ويضربك بالعصي هذا يعني شيء بسيط، عرفت كيف؟ او يخليك تركض حول الساحه ويقعد يضرب فيك، يحطوا 40 50 جندي معهم عصي يقعدوا يضربوا فيك، هذا كله خفيف يعني، ما هذا ما بخوف حقيقه. المهم بتذكر خذونا حطونا بترك وعلى سجن عمان، بدنا يجمعونا في
4: نعم.
3: ففي شاب من رام الله مقيم اسنانه، قاعد حاطيننا والجنود فوق راسنا وبالبواريد مضربوا فينا
4: اثناء الرحله،
3: اثناء الرحله
4: عشان ما تزهقوش.
3: اي عم تزهق. المهم هذا في اجى ضوء القمر عليه، فالزلمه قيم اسنانه فتمه طبعا فاتحه تضحك كمان وطاخ ضرب
4: وطلع
3: فيه فتح تمه ولسه بتضحك مش قادر يسكر تمه الزلمه، ما فيش عنده اسنان، كل وقت نازل يخبط فيه، اكل ضرب مسكين من يعني من قوس العمان عشان تمه فيه. مش قادر احكي معك انا ما بضحك، لا عم تضحك طلع كيف تمه مفتوح هو مسكين فتح تمه.
4: طيب يعني في سجن عمان مين لقيت؟ كل اللي كنت تتوقع انك تشوفه؟
3: مئات كان حطونا وقت، مئات من كل الاردن ومن كل المناطق ومن كل هذا طبعا.
4: قديش بقيتوا بسجن عمان؟
3: لا اخذونا صاروا يوزعونا، اخذونا على الجفر.
4: على الجفر
3: بس اخذونا بوقت يعني قريب جدا.
4: اللي نقلوا على الجفر كانوا هم يعني رؤوس التحرك، ولا اختاروا مثلا فرزوا ناس على سجون اخرى؟
3: لا ده وصلنا يمكن 500 700 واحد
4: على الجفر
3: ده. يعني اخذوا كل المشبوهين اذا بدك اللي عندهم على القوائم حطوهم ودوهم على السجون
4: بدون حكم بدون شيء
3: طبعا. ما في احكام كانوا في هذاك الوقت، ودونا على السجون واعتقالات يعني وشيء وهذا. بهذاك الوقت يعني بهذيك الفتره سقط حلف بغداد في وصار في يعني في البلاد نهضة،
4: حدثت معركة السويس وكان في تحولات كبيرة عم تجري على مستوى المنطقة.
3: ايه فهذاك الوقت بس 6 أشهر السجن قعد، 3 أشهر بقية الناس البعثيين وهدول قعدوا، احنا قعدونا 6 أشهر إلا بعض البعثيين.
4: كيف أفرجوا عنكم بعدين؟
3: إفراج
4: إفراج يعني
3: الملك في ذلك الوقت عرب الجيش، طلع الإنجليز
4: وكان سيحدث شيء من المصالحة. يعني
3: صوروا احنا بقلب السجن، اجت صوره راح على نابلس رفعوا بالسياره، رفعوا سيارته.
4: نعم.
3: لما طرد جلوب باشا والغى المعاهده وكان بدا يمشي مع عبد الناصر الملك.
4: نعم.
3: في ذلك الوقت بالفعل دخلت البلاد مرحله جديده، لما خرجنا احنا ب 56 من السجون بعد هاي 6 أشهر كانت البلاد شيء اخر، يعني فعلا كان صار في يعني حكم شبه حكم وطني، وصار بعدين انتخابات طلعت مجلس وطني باغلبيته
4: حكومة النابلسي
3: وحكومة النابلسي وطلع مجلس وطني اغلبيته بعثيين وشيوعيين وناصريين وقوميين يعني.
4: لكن انتم شهر العسل ما طول معكم، لانه بال 57 انت اعتقلت.
3: هذيك صار في انقلاب الكبر. لا انقلاب على كل البلاد، انا ما كان في مشكله شخصيه بهذه المراحل.
4: بحكيش على الشخصي، بحكي على الانتماء، يعني مساله الضربه التي وجهت للاحزاب سنه 57 ولا كل الوضع اللي كان قائم.
3: هذا صار عمليا انقلاب كبير.
4: شو المناخ اللي حدث في هذا التحول؟ يعني لماذا هذا التراجع الذي لم ياخذ وقتا ما بين الغاء المعاهده واسقاط حكومه المجالي والى اخره وصعود النابلسي ومن ثم سقوطه بهذه السرعه؟
3: هلا الاردن في ذلك الوقت انضم لمصر عمليا، صار تحالفه مع مصر وحسن علاقاته مع حركه مصر وسوريا.
4: نعم.
3: كانوا بؤر التحرر. والحقيقه بهذيك المرحله السعوديه بال 56 لعبت دور ايضا ضد حلف بغداد.
4: نعم.
3: وهذا كان له علاقه بالصراع مع العراق، مع نور السعيد.
4: مع نور السعيد وعلى ترتيب اوراق المنطقه
3: والنفوذ وحاله الاستقطاب للموقف الناصري بهذيك المرحله. ونشا وضع في الاردن من ناحيه الملك منحاز اكثر لهذا الاتجاه.
4: نعم.
3: لكن الامور فلتت عمليا لما صارت الانتخابات، كانت انتخابات نزيهه الا في عمان. كان مطلوب اسقاط الدكتور شقير، عبد الرحمن شقير.
4: نعم.
3: عبد الرحمن شقير كان زعيم كبير، يعني كان اذا نزل على الانتخابات ياخذ اجماع ولا حدا يقف امامه. شعبيته كانت اكبر من اي زعيم اردني. وهو من أصل سوري طبعا ولكن مقيم في الأردن وكان له دور يعني كبير وكان بعثي بفترة وبعدين صار في الجبهة الوطني صديق للشيوعيين وظل صديق للبعث. وقتها يقال أن والدة الملك قالت لا يجوز أن يكون في الأردن ملكين،
4: الملك حسين وعبد الرحمن الشقير.
3: إيه فبالتالي صار في سقطوا بالانتخابات في الأردن في عمان. لكن كل الأردن كان في انتخابات حرة ونجح فيها
4: يعني الشخصيات الوطنية،
3: يعني نجح فيها زي الدين في القدس، يعني تصور هذه القدس عملت ضجة كبيرة لما نجح زي الدين، طلعت المنشطات العالمية مدينة المقدسات تنتخب
4: شيوعيا
3: شيوعي أحمر يعني هذا. وأيضا نجح فايق وراد، يعني كان شخص غير معروف ومن العمل السري للبرلمان،
4: للبرلمان
3: يعني ما كان لسه شخصية نقول إيش كان فايق وراد، كان فيه يعني موجة كبيرة عند الناس شعبية
4: أثرت خوف عند مين هذه المسألة؟
3: هلأ هوني التغيير اللي صار أنه تقدر تقول أنه سقوط حلف بغداد في الأردن ولهذا صاحبه سقوط العدوان الثلاثي أنهى مرحلة الوجود البريطاني في المنطقة وصار حلف بغداد الأصلي اللي هو في بغداد يترنح. فهون إذا نقدر نقول بدأوا الإنجليز يروحوا، مين اللي أجى دخل محله؟ من الأمريكان. والأمريكان بدأوا في نظرية
4: مقاومة الخطر الشيوعي
3: والفراغ الاستراتيجي، فالأردن انحاز لأمريكا وصار يأخذ المساعدة للأردن اللي كان يأخذها من بريطانيا صار يأخذها من أمريكا، وصار اللي يحكم البلد شخصيات مثل سمير الرفاعي ويعني، فصار الانقلاب هو نقل النفوذ من النفوذ البريطاني للنفوذ الأمريكي. النفوذ الأمريكي الآن بدأ يسن سنانه مشان
4: هذا كان يتطلب إسقاط حكومة النابلسي، أحداث التغيير ويعني اشتباك مع الأحزاب مرة أخرى
3: وانحياز الأردن، عرف كيف؟ مش تماما للعراق، انحياز السعودية لعبت دور أكبر في دعم الأردن بهذه المرحلة، والأردن صار أقرب لما الموضوع الأمريكي. وفعلا من هذاك الوقت صارت المساعدات الرئيسية تأتي من أمريكا وصار النفوذ، حتى إحنا لما اعتقلنا وكان رأس السهم في الاعتقالات في البعثين طبعا اعتقلوا في ذلك الوقت، الضباط الأحرار اعتقلوا معنا
4: المصريين والقوميين،
3: لأنه في 57 عمليا الأردن كان كلياته قومي وطني، يعني ما كان في مجال،
4: كانت أثرت الموجة الناصرية طاغية في ذلك الوقت، وبعد عدوان بعد فشل عدوان 56 أصبح حضور عبد الناصر على المستوى العربي مؤثر وكبير،
3: والبعثيين
4: والحزب
3: والشيوعيين كان له أقوياء، يعني البرلمان اطلع أنا بذكر يمكن كان 40 عدد البرلمان الأردني، كان 32 للأحزاب من بناتهم والثمانية يعني بين بين، ورئاسة الحكومة صارت بإيد القوى الوطنية سليمان نابلسي رحمة الله عليه، وبقية القوى مع البعثيين مشاركين والمؤيدين، بعض المؤيدين الحزب الشيوعي كانوا معه في الوزارة وكان ولاؤه واضح. يعني المهم هيئة أركان الجيش كله، من الجيش كله كان من الضباط الأحرار، يعني قيادته قيادة الألوية كان مثلا شهر أبو شحوط قائد المنطقة الغربية كلها، كل الضفة الغربية. فهذا كان أظني كان بعثي شايف، وكان في ناصريين وبعثين، الجيش كان بأساسه الناصر بجوز واحد كان متعاطف مع الشيوعيين، كان شوكة سبول كان بعضهم يقول كمان نذير رشيد بس مش صحيح، كانت كان في وهم
4: نذير رشيد الذي أصبح مديرا العمل المخابرات في وقت. طيب اعتقال 57 كيف تم، كيف اعتقلت أنت؟
3: 57 أولا الملك دعا ضباط اللي كانوا يعتبروا العشرة الأساسيين واعتقلهم، هو بالأساس أسقط حكومة النابلسي هاي البداية، فلما أسقط حكومة النابلسي صار مفروض في
4: البلد يصفي كل ذيول
3: المظاهرات وإشي، بس بأثناء ما صارت بعض المظاهرات معلوماتي أنه اجتمع حوالي 350 ضابط من الجيش في أريحة لأنهم يحتجوا، ما كانوش بحاجة يعملوا انقلاب، كان الجيش بيدهم كله عمليا، يمكن في لواء بس شاذ فيه قائد لواء مش معهم، وللبقية كانوا كلهم بيد، يعني علي أبو نوار، علي الحياري، كان قادة المدفعية محمود مايطة، كل الضباط كانوا مسكين. زي ما قلت لك شهر أبو شحوط واللي كان رئيس الأركان شو اسمه أحمد اللي صار بتاع منظمة فلسطين
4: أحمد زعرور،
3: أحمد زعرور كان رئيس الأركان. كلها كانت يعني مثلا شوكة سبول كان قائد الهندسة، يعني إذا عم بذكر يعني طيب أنها تذكر على ذاكرتي. لكن هذا كان الجو الجيش كله، فلما ما كانش الجيش بحاجة يعمل انقلاب اجتمعوا حتى يدرسوا ماذا يفعلون مع إسقاط. جاء إليهم الملك ويروى ويقال أنه جاء وضع العقال على رقبته، يعني فتح العقال ودخل عليهم يشبه ما يسموه الطنيبي، يعني أنه إيش اللي بدكم إياه بهالمعنى، أنا يعني دفع الثمن. هذه بتصير في الدية وفي القتل
4: في العادات العشائرية،
3: في العادات العشائرية. قالوا له كيف أنت بتقيم حكم سليمان نابلسي، شو اللي بدك تعمله؟ الجيش كان هيك يحكي. قال لهم أنا أبدا، بس هذا عبد الله الرماوي رحمة الله عليه يعني ما بسمع مني، وسليمان نابلسي ضايقني وفلان ضايقني، أنا جاهز أني أعمل حكومة وطنية لكن بدي تغيروا لي هذه الوجوه. طيب مين بدك؟ فصار يسمي أشخاص بالمقاييس الوطنية والقومية أشد
4: من سليمان النابلسي
3: ومن عبد الله الرماوي. يعني يجي من حزب البعث يجيب واحد يعني يعتبر أقوى من سليمان النابلسي، واحد كمان مثلا سليمان الحديدي يجيب كذا اللي يعتبروا أكثر يعني يسارية أو أكثر قوة، يعني هذاك يضل من طبقة الحاكمة يعني رجل قيادي. طيب قال خلص نعمل وزارة هيك وإلى آخره. هلا بهاي الأثناء استدعي علي الحياري وعلي أبو نوار إلى دمشق، بعدين القصر استدعى العشر ضباط اللي عنده اعتقلهم وعمليا عمل انقلاب بلواء مسك البلد. يعني كان في بكل سهولة يؤخذ قرار في البرلمان، يؤخذ قرار من الجيش والشارع معك. ما يعني أنا بعتقد النظام كان منتهي، ولكن وهذه شغلة بعدين أنا اكتشفت الحقيقة في السجن وأنا بالسجن، هذه بعدين إنه 500 ضابط حاول 3-4 انقلابات تكون معدة كلها تفشل. بعدين تبين لي إنه لا كان عبد الناصر ولا كان السراج ولا كان الحكم في سوريا ولاحقا البعث في العراق في المرحلة الأخرى يريد إسقاط النظام، الكل كان يريد المحافظة على النظام وعلى بقاء الملك حسين، ولكن بيضغطوا عليه بعمل انقلاب، بتخويفه بانقلاب، مرات بعمل مسلح حتى ينضم لمحورهم في الصراعات العربية. أما ما كان في هناك قرار بإسقاط النظام. أنا برأيي النظام
4: الظروف اللي تشكلت في ذلك الوقت كانت يعني كفيلة بإسقاطه لو أن هناك
3: لا من كان منتهي، ما كان أنا متأكد، ما كان بقول لك الضباط اجتمعوا 350 واحد كان بهذيك المرحلة. طيب. بالخمسينات خمس ضباط كافي يعملوا انقلاب
4: بعد اعتقال العشر ضباط الكبار،
3: خلص أعلن أحكام عرفية وجاب حكومة إبراهيم باشا وجاب سليمان نابلسي
4: وأنتم
3: جاب سمير رفاعي،
4: سمير رفاعي وبهذا السياق أنتم اعتقلتوا.
3: فإحنا لمونا، ما هو لموا الضباط معنا قبلنا وخلص عملوا انقلاب مسكوا البلد فيها، وإحنا وقتها أخذونا زي الجروف أخذونا وقتها ما خلوا حدا، اعتقلوا لأنه في القوى الأمن والهذا معهم. لا قصدي أقوله أنه أنا اللي اكتشفته بعدين، والسبب إيش هو؟ السبب أنه في حدود 650 كيلومتر بين الأردن والكيان الصهيوني. طيب إذا أنت بدك تعمل حكم وطني في الأردن حسب مقاييس ذاك الوقت وتقيم الملك تزيح الملك، شو بدك تعمل ب 650 كيلو؟ يا أما بدك تحافظ عليها
4: تكون منطلق لك لتحرير فلسطين، أو بدك تحميها من تدفق الاحتلال،
3: بدك تحميها يا أما بدك تحميها وتحافظ عليها زي ما بيعمل الملك، أو بدك تحارب. ففي ذلك الوقت ما كان في حرب، لا قرار حرب لا عند عبد الناصر ولا عند السراج ولا بدهم يدخلوا في معركة، وكان التفوق الصهيوني كبير والسوفيت ما كانوا شجعوا على ذلك ولا الأمريكان، والأمريكان كانوا يتحدوا ما فيش فيها مزاح. فبالتالي كان سقفنا في الأردن مسكر، احنا كنا نظن انه بنقدر ندخل الأردن على الاتحاد الوحدة العربية في
4: الثمان للوحدة
3: لاحقا نعم. بعد الثمان وخمسين بس كنا نعتبر أن الأردن ما يقدر خلاص يتحرر ويمشي في القضية.
4: طيب الاعتقال في 57 هو الذي شهد يعني أطول فترة اعتقال اعتقلت أنت
3: لحوالي بالمناسبة ب56 إحنا نعم. كنا لما صار العدوان الثلاثي دخلنا على الحرس الوطني وطلعنا حملنا بنادق نعم. وقعدنا على أسوار القدس
4: يعني حنيجي نذكر هذا وحنحكي عن ثورة الجزائر أيضا. لكن أنت هذه الفترة أمضيت حوالي 10 سنوات في المعتقل سوف نتوقف معها في الحلقة القادمة لأنه أيضا هذه الفترة شهدت الكثير من التحولات لديك وأنت الشيوعي المنضبط بدأت تختلف مع رفاقك خلافا شديدا.
3: طيب.
4: إلى اللقاء مع الجزء الخامس من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق المفكر العربي الفلسطيني. حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. خطاك نسيم،
5: نحن مسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير،
5: تابع المسيرة إلى الله
1: وحين النداء،
5: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
1: نلبي
5: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير،
5: يعني أن نصدع بالحق.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي،
5: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
1: معكم نواصل المسير،
6: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
1: نواصل المسير،
5: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
7: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
8: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء، يعني هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف، أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة. والطاعة تساوي النظام والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر. يوم النحر ما أحد يذبح قبل الإمام، إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد. هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحية، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر. هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة. يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى في مسابقة، اليسرى لا تسبق اليمنى في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد، مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء. هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام. لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما تصير في مسابقة في الآداب. حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر. وإذا أكل تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل، اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أكل طعامكم الأبرار أو الأخياء، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضافك. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت، مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض إرشاداتي الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاصم إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون الدعاء للخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام. فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله تعالى يقول في حق المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا. هؤلاء كفار لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته، بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني بيحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا. فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت.

0: تفتح انت تلفزيون اسرائيل بتراقي اليهود اكثر التزاما بالادب من تلفزيون المستقبل والال بي سي والام تي في. ما بيضر النفايات الكيماويه مهما اضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم بيجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي اخلاقنا وفي مروءتنا وفي اجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فاسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لاتباع الحق ومخالفه اهل الباطل، وادعو الله تعالى على كل مغضوب ان يلعنه الله، لانه يريد ان يسوق نفايات الالحاد والكفر والعلمنه كلها، يريد ان يسوقها في بلادنا، وهذا من اكبر الاجرام. فاسال الله تعالى ان يردنا الى دينه. ونحن الحمد لله ثابتون ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون أو لا يتضرر، لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

لقد جاء.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي وصلنا إلى انبساطه صلى الله عليه وسلم مع أهله وذوي القربة، وتحدثنا عن كريم عشرته وحسن معاملته مع زوجاته وسائر أهله. بقيت نقطة، فقد روى الشيخان والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: جلست 11 امرأة تقص عليه قصة، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، أن أفقده، إن أذكر أذكر عجره وبجره، يعني عيوبه الباطنة وعيوبه الظاهرة. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة مكة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، قصة طويلة. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم على علو مقامه وعلى رفعة شأنه، وعلى أنه مشغول بعظائم الأمور، وعلى أنه يحمل أكبر رسالة على الإطلاق، ومع أن شغله الشاغل نشر الحق في الأرض، كل هذه المهام الصعبة التي يتحملها، وكل هذه الهموم الكبيرة التي تملأ قلبه، وكل هذه الأهداف البعيدة التي يسعى إليها، وكل هذه الرحمة التي في قلبه على البشر، كل هذا ما منعه أن يصغي إلى السيدة عائشة تحدثه عن قصة سمعتها تتعلق بالحياة الجاهلية. ماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن من أحد مفردات الأخلاق ومن أحد كمالات النبي عليه الصلاة والسلام حسن إصغائه. يعني أنت تأتي إلى البيت، لا شك أن الزوجة عندها لك حديث طويل، معظم هذا الحديث قد لا يعنيك، وقد لا تعبأ بتفصيلاته، وقد لا ترى أنه حديثا يليق بك، لكن الكمال أن تستمع. والكمال أن تصغي. قد يأتي ابنك من المدرسة فيحدثك عن خلاف نشب مع رفيقه، وكيف أن صديقه شكاه إلى المعلم، وكيف أن المعلم عاقبه ظلما، وكيف حديث طويل، وقد يبكي وينفعل ويحدثك. أنت كمؤمن ماذا عليك أن تفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليك أن تصغي. الإصغاء كمال. الإنسان أحيانا يكون في حال الضيق شديد، يكون في ألم شديد، يعاني من مشكلة، أربعة أخماس شفائه منها البوح، أن يبوح بها. لذلك الآن الأطباء النفسيون يستمعون إلى المريض بهدوء جم، بهدوء بالغ، وأدب جم، حتى يبوح المريض بكل ما في نفسه. لذلك المؤمن أحد جوانب كماله الإصغاء والاستماع وحسن التلقي والاهتمام. ولا في واحد من المؤمنين إلا وله بيت، وله زوجة، وله أولاد، وله أصدقاء، له إخوة صغار، إخوة كبار، قد يحدثونه حديثا لا يعنيه، لا يهتم له، لا يتعلق بمشاغله الكبيرة، ولكن الأدب يقتضي أن يصغي، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. قصة طويلة جدا روتها السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: واحدة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. الأرنب يعني مس لطيف، والزرنب نبات عطر. وقالت واحدة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. وقالت واحدة: زوجي مالك خير من ملك، له إبل كثيرات قليلات المسارح، إن سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. كريم كان. كل امرأة تحدثت عن زوجها حديثا بليغا دقيقا واقعيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، انتقى من هذه القصة الطويلة، أن إحدى الزوجات أثنت على زوجها ثناء كبيرا وهو أبو زرع، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني اختار من هذه النماذج أرقى نموذج وقال: أنا لعلي لك كأبي زرع لأم زرع. في رواية تقول قالت: بل أنت خير من أبي زرع. يعني حديث بين النبي وزوجته في البيت. أحيانا هناك رغبة جامحة أن نتعرف إلى هؤلاء العظماء، ماذا يفعلون في البيت؟ ماذا يتكلمون؟ بماذا ينشغلون؟ ما اهتماماتهم في البيت؟ كيف يعاملون أهل البيت؟ هذه صورة واقعية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته. السيدة عائشة روت له قصة طويلة منتزعة من الحياة الجاهلية عن نساء كثر تحدثن عن أزواجهن حديثا واقعيا. وقد استنبط العلماء الأحكام التالية. قال العلماء: ندب حسن المعاشرة للأهل، وندب السمر معهم. يعني هيك وقت من أوقاتك تجلس مع زوجتك، تسمع لها، تحدثها، تمزح معها مزاح شرعي، تصغي إلى همومها، إلى مشكلاتها، تحدثك عن أهلها، عن أخواتها، عن والدتها. إصغاؤك لزوجتك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إصغاؤك لأولادك الصغار وهم يتحدثون عن همومهم لك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اقتدوا بهذا الخلق. إذا ندب حسن المعاشرة للأهل، وندب السمر معهم، كملاطفة الزوجة وإناس الضيف. قال: ويجوز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره. هل هذا غيبة؟ الجواب لا. لماذا ليس غيبة؟ من هم هؤلاء الرجال؟ ما ذكرنا أسماءهم. من هن هؤلاء النسوة؟ ما ذكرنا أسماءهم. يجوز ذكر كما قال العلماء المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره، فإنه ليس بغيبة. وغاية الأمر أن عائشة رضي الله عنها ذكرت نساء مجهولات، ذكر بعضهن عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، ومثل هذا لا يعد غيبة. يعني في رجل فعل هذا مع زوجته، ليس هذا غيبة. هناك امرأة فعلت كذا مع زوجها، ليس في هذا غيبة، ما دام ما في ذكر. لكن أيها الإخوة دققوا، لو أنك ذكرت رجلا نكرة، لكن ذكرت أنه يسكن في المكان الفلاني، يعمل في العمل الفلاني، تزوج قبل شهر، والسامع يعرف من هذا الذي تزوج قبل شهر، يسكن في المكان الفلاني ويعمل العمل الفلاني، يعني أنت أعطيت بعض القرائن التي تشير إليه. هذه غيبة ورب الكعبة. يعني أي قرائن تعطيها لاسم مجهول بحيث يغدو هذا المجهول معلوما، هذه غيبة ورب الكعبة. فإذا قلت رجل، لكن رجل يحمل الشهادة الفلانية، يسكن في المكان الفلاني، يعمل في المكان الفلاني، عرفته وانتهى الأمر. فلو لم تذكر اسمه فهذا غيبة ولا شك. وأيضا العلماء استنبطوا من هذه القصة أنه يجوز الحديث عن الأمم الماضية والأجيال البائدة وضرب الأمثال بهم، لأن في سيرهم عبرة واستبصارا للناس. في شيء آخر، يعني أيام يكون في موضوعات جادة، موضوع جاد، أيام دراسة جادة، موضوع فقهي، موضوع في التفسير، موضوع في الحديث، يعني إذا كان في طرفة ترطب الجو، تجدد النشاط، ترسم على الوجوه ابتسامة، هذا من لوازم التعليم. حكم آخر، لك أن تذكر طرفة لطيفة تريح المستمعين، تجدد نشاطهم، تعطيهم القوة على متابعة المحاضرة، أيضا هذا حكم آخر. يروى عن القاضي عياض أن التحدث بملح الأخبار وطرف الحكايات تسلية للنفس وجلاء للقلب. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: سلوا هذه النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. عظماء العالم عندهم روح مرحة، الروح المرحة والطرف اللطيفة والفكاهة المنضبطة، هذا يجذب المستمع ويجدد النشاط. فأنا أقترح على أخواننا الكرام، إذا كنت في البيت لا تكن يعني جادا إلى درجة المقت، كن لينا. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بساما. اروي بعض الطرف، ابتسم، اذكر الأسماء متحببا، انظر نظرة عطف، هذا الذي يقيم الود في البيت. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. آباء كثيرون يقولون: يا أخي افتح البراد مليان. أهلك يريدون ابتسامتك، البراد مليان كتر خيرك، لكن أهلك يريدون ابتسامتك، طلاقة وجهك، الكلمة اللطيفة، السلام، السؤال عن الصحة، التعطف، التحبب، التودد، هذا الذي يريده الآخرون منك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، طلاقة الوجه صدقة. هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. هذه الرواية لسيدنا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي رواية أبي نعيم قال أنس: فما سبني صلى الله عليه وسلم قط، ولا ضربني قط، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر في أمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: دعوه، لو قدر شيء لكان. 10 سنوات، أيام بتكون بمحل تجاري، بيغلط غلطة طفيفة الصانع، بيسب أبوه على أبوه اللي خلفه، على أبوه اللي عرفوا عليه، بتلاقي الطفل مسكين حينسحق سحق هيك في معلمين. أما المؤمن يتخلق بأخلاق النبي. الحلم كاد الحليم أن يكون نبيا، الحلم سيد الأخلاق. أحيانا في كلمات تجرح، لو أنك ذبحته بالسكين أهون عليه من هذه الكلمات القاسية التي تحقره بها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بما يكره. إذا أراد أن يصلح من عيوب أصحابه صعد المنبر وقال: ما بل أقوام يفعلون كذا وكذا، عمم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. من أدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم مع من يحدثه، كان صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله، ويقبل عليه ويلاطفه. يعني ياما آباء مشغول في قضية تشغل باله، يحدثه ابنه كثيرا، شو حكيت؟ بيقول له: ما انتبهت. تحدثه زوجته لا يصغي إليها. عدم الإصغاء يجرح المتكلم. روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي، يعني أراد أن يهمس بأذنه، يعني يكلمه سرا فينحي النبي رأسه عنه، أبدا ما فعلها ولا مرة واحدة. إنسان قرب فمه إلى أذن النبي ليسر إليه سرا، ما فعل النبي في حياته كلها أن ابتعد عن هذا المتكلم، حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجل فترك يده، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن أصحابه في سفر انكبوا على الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا الملأ، يعني أحسنوا أخلاقكم، كلكم سيروى. ففعلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب، قال أبو قتادة: وأنا أسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: اشرب. قلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. فشربت وشرب رسول الله. ما قولكم؟ راح واحد مع أخوانه على الحج، طلعوا كلهم نسيوا الشيخ تحت على الباص. يا ما تلاقي في أدب أحيانا. سيدنا النبي اللهم صل عليه سيد الخلق حبيب الحق، سقى أصحابه واحدا واحدا، بقي هو وأبو قتادة، قال: اشرب. قال: والله لا أشرب قبل أن تشرب. قال: اشرب، فإن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم نفسك إذا كنت مع مجموعة تكون كالأب.
2: كثير لاحظت بنزه بنزهات يقوم بها بعض الإخوة الكرام، يوضع الطعام على المائدة، المجموع 10 موجود 7 يبدأون بالطعام، وثلاثة في خدمة هؤلاء، لكنه يعجبني ألا نأكل لقمة واحدة قبل أن يجتمع الكل على المائدة، وكبير القوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا السنة. يعني لاحظت هذه الملاحظة، يعني أولا واضحة جدا ومنتشرة جدا. 2-3 لسا ما قعدوا على الأكل، الكل بدوا يأكل. الأكمل لا نأكل حتى نستكمل العدد. أين فلان يحضر الماء؟ نحن في انتظاره. أين فلان يأتي بالخبز؟ نحن في انتظاره. جلسوا جميعا، عندئذ نأكل، هكذا السنة. وعن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم. إنسان شرير يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، يتألفه بذلك، وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني من خير القوم. فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ قال عمر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم صد عني، فوددت أني لم أكن سألته. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني أحيانا الإنسان يريد أن يسأل عن شيء، الجواب قد يسوءه، فالأكمل ألا يسأل. ولهذه الآية معنى آخر، الله عز وجل أمر بأشياء ونهى عن أشياء وسكت عن أشياء. هذا الذي سكت عنه لم يسكت عنه نسيانا، لا والله، لكن الحكمة التي تستنبط من سكوت الشارع الحكيم عن بعض الأشياء لا تقل عن حكمة التشريع نفسها. يعني المؤمن مألفة، يألف ويولف. وكان عليه الصلاة والسلام أطلق الناس وجها، وأكثرهم تبسما، وأحسنهم بشرا. الابتسامة أيها الأخ الكريم لا تكلفك شيئا، لكنها تفعل فعل السحر في نفوس من هم دونك. الابتسامة لا تكلف شيئا، لكنها تفعل فعل السحر في نفوس من هم دونك. يعني مدير مدرسة، مدير مستشفى، مدير معمل، صاحب متجر، عنده موظفين، دخل مبتسم، يعني السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذه الكلمات الخفيفة اللطيفة هذه تفعل فعل السحر. إياك أن تظن بها على من هم معك، تجدد نشاطهم، تبعث فيهم الهمة. وروى البزار بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها، وأكثرهم ضحكا، وأحسنهم بشرا. عود نفسك ابتسامة دائمة، ترحيب شديد، سلام حار، سؤال عن الصحة، عن الأهل. يعني يخطر في بالي أحيانا إنسان جاء من مكان بعيد، كيف الحال؟ الحمد لله. كيف الأمطار عندكم؟ الحمد لله. الأهل بخير إن شاء الله. هذا اللسان، الكلمة الطيبة صدقة. فالنبي الكريم إذا جاءه الوحي أو وعظ قوما قلت نذير قوم، هو نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها، وأكثرهم ضحكا، وأحسنهم بشرا. تقول السيدة عائشة حينما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، قالت كان ألين الناس، ألين الناس بساما ضحاكا، لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه، ألين الناس. هذا الدرس لا لأخذ العلم ولكن للتطبيق العملي. هذه الدروس قيمتها في التطبيق كمعلومات لا تقدم ولا تؤخر. النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام عند الله، لا يزيده رفعة أن نتحدث عن شمائله، ولا يقلل من قدره أن نسكت عن شمائله، لا يزيده رفعة الحديث عن شمائله، ولا ينتقص من قدره إذا سكتنا عن هذه الشمائل، ولكن إذا درسناها وذكرناها وذكرنا بها فمن أجل أن تكون مطبقة في حياتنا. أخواننا الكرام، بيت المؤمن ينبغي أن يكون قطعة من الجنة، ولو كان بيتا صغيرا، ولو كان الطعام خشنا، ولو كان اللباس رخيصا، ولو كان الموقع ليس فخما. السعادة لا تأتيك من الخارج لكنها تنبع من الداخل، من داخلك تنبع السعادة، من إيمانك.

الحديث ماذا يستنبط؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هكذا علمنا النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيام أخوان كثيرون على الهاتف يقول السلام عليكم ورحمة الله، ينبغي أن أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا السنة. أفشوا السلام تسلموا. وعن علي كرم الله وجهه قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب. شيء قليل يكون حولك أحباب وكل إنسان تعطيه حقه وتعرف قدره وتعرف ميزاته وتعرف تفوقه وتعرف جوانب عظمته وتعرف بطولاته وتعطي كل إنسان حقه، هكذا السنة. مرحبا بالطيب المطيب. سيدنا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. سيدنا معاذ والله إني أحبك يا معاذ. سيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة. مرة قلت لكم دخل على المسجد رجل وكان النبي قد بدأ بالصلاة، فخاف هذا الصحابي أن تفوته الركعة مع رسول الله، فأحدث في المسجد جلبة وضجيج. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام قال زادك الله حرصا ولا تعود. علمنا إذا أردت أن تنتقد أحدا ممن معك في العمل ذكره أولا بنواحيه الإيجابية، وبعد إذن حاول أن توجهه إلى الوجهة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قال أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. وفي رواية قرأتها قبل حين كان عليه الصلاة والسلام يقف لابنته فاطمة إذا دخلت عليه، يقف. الود الذي بين النبي وبين أهله يفوق حد التصور. يعني أنت إذا قلدت النبي دخلت عليك ابنتك المتزوجة مع زوجها فنهضت واقفا وقلت أهلا أهلا ببنيتي الحبيبة وصافحتها وأجلستها وسألتها عن صحتها وعن أولادها وعن زوجها وكيف حالها، هذا عمل عظيم. شددتها إليك، ألفت قلبها، جبرت خاطرها، أكرمتها، هكذا فعل النبي. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. لما جاء عكرمة ابن أبي جهل إلى النبي قال مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. وقالت أم هانئ رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال من هذه؟ قلت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ. السلام لطيف، أن تناديه باسمه أو بأحب الأسماء إليه أو بصفته أو بما يحبه من الكنى، هذا من السنة. وأخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول يا فلان كيف أنت؟ فيقول بخير أحمد الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله بخير. كيف حالك يا فلان؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ كيف عملك؟ هل أنت بخير؟ هل تشكو شيئا؟ قل لي. هكذا المؤمن. وروى أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت؟ قال بخير

0: من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة. أنا من قوم لم يعودوا مريضا ولم يشهدوا جنازة، أنا بخير. وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي أردته منك. واحد هكذا تروي بعض الكتب، سألوا النبي عن حاله، كان فقير، قال له: حالي كما ترى. طيب شايف أول، قال له: كيف حالك يا فلان؟ قال: بخير والحمد لله، أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك الذي أردته منك. إذا قلت الحمد لله، لو كنت متعب، لو كنت تعاني مشكلة، لو كنت تعاني مرض، هذا شيء عظيم. تقول الحمد لله على كل شيء، على كل حال. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الأمور وفق ما يريد يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءت الأمور على خلاف ما يريد كان يقول: الحمد لله على كل حال. وكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم، هكذا علمنا. أنزل الناس منازلهم، أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين الجهال. كان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم كل قوم ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. إنسان كان له مثلا عمل معين، كان له شأن، كان غني، افتقر، يعني الإنسان مفروض فيه يحترمه احترام زايد، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما بعث النبي، روى الطبراني عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت لأسلم. فألقى إلي كساءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. من شدة فرح النبي اللهم صل عليه ألقى إلي كساءه. وروى الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وألقاه إليه. ملاحظة: رجل كريم قوم ما وجد مكان، جلس على الباب، فالنبي وهو يحدث أصحابه انتبه، خلع رداءه وألقاه إليه وقال: اجلس عليه. ما هذه الأخلاق؟ فأخذه جرير، جلس عليه، أخذه جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورمى به إلى النبي وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وعن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه إليه وسادة فقال عدي: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. ليس في بيت النبي إلا وسادة واحدة، ألقاها لعدي وقال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. فجلست عليها وجلس هو على الأرض، وأسلم عدي ابن حاتم وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. يعني أيام هكذا أنا أعرف بالتعليم، أحياناً بيكون في مدرس كان مدير تربية سابق، كان مدير ثانوية سابق، الكمال يقتضي أن تعامل معاملة خاصة. أكرموا عزيز قوم. بجوز إنسان كان غني وافتقر، يعني المفروض أنت تعامله على أعلى درجة وصلة لو الآن ترك. وعن عبد الرحمن ابن عبد قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في 100 رجل من قومي، فذكر حديثا فيه أن النبي أكرمه وأجلسه وكساه رداءه ودفع إليه عصاه وأنه أسلم، فقال رجل من جلسائه: يا رسول الله، إنا نراك أكرمت هذا الرجل. فقال: إن هذا شريف قومه، إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. تعلموا أيها الإخوة، يعني إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه. يعني امرأة كبيرة في السن، يعني إلى شأن في أهلها، أكرمها. وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد قيس يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دققوا في هذه القصة. فاشتد فرحهم، أي الصحابة، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا. وفد عبد قيس جاءوا النبي، طبعا جاءوا مسلمين، جاءوا ليسلموا. الصحابة الكرام اشتد فرحهم. فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعا إلى المنذر بن عائذ، فقال عليه الصلاة والسلام: أهذا الأشج؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعد القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته، أي ما يوضع فيه المتاع، فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي رجله واتكأ. فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا: ها هنا يا أشج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله: ها هنا يا أشج. فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم، وسمى له صلى الله عليه وسلم قرية قرية وغير ذلك من قرى هجر. فقال الأشج: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء بلادنا منا. ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيء أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، أي مصابين بمصيبة، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال: فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان، ألانوا فروشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلموننا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعجب النبي وفرح لما حدث. في بالقصة أدق نقطة، وهي قال عليه الصلاة والسلام: قال هؤلاء إخوانكم، إنهم أشباهكم في الإسلام، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، لا مكرهين ولا عقب مصيبة أسلموا، هم في قوتهم وصحتهم وشدتهم واختيارهم أسلموا. معنى ذلك هذا الإسلام الذي يكون عن مبادرة منك، لا عن قهر ولا عن خوف ولا بعد مصيبة ولا بعد شبح مصيبة ولا بعد قلق، هذا إسلام له وزنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا أخلاقه مع أصحابه، ومع الوفود الترحيب التكريم، ويعرف كل قوم من رئيسهم من زعيمهم من سيدهم، له معاملة خاصة. وسوف نتابع هذا الموضوع إن شاء الله تعالى في درس قادم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذو شجون، والحديث عن أخلاقه يبعث في النفس السرور والسعادة، كيف لا إذا ذكر الصالحون تتنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين وسيد الأنبياء والمرسلين؟ هي أخلاقه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.